أنتم مسؤولون. ما بيصير الحكي هذا، مش مقبول. نبينا عليه الصلاة والسلام كان أميا في البداية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشدة الممارسة أصبح يعلم أين الحرف وأين الكلمة. فإذا هذا هو المثل تبعنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو موسم لتعليم الأولاد القرآن الكريم، من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل به؟ من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. اللي بعيد عن القرآن الكريم أحواله بتدهور، ما حد يعزف حاله. ما قرأ القرآن في بيت إلا خرجت الظلمات منه. اللي منا مفكر أن القصة بروجكترات وأضاءه بكون بعد ما استوعب شيء من شيء. يا جماعة النور يعاكس الظلمات، أو يخرج النور من البيت أو تخرج الظلمات من البيت. إذا في مرة جوزة ما بيصلي، حطي قرآن بالبيت تبي قابليني. يا جماعة هذه شغلة بدها شغل فيها صراع بين الخير والشر. هل استعملنا هذا الخير؟ حطي المسجد بالبيت، عودي أولادك يتمتموا بالقرآن، حطوا آية معينة سورة معينة حتى يحفظوها جميعا. اسألي أولادك حفظتموها أم لا. بس يجد الجن على البيت وقفوا صلوا، والله بصير رقبته سمسمة، والله بصير يستحي من حاله. وكذلك المرأة التي لا تصلي، في جهد يجب أن نبذله. استعن بالقرآن الكريم، ما رح أقول أكثر من ذلك. استعن بالقرآن الكريم. ما وقف أحد في بيته وقرأ من كتاب الله عز وجل في صلاة أو في غير صلاة إلا طردت الشياطين من هذا البيت. سورة البقرة إذا قرأت في البيت تحفظ البيت وحوله دويرات من حوله، هو وجيرانه يحفظه. سورة البقرة لها أسرار تحفظ البيت ودويرات من حوله هذا البيت. فإذا هذا هو، هذه الطريقة لتطوير قراءتنا للقرآن الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول عليه الصلاة والسلام زينوا أصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. شوفوا بالبيت مين صوته حلو، بنت أو صبي، تعوا علموه علموه. يلا كل يوم يومين سمعينا، يوم الخميس على قليلة القرآن بيتكم يوم الخميس سمعونا. شو السبب؟ اطردوا الشياطين من بيوتكم. كله عالي بتفوت على البيت يا زلمي كأنك فايت على الخان. تلفزيون بكل أوضة في تلفزيون داير، إذا ما في موبايل، إذا ما في يوتيوب وإيامي وآيمي. أنا للبيت السكون والسكينة والصفاء، أنا نعم يجيبون هون. زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أدخلوا السكينة إلى بيوتكم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معقول يا جماعة ناس عم تقرأ القرآن والله عم بيقول اسمعوا يا ملائكة عم يقرأ القرآن في بيت فلان، يا عم اسمك أو اسمك عم ينقروا بسابع سماء، عم ينقال أنت فلاني بنت فلان أو جوزك فلان يقرأ القرآن في بيوتكم. شو هالعز؟ حرمنا أنفسنا من ذلك. كيف تعالج أمراض البيوت؟ تنزل السكينة عند قراءة القرآن. يعني ما بعد في شياطين بالبيت، بتهدى الناس ساعتها بصير تحكي مع العالم. دائما دائما لما بنعمل درس بس نكون ببيت من البيوت عند ناس من يعزوا علينا، أول شيء نقول مين بيعرف يقرأ القرآن؟ قرونا عشر بالقرآن الكريم. شو السبب؟ لنظهر الشياطين وتنزل السكينة على الناس لنقدر نحكي لا يسمعونا. ما فيك بلش دغري بالوعظ ما بيمشي الحال. فأدخلوا السكينة إلى بيوتكم، بعدين اجعلوا هذا القرآن قدوة. يقول الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. سأل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. شو يعني سأل وعظهم؟ القرآن عم بيقول هيك، ما تقول أنا بقول هيك، قول القرآن شو طالب، قول ربنا سبحانه وتعالى شو بده، هكذا حتى الناس تتبع وما تقل عليهم ما تقل عليهم. واحد قال له للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا زلمي ما بيحملني راسي، بس عزني موعظة خفيفة وتكفيني. قال لا تكذب. قال تكفيني تكفيني وحمل حاله وظهر. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب الصحابة عم تعلمنا عجيب وراي بهذا، شو لا تكذب؟ قال قد أفلح إن صدق. علقوا بكلمة لا تكذب، والله علقوا، والله النبي معلم علقوا. صار كيف إذا سألته صليت هو ما صلى شو بدي يقول؟ علق خلاص صايم كله كذب بكذب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يا أحبتي القرآن الكريم والله لو بدنا نتوسع بعد أكثر لتوسعنا،
بس خشية الملل. وانتقالا إلى موضوع آخر إن شاء الله الأسبوع القادم سوف ندخل بموضوع الذكر الخفي، وهو أرقى أنواع الذكر على الإطلاق، وهو سر من الأسرار لا يعطى إلا لمن أحبه الله سبحانه وتعالى. ولو سمعه شخص لا يحبه الله لما فقه منه شيئا، ولو أصر الإنسان على الذكر الخفي لا أحبه الله. بس بدك مين بقى يفهم؟ نحكي إن شاء الله بالأسبوع القادم. اليوم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تحدثنا به عن القرآن الكريم. ندعو دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا، ونسألك أن تنور بالكتاب أبصارنا، وتطلق به ألسنتنا، وتفرج به عن قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتستعمل به أبداننا، وتقوينا على ذلك، وتعيننا عليه، فإنه لا يعيننا على الخير غيرك، ولا يوفق له إلا أنت. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسيناه، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين وفقنا لقراءته لعلك ترضى. اللهم اجعله لنا قائدا إلى الجنة، ولا تجعل سائقنا إلى النار، وأنت العزيز الغفار. اللهم فهمنا من كتابك ما لم نفهم، علمنا ما لم نعلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. وصلى الله على سيدنا محمد.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
2: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
3: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات الرائقة والسهرات العائقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينغستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينغستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوغانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مؤسسة الخير الخيرية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي امرأة لكن قلبها اليوم يقف في العاصفة، عاصفة فتن تتسلل عبر الشاشة، تنتز في العلاقات وتطرق البيوت بلا استئذان. امرأة باتت مطالبة بأن تحمي قلبها من موج لا يهدأ. وفي خضم هذا كله يبقى السؤال، إلى أين تتجه قلوب النساء؟ في وسط هذا الاضطراب يذكرها القرآن بطريق النجاة. قال تعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويأتي التحذير النبوي ليكشف حجم الخطر القادم. قال صلى الله عليه وسلم، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم. فهل تستطيع المرأة أن تحمي قلبها من الانجراف وسط هذا الليل؟ هل تختلف منافذ الفتن التي تستهدف قلب المرأة عن تلك التي تستهدف قلب الرجل؟ وما الذي يريده الشيطان من المرأة تحديدا في هذا الزمان؟ وكيف تبدأ المرأة رحلة تجديد العهد مع الله لتستعيد صفاء قلبها وسلامها الداخلي؟ في هذه الحلقة نطرح هذه الأسئلة على ضيفتنا الكريمة الدكتورة هيفاء يونس الداعية الإسلامية.

0: أهلا بك دكتورة هفاء، وجمعة مباركة، وشرف لنا صحبتك في هذه الحلقة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخ مجاهد؟ الحمد لله. جمعتكم مباركة، ولي شرف الحقيقة والسعادة أن أكون معكم حضورا ولله الحمد.
0: الله يحفظك دكتور. كما يسعدنا مشاهدي الكرام أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر على الشاشة الآن. دكتورة، ما هي أخطر الفتن التي تواجه المرأة الآن أو تواجهها المرأة الآن؟
1: سبحان الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سألت سؤال عميق. الفتن هي في كل مكان وفي كل زمن، وللكبار والصغار والنساء والرجال. المرأة الآن تفتن في تغيير أولوياتها. سبحان الله، يعني الآن أنت من بدأنا الآية الجميلة سيدنا إبراهيم على لسان سيدنا إبراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم. الآية هي يعني على لسان سيدنا إبراهيم رجل، بس هي تشمل الجميع. فالسؤال الآن هو الفتنة أو الهدف هو القلب السليم، تغيير القلب السليم. سبحان الله، هو القلب السليم ما هو؟ هو القلب الذي سبحان الله الإمام ابن القيم اختصرها القلب الخالي من كل شبهة وشهوة تخالف أمر الله ورسوله. سبحان الله، تعارض كتاب الله وسنة رسوله. فأخطر فتنة هي شبهة وشهوة، أنت ذكرها كده. فالشبهة عند المرأة ما هي الأساسيات؟ اللي مثلا الحجاب، اللباس الإسلامي، دور المرأة في الحياة، يعني العمل ولا مو العمل، طيب وأي العمل، كلها تفتن من هذه الأولويات. اختلفت الآن سبحان الله، المرأة الغير عاملة خارج المنزل، يعني الأم ينظر لها، مو ينظر لها، وإنما المجتمع يخليها تحس أنه هي أقل من المرأة العاملة خارج، بينما هو من الأفضل طبعا عند الله، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكنه ليه أنا أنظر لأني في البيت تتفرغت بخياري لتربية أولادي أقل عند الله ما لو أنا خرجت وعملت؟ من قال هذا؟ ففتنة هذه شبهة. عندك شبهة الحجاب وشبهة اللباس الإسلامي غير فرض وما في في القرآن، هذه شبهة. نجي إلى الشهوة اللي هي إحنا يعني كأنه طوفان علينا لجميع البشر. للمرأة عندك الإعلانات، تروح على السوشيال ميديا على التواصل الاجتماعي، ماذا ترى؟ التركيز على الشكل، التركيز على المظهر، التركيز على خلينا نقول المجوهرات الأشياء. هذه شو تصير؟ شهوة. والمنافسة، تركيز يعني في أنا مثلها أو أحسن منها، ليس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه أيضا شهوة. ماذا نقرأ هذه الأيام؟ فهمتني؟ والشبهة في الدين، أشياء اللي كنا منتهين منها بدأت تتغير. فالفتن كثيرة، بس المرأة بصورة عامة دورها تفتن فيه، ومظهرها الخارجي أو كامرأة مسلمة تفتن فيه، وأيضا تفتن في ما تراه خارج وتريد تكون مثل الباك، يعني مثل اللي نراه في الصورة يجوز حتى مو حقيقي. سبحان الله.
0: طيب لو بدأنا نأخذ هذه الفتن يعني أكيد بشكل مختصر، لأن كل فتنة تحتاج إلى حلقة كاملة. فكرة دور المرأة، هل هذه الفتنة تعبر على أن هناك استهداف لدورها، دور المرأة المسلمة، أن هناك استهداف لها فتحقر دور الأم مقابل فكرة المرأة العاملة، أو وكأن هذا الدور دور أقل من الدور الآخر؟
1: هو ليس فقط المرأة المسلمة.

0: رفعنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أفضل من من؟ يعني الأم أو المرأة العاملة؟ إذا الأم والمرأة العاملة متساويين في عند الله بالتقوى طبعا يجي دور الأم، بس إذا هم الله أعلم هذا لا يعني أفضل ولا أحسن. يعني أنا عندي كان في العيادة مثلا من تجي المريضة مثلا أقولها يعني ماذا تعملين كده، بس قاعدة في البيت دكتورة أنا، وطريقة هي اللي تقولها تحس أنه كأنه هي ما تحس بقيمتها. فأنا رأسا أذكرها سبحان الله أقول لا تقولين كرمنا الله ولقد كرمنا بني آدم، كوننا بني آدم إحنا مكرمين. فطبعا هذه فتنة كبرى. ليه؟ لأن هو الخروج للعمل ليس حرام، ولا الدين يقول ما تخرج للعمل، لكن إذا خروجي إلى العمل أثر على تربية أولادي تربية دينية صالحة الآن راح يكون العمل فتنة. فهمتني؟ لأن أو لا، أنا مثلا عملي هو ما يرضي ربي، وعملي هو خلينا نقول فرض كفاية، وفي نفس الوقت أنا ربي أكرمني وأقدر أربي أولادي تربية إسلامية بحيث يكونوا قرة عين، لا هذا فضل الله علينا كبيرة. ففهمتني؟ هي يعني الفتنة هي مو في العمل نفسه أو في عدم العمل، هي الفتنة ماذا أعمل في العمل وماذا أعمل لو أنا في البيت.
1: طب هذا الأمر يتعلق أيضا بفكرة النية، نية العمل، لأن يعني البعض من النساء يتجهن للعمل لفكرة الاستقلال المادي حتى لا تقع تحت طائلة الرجل.
0: شوف، هي النية لازم تكون لله، أي شيء آخر ليس لله. عدا أنه مثلا أنا خلينا نقول مثلا امرأة وحيدة وعندها أولاد هي المسؤولة، هذه لازم تعمل من يعني كيف تعيشهم، لكنه أنا أعمل حتى أكون مستقلة. طيب ونيتي ليه أريد أكون مستقلة؟ ليه عندي هذا الشك بالرجل؟ طيب هل عملي يرضي الله؟ هل هذا يرضي الله؟ فهمتني؟ ما في ضرر أنا وأنا يكون عندي استقلالية مادية، بس هل استقلاليتي المادية تؤدي أنه أنا قد يفتح باب معصية الله؟ فهمتني؟ يعني هي النية كلش مهمة، مو فقط من راح أسوي، ماذا راح يؤدي هذا العمل إلى ماذا.
1: طيب لو أردنا أن نحدد يا دكتورة يعني ما هو الدور الرئيس للمرأة المسلمة؟
0: شوف ربي، هذه آية الأحزاب اللي هو وصف المرأة والرجل. طيب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ندخل فيها والصادقين والخاشعين، هذه هم هي هذا دورنا في الحياة. أنه أنا مسلمة مو فقط أقول يعني أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما أنا مستسلمة لأمر الله، سمعنا وأطعنا، مؤمنة بقضاء الله، مؤمنة بكل ما يأتي من الله وخير، صادقة مع الله في طلبي كل هذا. فالمرأة المسلمة إذا هي كانت بهذه الصفات، سواء هي امرأة عاملة أو غير عاملة، الفتنة على الجميع، بس هذه الصفات تحميها. يعني أنت أكيد راح تسأل هذا السؤال، أنا كيف أحمي قلبي في هذا الزمن؟ هذا هي يعني والذاكرين الله كثيرا، تنتهي الآية بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ليه؟ أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، لأنه ذكر الله، الصدق مع الله، الخشوع، القنوت، الصبر، الصوم، كلها تعين على الفتن. يعني أنت لا تصور، بس إحنا في زمن الفتن، يعني هما في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في فتن؟ يعني كان في منافقين، وأكبر أمامهم صار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم فتنة وصاروا منافقين. فإحنا الآن الحمد لله رب العالمين، بس أكو أشياء تخلينا نبتعد عن ديننا صارت فتنة، إذا قربتنا من الدين صارت فتنة جيدة. يعني هي الفتنة، أنت تعرف معنى الفتنة، فتنة هو فتن الذهب، يعني تحط الذهب في النار الأشياء الغير جيدة تطلع. فإحنا من يجي هذا أمامي، إذا أنا هذا الشيء قربني إلى الله، هذه أجمل فتنة.
1: طيب لو انتقلنا سريعا إلى الفتنة الثانية، فتنة الحجاب مثلا، احنا يعني الناس او النساء ما بين فكرة ان الحجاب هو فرض من الله عز وجل، لكن هو غطاء للشعر فقط لا غير، وهناك من يقول ان الحجاب الله عز وجل لم يرد مننا الحجاب بهذا الشكل ان نغطي شعرنا، لكن ان يعني نتحجب قلبيا.

0: في علاقتنا مع الله عز وجل.
1: هذه فتنة، هذه شبهة. ليه؟ وتحط اللي تفضلت فيه أنه كلمة الحجاب ما في القرآن ما جتي.
0: نعم.
1: والجواب كلمة الحجاب لم تأتي بمعنى تغطية الشعر أو اللباس الإسلامي، وإنما وإذا سألتموهن فسألوهن من وراء حجاب، زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. بس هو هل في، يعني أنت انسى كلمة الحجاب، إحنا كلمة الحجاب هي كلمة صارت مثل ما يقولون في المجتمع تعني اللباس الإسلامي، بس هو ربي ما قالها، ما قال ربي، لا قال سبحانه، هي آيتين. يعني إحنا سبحان الله نقرأ قرآننا بقلوب مفتوحة وبعقل مفتوح، هي آية النور وآية الأحزاب. آية النور قل للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بعدين وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فالآن نجي إلى السؤال، ما معنى الخمار وما معنى الجيب؟ لأن إحنا من حتى نفهم الآية القرآنية أو الحديث النبوي الشريف إحنا لازم نعرف الكلام العربي ماذا يعني. كلمة الخمار ومن منها أيضا الخمر. الخمار هو ما يغطي الرأس. طيب أنا إيش في الرأس؟ في الرأس في الشعر،
0: شعر الوجه.
1: وهذا أتت لأنه وليضربن بخمرهن، معناها الخمار كان موجود. فأنت لو تقرأ هي من الآية هذه نزلت، هي كانوا ماذا يفعلون النساء؟ تغطي شعرها لكنه يعني تحط لي وراء مثل ما نقول، فيطلع تطلع الرقبة، يطلع الجيب، الجيب هو أعلى الصدر. فربي إجا قال وليضربن بخمرهن، هم كان لابسيها بس يضربوها، يعني جيبيها قوي. الضرب طبعا احنا نستعمل الآن كلمة الضرب، يعني الضرب، لا هو الضرب باللغة العربية شيء يكون ملتصق بشيء، ولذلك الضرب يدك تضرب الآلة. يضربن بخمرهن على جيوبهن، يجيبوها قوي يغطي الجيب تغطي الرقبة. هذا الآن الشعر. وتجي إلى اللباس، يعني مثلا تجي إلى اللباس، نروح إلى آية الأحزاب. يا أيها النبي قل، أمر، يعني يا رسول الله أنت قول كل ما يأمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما يأتي بعده أمر. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إيش الجلباب؟ نجيبه. الجلباب هو طبعا اختلفوا العلماء في التفسير، بس الجلباب بصورة عامة هو الشيء يغطي الجسم ما يبين التفاصيل الجسم، وحتى هو للرجال، يعني أنتوا عندكم في مصر سموه جلباب للرجال.
0: صحيح.
1: يدنين عليهن من جلابيبهن. فالعلماء قالوا أي شيء عريض لا يظهر تفاصيل الجسم هو جلباب. يدنين يطولون، وقسم من العلماء قالوا لا هو أنه تحطه من فوق من رأسها وينزل. إذن ليه ما هو في القرآن؟ بس إحنا ليه؟ لأنه الشبهة. ويعني الله يعلمنا جميعا ما نعرف لغة القرآن بما بمعناها الحقيقي ولماذا نزلت. وبعدين تأتي هذه الشبهة، الآن أقول لك إياها، على هوى النفس، على الشهوة. لأنه أنت الآن المرأة، يعني في العالم تأخذها المرأة اللي تلبس اللباس الشرعي أو المرأة اللي لا تلبس اللباس الشرعي، هذا أكثر لعدة أسباب. فهذه فتنة للمرأة، يجي هذا الكلام على الشبهة، فأنا أقول إيه والله صح،
0: يمشي مع هوى النفس،
1: يمشي مع هوى النفس.
0: نعم. طيب بعض الأمهات يعني يقول عندما تأتي مثلا بنتها الصغيرة تقول أريد أن أتحجب مثل زميلتي، تقول لا يعني يعني
1: صغيرة
0: وعندما تكبرين عندما تتزوجين الآن اهتمي بشعرك، بعض المحجبات لا يهتمون بشعورهن،
1: أو انتظري تتزوجين وبعدين.
0: صحيح.
1: أو دخلين كلية. ما هذا أيضا هو سبحان الله، أنا كنت الآن أرد أقول لك إياها، عندنا المجتمع ومفاهيمه، يعني إحنا المجتمع الآن ومفاهيمه، طبعا هذه من نتائج الاستعمار وما حدث في بلادنا، أنه التدين قرن بعدم العلم، بعدم التطور. دخلت فينا هذه سنين طويلة. يعني أذكر أنا لما يعني من أو أشوف يعني أنه أو طبيبة ومحجبة كيف؟ فهذا المفهوم لو أنا كأم كبنت كامرأة أعرف ماذا قال لي ربي، ما ربطها عندما تتخرجين ليضربن بخمرهن على جيوبهن عند التخرج، عند الزواج، عندما تكبر. هذه رقم واحد. يعني أنا لا أما أتبع قول ربي تماما، إذا ما راح أتبع قول ربي راح أكون كلش أنا عرضة للشبهات، فهذه رقم واحد. شيء طيب، لما تكبرين هل أنا أعرف كم راح أعيش؟
0: الله أعلم.
1: كل نفس ذائقة الموت.
0: نعم.
1: طبعا. فكيف أنا أقول هذا؟ يبقى المجتمع ما راح تتزوجين ما له علاقة، في محجبات متزوجات وفي غير محجبات غير متزوجة، بس هذا المفهوم المجتمعي اللي يحتاج يتغير. يراد له وقت يا أخ مجاهد، لأنه سنين طويلة هذا عندنا المفهوم الشبهة، لازم احنا نبدي نغيره كل واحد وبتوفيق الله بإخلاص النية يا ربي أمين. بس كلامك سليم، من أكثر الأسئلة تجيني من الصغار أنه هي هذه واحدة منهم.
0: طيب يعني في هذا الأمر، يعني إذا كانت الأم ترى هذا الأمر لكن الأب يرى أن لابد على ابنته أن ترتدي الحجاب، فكيف يتعامل مع رفض الأم أن ترتدي ابنته الحجاب؟
1: القرار للبنت، لأنه كلهم آتيه يوم القيامة فردة، هي راح تسأل. الأب راح يسأل هل أنت قلت لها شرحت للبنت؟ نعم. الأم راح تسأل لماذا أنت ما قبلتي؟ ما هي كل إنسان كل نفس بما كسبت رهينة. البنت الآن هي تريد، إذا الأب معاها هذا ربي لك الحمد والمنة. وبعدين سبحان الله، الثبات على الصح، الثبات على ما يرضي الله يأخذ وقت ليغير المقابيلة، بس يتغير يتغير. إذا يعني الإنسان يظل مربوط بالله مع الصلاة مع الصيام مع الدعاء، واللي أنا دا أسويه هو يرضي ربي ومعايا أبويا، توكلوا على الله، توكلي على الله، راح تزعل طبعا. ومرات بالمناسبة بالعكس، يعني الأم تريد والأب ما
0: يريد،
1: لكن ما طول البنت هي أهم شيء. إذا البنت ناوي أشجعها وأقويها وأثبتها وأدعو وأدعو، واللي غيرها اللي غير غيرها يغير أبوها أو يغير أمها.
0: طيب يا دكتورة، في هذا الأمر يعني إذا أراد الأب والأم على موضوع الحجاب للبنت والبنت بلغت لكن البنت ترفض الحجاب بدعوى صديقتها وجمال شعرها وأنها لسه صغيرة، هل للأب والأم أن يجبراها على الحجاب
1: إذا
0: أو يدفعوها إلى الحجاب؟
1: شوف، إذا بلغت هي الآن مسؤولة أمام الله.
0: نعم.
1: يعني مثل الرجل عندما يبلغ أو الولد.
0: نعم.
1: بس يجي سؤال جدا مهم، هل أنا من ولدت حضرتها وربيتها على تقوى الله وعلى الحياء، بحيث من يجي العمر تصير هذا فقط تغيير هيئة، يعني هيئة بسيط؟
0: نعم.
1: لكن أنا إذا ربيتها، وأنا هذا أراه كثير، جزاك الله خير على هذا السؤال.
0: الله يكرمك.
1: يعني أنا أرى مثلا 6 سنين البنت، طيب، والبنت في الشارع تمشي بطريقة صح يا صغيرة، بس لا يليق مع الحياء. يعني احنا ديننا دين حياء، صح؟
0: صحيح.
1: الاسلام والحياء قرنا جميعا.
0: نعم.
1: اذا رفع احدهما رفع الاخر.
0: نعم.
1: حتى البنت الصغيره، يعني انا اشوفها هناك سبحان الله عند المسلمين اللي يعلمون بناتهم على الحياء، اذا لبست البنت احنا نقول نفنوف او فستان، يعلموها تلبس تحت بنطلون ما يطلع. انت تتكلم على 6 و7 سنين. فانا الاب والام، وهذه للي يسمعوني جميعا، الاب والام إذا أنت تريد بنتك لما أو بنتك لما تبلغ ويصير الحجاب عليها فرض تتحجب طواعا، هذا يراد لتدريب من الصغر. طبعا الأم تكون محجبة.
0: نعم.
1: وبعدين الأب، البيت والأب تكون بيت إسلامي، يعني قال الله قال الرسول، أطبقها أنا في كل شيء. أنا ما أجي بس على اللباس، أنا أجي في التعامل، أجي في صدقي، أجي في صلاتي، أجي في ذكري، يعني البيت يكون بيت مسلم. هذا البنت طبيعي. إذا ما قبلت نهائيا، أنا دوري أمام الله أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا أشرح وأشرح الآيات اللي قلت لك إياها وأشرح فرضيته. نفس الشيء لو ابنك ما يصلي أو بنتك ما تصلي، أنت يعني ما راح تقدر تجبرهم، ما في يعني لا إكراه في الدين. لكن أنا شو أسوي؟ أنا أشرح وأبلغ وأدعي وما أي اسم روح الله، وربي بإذن الواحد، وأنا كأم أو كأب أنا أتقرب من الله، وإن شاء الله ربي ما يخيبني. وإذا لم تحدث راح أكون أنا من سيدنا نوح اللي ابنه كان كافر.
0: نعم. حضرتك ربطتي الحجاب والصلاة بنفس المنطق وهذا أمر طيب، لكن هناك بعض الدعاء يقول يعني إذا كان ابنك في مدرسة أو في جامعة تجبره على الاستيقاظ مبكرا كي يذهب، تعنفه إذا لم يذاكر، لكن وهذا أمر الدنيا فما بالك بأمر الآخرة؟ لماذا لا تفعل معه مثل ما تفعل في هذا الأمر؟
1: هي نقطة جيدة، بس هو السؤال أنت ابنك من تجبره على الدراسة يدرس؟
0: على الأقل بيصحى ويروح المدرسة.
1: والله أعلم ماذا يحدث هنا. الجبر بصورة عامة، الجبر مع القسوة لا تؤدي إلى نتيجة. شيء الآخر لازم الكل ينتبه عليه، الآن إحنا في زمن جدا خطير، لأنه كل الشباب الصغار الآن هم زمن العولمة، كل الدنيا أمامهم.
0: صحيح.
1: فأنا لما أجبر على شيء هل رح يؤدي أن يكره الدين؟ هل رح يؤدي أنه يترك الإسلام؟ فأنا فهمتني؟ وأنا أمام الله أنا ما مجبورة أجبره، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما جبر عمه، صح؟
0: نعم.
1: فأنا اللي أدوري وأمام الله أنه أنا أول شيء أمارس، أنا القدوة، يعني كإمرأة أنا القدوة، كرجل كأب أنا قدوة، وأنا أشرح وأبين بس ما أجبر، لكن أظل أفهم أنه أنا ما قابلة على هذا الشيء، هذا الشيء لا يرضي الله. يعني أنا حتى أقدر أجبر بنتي على الحجاب، تطلع برا تنزع كيف عار؟
0: ويحصل هذا
1: طبعا.
0: حضرتك بما أن حضرتك يعني لك باع طويل في الدعوة لله عز وجل وفي الغرب وفي الشرق أيضا، هل بالفعل رأيت نماذج أن الإجبار على الطاعة سواء هذه الطاعة صلاة أو حجاب قد تؤدي بالأولاد إلى النفور من الإسلام؟
1: في الغرب نعم، في الغرب نعم. ليه؟ لأنه وهذه يعني شيء كنا لازم ننتبه، لأنه عندما يخلط الكلتشر العادات والتقاليد تخلط مع الدين، هذا الشاب أو البنت اللي هم رابين في خلينا نقول في أمريكا، هذا ما عنده فكرة عن أي عادات وتقاليد، فأنت لما تخلطه معه رح يصير بالإنجليزي نقول confused، رح يصير مشوش، وبعدين لما تجي تجبره هي الطريقة، يعني الإجبار والقسوة لا يعني ما تؤدي إلى نتيجة. ونعم يعني أنا أعرف أكثر من أحد أولادهم أنه، وبعدين لا تنسى إذا هناك تأثير الصحبة وتأثير المجتمع، نعم. فالإجبار بصورة عامة لا يؤدي إلى نتيجة، لكن هذا لا يعني، يعني أنا ما أريد أفهم خطأ، لا يعني أنا ما أسوي دوري وأظل أقول أنا هذا ترى مقابل عليه، أنا هذا يا بنتي والله أنت أحلى كثير بالحجاب، طب تخرج من أمام يا الله أنت القادر، هذه بنتي أنا أحبها جزء مني، يا الله رزقها الحياة. فهمتني؟ يعني الدعوة والحب يجيب نتيجة أكثر كثير من القسوة. وأظل أقول أنا أنكر المنكر طبعا.
0: دكتورة، هل الحديث حول النساء ومداخل الشيطان والفتن لها، هل مداخل الشيطان والفتن التي يتعرض لها النساء غير الفتن التي يتعرض لها الرجال؟
1: بصورة عامة في فرق، في أشياء مشتركة وفي فرق. يعني مثلا أنت إلى رجل مظهر الخارجي مهم، لكن مظهر الخارجي ليس رقم واحد.
0: نعم،
1: العمل، المال، السيارات. تجي إلى المرأة أحد يقول لك مثلا نعم المظهر عند المرأة مهم، صح، أولادها، البيت. فهذه الفروقات أو الاختلافات هي لأنه كل واحد طبيعته كيف خلقني ربي، بس الاثنان مفتوم، لأنه آية العنكبوت صورة يعني هذه الآية دائما كلنا هسه لازم نفكر فيها، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ طيب ليش يا ربي؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وبعدين الصفحة اللي بعدها وليعلمن الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. يعني إحنا كوني قلت أنا مؤمنة، كوني قلت أنا مسلمة، أنا سأفتن. وبالمناسبة حتى النساء أو الرجال الفتنة مختلفة، يعني في امرأة مثلا خلينا نقول اللباس أو الزينة مو عندها رقم واحد، فهمتني؟ فما يجي الشيطان من هذا الباب، يجي من باب ثاني، يعني الشيطان يجينا وين إحنا هوى نفسنا أكثر، سبحان الله. فطبعا هي مختلفة بس الكل مفتون، سبحان الله.
0: طيب متى يعني ما هي العلامات التي من الممكن للمرأة، بما أننا نتحدث في هذه الحلقة عن المرأة، أن تراها فتعلم أن باب الفتنة قد فتح أمامها؟
1: شوف هذه يعني مثلا ندخل على الصلاة لأن هذا يعني يفيد الجميع.
0: نعم.
1: كيف أعرف أن أنا فتنت في صلاتي؟ لما أبدي أأخر الصلاة بعدين السنة، إذا أنا كنت مواظبة على السنة تبدأ السنة تصير مو مهمة، مرة أصليها مرة ما أصليها، أأخر أجمع تفوتني بعدين أترك. تشوف التسلسل
0: صحيح.
1: في الحجاب الله يقوي الجميع يا الله، كل النساء المسلمات يا رب، كيف تخاف أنه المرأة راح تبدي شوي شوي بعدين راح تنزع على الحجاب، شوف اللباس يتغير سبحان الله. فهذه فتنت. لو تجي إلى السبب، لو تجي تأخذ سبب، نأخذ الصلاة حتى الجميع، راح تشوف أولا الصحبة، ماذا أتفرج، ماذا أسمع سبحان الله. لذلك أنت لو تشوف في القرآن لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لأن هذا مدخل شيطان، هذا مدخل شيطان، هذا مداخل الشيطان طبعا الفم والأكل. فأنت المدخل يؤثر على هذا الشيء. فإذا أنا مثلا كنت أشوف، خلينا نقول ما كنت أشوف، خلينا نقول مسلسلة، وبعدين أحد قال لي وأحد قال لي وأحد قال لي، وأنا بديت أشوف والمسلسلة فيها مداخل كثيرة للشيطان، يؤثر علي، يؤثر على قلبي، وأبدي أضعف. يعني هو الفتن ما أقدر أقاومها لما علاقتي بالله تضعف، ولا لما أنت تشوف رمضان. أنا دائما أقول هذا الكلام، سبحان الله، الناس اللي هي ما تقدر تصوم السنة كلها
0: تصوم رمضان،
1: الناس اللي هي أصلا احتمال ما تصلي، تروح للتراويح، الناس ما تمسك القرآن، تمسك في رمضان. ليه؟ لأن علاقتي بالله أقوى في رمضان الصوم. فالفتن تأتي بس لازم أني أكون محصنة وأدفعها.
0: حضرتك هل تري أن التعرض لمواقع التواصل الاجتماعي والمقاطع الصغيرة الريلز أثرت تأثيرا سلبيا؟
1: ما نقدر نعمم يا أخ مجاهد. أنا أعطيك مثل، أسأل دائما هذا السؤال، هل مواقع التواصل الاجتماعي حرام؟ جوابي أنتم منين تعرفوني؟ من مواقع صح؟ الجزيرة. منين نعرف؟ الآن، ما نتكلم قبل، الآن أكثر الناس متابعين صح؟ الشيء بحد ذاته ليس حرام إلا إذا أدى إلى حرام. طبعا في أشياء هي حرام، بس بصورة عامة الأشياء الحلال الأصل فيها هو حلال، لكن إذا أدى إلى حرام. فأنت من تقول لي ريل، أنا يسألوني هل هذا حرام، أقول لهم أنت جدا تتفرجين، هو الريل عن ماذا؟ الريل أنا يعلمني كيف أقرأ القرآن؟ الريل يخليني أشوف مثلا امرأة عمرها 70-75 سنة حفظت القرآن، هذا حرام؟ لكن لما أنا أرى شيء مثلا أرى دعاية في الريل، والدعاية هي كلها عن أنه كيف أنا أجمل نفسي أكثر وأسوي أو لباس شيء غير شرعي، طبعا هذا حرام. فالاسم نفسه التلفزيون، يقول التلفزيون حرام،
0: بس التلفزيون لا نتحكم فيه، لكن الريلز والمقاطع كثيرة وأصبحت يعني.
1: إذن أنا هذا بدي أقول لك عليه، أنا ما أعرض نفسي لهذه الفتن. هذه كيف تطلع لي الريلز؟ أنت تعرف أكيد أنه أنا طلع لي الريل ثواني، أنا طليت عليه الألغوريثم يخليني يطلع لي بعد،
0: بيعتبرك مهتمة بهذا الأمر.
1: نعم. فأنا لو وأنا قوية مع ربي ويجيني المدد من الله سبحانه وتعالى، رأسا راح أقول I'm not interested، غير مهتمة، ما يطلع لي بعد. ولو شفته، إحنا لسنا أنبياء ولا ملائكة، لو شفته وراح أقول مفروض ما أشوفه وأمسحه. يعني أهم شيء ما تكلمنا على التواصل الاجتماعي اللي هو أكبر فتنة إذا ما قربتني إلى الله، أول شيء أقول من نتابع، ماذا نكتب عليه لايك أحبه، من اللي أنا أتابعهم ومن اللي أنا يتابعوني، هذا يقول لي أنا كم مفتونة. إذا أنا متابعة إلى فلان وفلان وفلان وفلان وذل كلهم عاصين لله، أنا راح يأثر علي طبعا وبالعكس طبعا.
0: طب دكتورة، احنا الآن مشاهدينا نشاهد معكم هذه الأسئلة التي طرحت على فضيلة الدكتورة هيفاء يونس من دول مختلفة، ثم نعيد لنستكمل هذا الحوار الطيب والماتع معها.
2: في زمن الحروب كيف تستطيع أن تحافظ على كل قيمة ومبادئة، رغم أنه العنف دائما بيكون ممنهج ضد المرأة، ضد كل أشياء أو حاجات أو قيمة، فكيف تستطيع أنها تكون واثقة في نفسها والدور المطلوب أنها تأديه في زمن الحرب حتى تكون متمكنة وتؤدي رسالتها في المجتمع.
3: كيف للمرأة أن توازن بين دورها الاجتماعي والمهني وعلاقتها في تعبد لله سبحانه وتعالى؟
4: كيف تتعامل المرأة المسلمة مع فتنة المقارنات وصورة الكمال الزائف التي يروج لها الإعلام؟
1: طبعا أوجه سؤالي للشيخة هيفاء يونس. سؤالي هو: في زمن كثر فيها الفتن واتباع البدع والبعد عن الدين، وبما أن الأم مدرسة، كيف نستطيع أن تجعل المرأة تبتعد عن الفتن والبدع وتعود لما أمر الله به تعالى من التعاليم والدين الحنيف؟
5: هو كيف أن يتم إقناع المرأة بأن مفاتنها هي لزوجها فقط؟ ما يحدث الآن هو من فتنة وتبرج لا نراه غير طبيعي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي آخر الزمان النساء الكاسيات العارية. فنريد أن نعرف أن يكون السؤال يعني كيف يتم إقناع المرأة أن جمالها هو فقط لزوجها فقط لا غير.
0: نعم، أسئلة متنوعة والوقت يعني بيمر، لكن ممكن أن نبدأ من السؤال الأخير.
1: طيب،
0: كيف للرجل أن يقنع زوجها، يقنع زوجته أن زينتها له فقط؟
1: شوف، هو نعود للقرآن: ولا يبدين زينتهن إلا وربي كتبها.
0: نعم،
1: اللي هو فصلهم، اللي هم محارمها.
0: نعم،
1: فأنا هو الكل يبدأ من ينطلق من ما هو غرضي في الحياة، إرضاء ربي ولا إرضاء نفسي والمجتمع والصديقاتي وكله. فإذا أنا الأصل إرضاء ربي، يعني تجيني الآن آية اللي هي آية التخيير.
0: نعم،
1: لما فتحت الدنيا على الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، صح، وزوجاتك أي زوجة أتت وسع علينا بما معنى، طيب أعطينا. بعدين الله نزل آية التخيير: يا أيها النبي قل لي أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية أيد كل امرأة اليوم تسمعني تسأل نفسها هذا السؤال. هذه آية التخيير: أنا أريد الدنيا، فتفضل الأخ الزينة وأمشي مع الناس وكله، ولا أنا أريد الدار الآخرة؟ يعني من أقرر البقية كلها تمشي؟ أنا قررت الدار الآخرة، طيب أنا كيف أوصل؟ إيش قال ربي؟ لا يبدين زينتهن، انتهى الموضوع، خلصنا. الزينة إيش يعني؟ يعني كل شيء ما اللي تفضل فيه، يفتن، يتزين، يتجمل، عادي. إذا أنا مو هدفي الآخرة، هدفي الدنيا، أو ما حطيت في بالي الهدف، أنا طبعا كلش صعب تقنع، لأنه فتن. يعني المرأة بصورة عامة تحب أن تتجمل وتحب أن تكون أجمل وحدة موجودة، وهذا يجي كله، فطبعا إلا إذا معلقة بالله وتنظر إلى الآخرة وتنظر إلى الدنيا، هي مزرعة الآخرة ومعبر إلى الآخرة.
0: هناك إشكال يا دكتورة، البعض يقول أو بعضهن يقول إن الله جميل يحب الجمال.
1: نعم،
0: من ناحية، ومن ناحية أخرى تقول أن المحجبات غير مهتمات بأشكالهن ويظهرن بأي شكل بأي شكل كان.
1: ما هو مقياس الجمال؟ فهمتني؟ يعني وفي أيضا غير محجبات لا يهتم بمظهرهن، وفي رجال كده وفي رجال كده، لكن هو من وضع مقياس الجمال؟ نعم، إن الله جميل يحب الجمال، بس بنظره. فيعني أنا لو أنا كامرأة وغيرت شكلي وحطيت هذه الأشياء كلها بحيث يدوب أعرف، هل الله يحب هذا؟ هذا السؤال نسأل نفسنا.
0: نعم،
1: يعني دائما أقولهم للنساء قبل ما نخرج من بيتنا نطلع على المرأة، يعني ننظر إلى المرأة كلنا.
0: نعم،
1: بدل ما نقول أنا أشوف نفسي كده وكده، أسأل نفسي سؤال: هل هذا شكلي يرضي ربي؟ إذا ما جاوبت الجواب واضح، وإذا نعم توكل على الله وخرج.
0: نعم، أختنا سألت عن المرأة في زمن الحروب. نحن نعيش الآن حروب ليست قليلة، ما يحدث في غزة وما يحدث في السودان وما يحدث في الروهينجا وغيرها. كيف تستطيع المرأة أن تحافظ على قيمها ومبادئها في هذه الظروف؟
1: يعني مبدئيا اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة.
0: آمين.
1: يا ربي أمين. على أهل غزة وعلى أهل السودان وعلى كل مكان فيه يضطهد المسلمون أو تضطهد البشرية.
0: نعم.
1: هذه رقم واحد. رقم اثنين، تحافظ على قيمها المرأة. هو سبحان الله مرات في الشدة الإنسان يتقرب إلى الله أكثر من الرفاهية.
0: نعم.
1: يعني وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. فزمن الحروب هو زمن شدة ويصير تعلقنا بالله أكثر، بس في نفس الوقت إذا شفت نفسي ضعفت الإمارات اليأس يدخل لنا وما نرى، أنا يعني عضوا عليها بالنواجذ هي الأساسيات. أهم شيء صلاتي، إلا صلاتي وذكري وقرآني. هذه يعني سبحان الله، يعني قريبا حقيقة اليوم كنت أقرأ آية أيضا هي يا نساء النبي، وقلنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بعدين
0: أقمنا الصلاة
1: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، والبعدها واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فأنا كنت أفكر أقول سبحان الله، يعني طبعا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام يصلون، بس الفكرة تربط أنه أقمنا الصلاة، مو صلي، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة اللي أقدر عليه اللي أنا، وأطعنا الله ورسوله واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإيش هذا حتى أبقى قوية؟ وبالمناسبة مو فقط زمن الحروب، زمن الفتن، في السلم والفتن. هذه يعني مثلا قيام الليل، خصوصا الآن إحنا في الشتاء، قول إن شاء الله ركعتين ربع عشر دقائق قبل الفجر، الفجر حاضر، يوم قراءة قرآن، سماع قرآن، صفحة نص صفحة آية، هذا التعلق أهم شيء الاستمرارية، هذا اللي يقويني. غيره يا أخ مجاهد كل صعب، جدا جدا صعبة.
0: نعم. بارك الله فيك دكتورة. سؤال، كيف تتعامل المرأة مع فتنة المقارنات وصورة الكمال الزائف التي يروج لها الإعلام؟
1: هو هذه أيضا هذه مشكلة كبرى. راح أقول لك نفس الكلام، إذا أنا مو الآخرة، يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم انصر الأنصار والمهاجرة كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا أنا الآخرة مو هي هدفي وما أنظر لها كعيشي، الدنيا تصير تكبر في عيني. وبعدين ربي قال مثلا أيضا من نقرأ قرآن شرح، أقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فأنا الآن المقارنة تأتي على شهوتي وشوية تجي على شبهتي، لكن أنا إذا شهوتي مثل ما يقولون حجمتها بتعلقي مع الله بقراءة قرآني بصلاتي، هذه يعني ما نقدر نقول جد مهمة، وأشيل أسباب الفتن. أنا أشوف مثلا إذا أنا رحت على هذا الموقع كل هذا الموقع إعلانات على هذا وهذا يضعفني، أطلع أشيل أسويها أسهل على نفسي. والدعاء والدعاء، يعني أنا دائما أقول سبحان الله، يعني خير البشر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
0: الله
1: سبحان الله. طب أنا شو حدعي؟ وإحنا ما ننسى الدعاء لنفسنا وما ننسنا وإحنا في مجاهدة مجاهدة، يعني لنبلونكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم. لكن دكتورة يعني في هذا الزمن الذي نعيش فيه وهذه الفتن، قد تشعر المرأة التي تتجه إلى الله عز وجل بالغربة، يعني تجد كثير من النساء يتجهن إلى عمليات تجميل أو يتجهن إلى التعري أو يتجهن إلى متابعة الفنان الفلاني أو هذا مجتمع نعيش في وسطه، تشعر بالغربة أنها لوحدها.
1: نعم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
0: صلى الله عليه وسلم،
1: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. يعني عندي صديقة على الواتساب طوبى للغرباء، هي هناك في أمريكا، مولودة عايشة في أمريكا، الحجاب تمام اللباس الشرع، أنا معاهم دائما. أنت من تمشي ضد التيار، وخصوصا إذا كان التيار ضد ما يريده ربي يصير جدا صعب. لكن إذا أنا في الآخرة وين أريد؟ وين أريد؟ أريد أكون للذين أحسن الحسنى وزيادة، أنا أريد أكون مع النبي، أولئك ما أنعم الله عليهم نبينا والصديقين والشهداء. تصغر الدنيا، شوف إحنا كل ما نكبر الآخرة تصغر الدنيا، كل ما نكبر الدنيا تصغر الآخرة. فإذا الوقت كله على التليفون وأشوف هذا مثل ما تفضلت هذا المشهور وهذه الفنانة وهذا فأنا طبعا راح أتأثر. لكن أنا إذا هذا شلت لازم أشيل اللي أقدر عليه أسباب الفتن. أنا أشيلها ما أجيبها، إحنا ندفع فلوس ونجيبها. لو أشيلها يصير الحرب تصير أسهل. سبحان الله.
0: صحيح. السؤال الأخير، كان الأخت بتتكلم عن فكرة نحن في زمن فيه كثير من البدع والفتن، فكيف تقي المرأة نفسها من الفتن والبدع أيضا؟
1: نفس الشيء، العلم الشرعي، أتعلم ديني، مو لازم أنا أدخل كلية شرعية أو أخذ دكتوراه في الفقه في القرآن، وإنما أتعلم ديني ويكون يومي جدولي اليومي لازم فيه يعني كده تقسمها من ضمن أشياء. أنا يعني مثلا نقول وقت لنفسي، الوقت لنفسي يكون يعيني على طاعة الله، وعندي وقت مناجاة وكلام مع الله من ضمن صلاتي وقرآني ومن ضمن حياتي وعملي وإذا أشياء اللي عندي، بدون هذه ما أقدر أقاومها، من ضمن البدع ما أقدر أقاومها. لكن إذا عندي العلم وعندي التعلق والاستمرارية، بعدين أنت لا تنسى يعني فعل ونعم الله ورحمة الله تقربني أكثر، يعني اللي أنا تقرب إلي شبرا تقربت إلي باعة، أنا أسوي شيء ربي يحسن لي 10 أشياء. أريد أنا مثلا أتعلم، أشوف تجيني في الواتساب رسالة كيف كده الحمد لله.
0: صحيح. معنا أسئلة وصلت إلينا عبر رقم الواتس، أسئلة كثيرة جدا، سنختار بعضها ونظهر بعضها أيضا على الشاشة وحتى يظهر أول سؤال.
1: طيب.
0: كيف تتعامل المرأة مع ما أصبح يسمى بالنسوانية فيمينيزم، وهل فعلا هذا التوجه يخدم المرأة؟
1: أوكي. سؤال ممتاز هذا. احنا الحقيقة السنة الماضية سوينا مؤتمر كامل في كاليفورنيا وين أنا أعيش، أكثر من 1000 مرأة حضرتها، اللي هو الفيمينيزم and faith can they coexist، هل هذه الحركة النسوية مع الدين تعيش؟ ما أنت لازم ترجع إيش معناها الكلمة فيمينيزم والحركة هي.
0: نعم.
1: الحركة ظهرت بالقرن الماضي والقرن اللي قبله، لأن كانت ما يحدث في البلاد الغرب كانت المرأة غير مساوية للرجل.
0: صحيح.
1: تدفع أقل، ينظر لها. فجدتي هذه، وهذا شيء الإسلام يقوله، أن المرأة هي مساوية للرجل لما يفعلون نفس الشيء.
0: نعم.
1: فأنا لما أنظر الفيمينيزم بصورة عامة، الأصل هي المساواة. نعم. يجي السؤال، مساواة بماذا؟ مو في كل شيء، وما في تحرير المرأة، تحرير المرأة من العبودية نعم، تحرير المرأة من الظلم نعم، بس مو تحرير المرأة من كل القيم ومن كل الدين، فهي خلطت. فأنا إذا أجي على الفيمينيزم وأجيب مع ديني ما في، كان يعني لو نستعمل الكلمة ما في أكثر امرأة فيمينيزم مثل السيدة عائشة عندما دافعت عن نفسها، صح ولا لا؟ إذا نأخذ بالمفهوم الإيجابي، لكن بالمفهوم العام لازم أكون جدا حذرة من أستعمل هذه الكلمة. التوجه يخدم المرأة اللي إذا أستعمله بالطريقة الصح، بس بصورة عامة في هواية أشياء ليست صح. يعني توصل مرحلة لازم أي شيء يسوي الرجل تسويه المرأة، إيه طبعا لا، احنا خلقنا مختلفين.
0: يعني الآن في هذا الإطار وصل الأمر الآن في بعض البلدان الإسلامية الحديث حول مساواة الرجل والمرأة في الميراث، في كل المراث.
1: كيف هذا؟ إن هذا معناها أنا ما أعرف ما حق المرأة على الرجل. أنا ما أعرف إيش الرجل لما يأخذ الضعف ما هو سيسأل عنه أمام الله، إنه المفروض يكفي كل النساء اللي هو مسؤول عنهم.
0: يعني كان فهمت حضرتك أن فكرة النسوية المتعلقة بالوقوف ضد الظلم المرأة هذا أمر من الدين وليس ضد الدين.
1: طبعاً.
0: لأن الدين يرفض ظلم المرأة.
1: نعم.
0: أما فكرة المساواة المطلقة
1: بدون
0: أي ضوابط، هذا الأمر ليس
1: من الدين.
0: ليس من الدين. هذه يعني إجابة قصيرة ولكنها زي ما بنقول بالمصري في الجون يعني.
1: لأنه هي هذا من أكثر الأشياء إحنا أدنى في الغرب.
0: نعم.
1: فلازم المرأة تعرف وين حقوقها، لازم تعرف حقوقها. نعم. وتدافع عنها وتعرف إيش ربي راد منها وتسوي.
0: نعم. سؤال آخر يقول صاحب السؤال، أريد نصيحة لزوجتي التي ترفض العيش معي وتطلب الطلاق مرارا وتكرارا بسبب النقاشات بشأن غيرتي عليها. ويعني تكملة السؤال لم تظهر، لكن هذا الرجل متزوج منذ 15 عاما.
1: طيب، ما أقدر أعطي نصيحة للزوج، لازم أعرف الحقيقة.
0: نعم.
1: لأن الآن نسمع
0: طرف واحد.
1: طرف واحد.
0: نعم.
1: وطبعا أنت لما تقول غيرتي عليها لازم أعرف تفصيل.
0: نعم.
1: يعني طبعا إذا صارت الغيرة إحنا نقول تخنق يعني خانقة يعني المرأة يعني هي الغيرة إيش تزرع عند المرأة؟ يعني هو لا يثق فيها. وعدم الثقة في الزواج يقتل للزواج.
0: لكن من الطرفين. تحب الزوج الغيور يعني الرجل الذي يغير على المرأة، المرأة تحبه يعني.
1: لدرجة معينة. نعم. يعني هو الغيرة علامة الحب. لكن لدرجة معينة. لكن إذا أنت هذا يعني أنا يعني بس بدون يعني 15 سنة والآن الآن تقول أنا طلقني معناها وصلنا إلى مرحلة بعد لا أستطيع. فإذا هو مفروض يراجع نفسه كيف ما هي الغيرة عند تفصيله وعلى ماذا وكيف أعبر وإيش النقاشات. يعني مرات نعم تهدمه للزواج. لكن إذا هو يعني أشياء بسيطة أو أشياء له فيها حق يدخل النصح ويدخل حكما من أهله وحكما من أهلها.
0: نعم دكتورة سؤالي، تقول صاحبة السؤال كيف أجمع بين أداء حقوق الزوجية وتربية أبنائي وأيضا انشغالي بوظيفة المدرسية، هي مدرسة يعني.
1: يعني عندها ثلاث أشياء وأنا أضيف لها الرابعة.
0: نعم.
1: امرأة مسلمة كيف أسوي حقي؟ شوف هي هذه يعني إحنا نقول السؤال يعني أكثر النساء تسأله لأنه الحياة تعقدت سبحان الله برغم كل التكنولوجيا اللي عندنا.
0: صحيح.
1: أنا دائما أقول للنساء وأقول لنفسي رقم واحد أهم شيء بالإنجليزي نقول priority الأولويات. يعني أنا اليوم مثلا ساعة خلينا نقول ساعة 11:30 وأذن، الأولوية الآن هي الصلاة. إلا إذا لو صليت راح يؤدي إلى ضرر، ابني يبكي أو راح يصير فت شيء، فكلش مهم الضرورية. أنا من أرجع أنا امرأة عاملة خلال العمل الأولوية العمل، يعني أنا وقعت عقد مع مكان عملي لازم أعطيه حقه، أرجع إلى البيت طيب راح يكون الأولوية بيتي. بس في نفس الوقت ما راح نتصور أنه إحنا بالإنجليزي سوبرمان سوبر وومن راح أقدر أسوي كل شيء. إذا أنا امرأة عاملة راح يكون وقتي مو مثل أنا الغير العاملة، إذا أنا لازم عندي مساعدة، لازم أحد يساعدني يعيني في مثلا في أعمال البيت، إذا عندي بنت مثلا أو الأولاد بصورة عامة حتى الأولاد يعينوني في البيت. فكل ما أنا أكون منظمة وأكون يعني efficient يسموها بالإنجليزي، يعني أنا أكون الوقت أحسبه وأستعمل الشيء اللي يحتاج نص ساعة أنطي نص ساعة فقط، وأيضا ما أنتظر كل شيء لازم يكون 100% ممكن. وأهم شيء أهم شيء هذه المرأة الصباح لما البيت نايم هذا حقها مع الله وهذا يعينها على بركة يومها كله.
0: نعم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة دكتورة، تقول صاحبة السؤال أنا فتاة وتركت الدراسة بسبب الاختلاط والتزمت في البيت وأريد نصيحة من الدكتورة لأنني أريد أن أبدأ طلب العلم الشرعي، فمن أين أبدأ؟
1: هو السؤال له شقين، تبدأ نعم. العلم الشرعي يعني أعتمد هي في أي بلد؟ والحمد لله رب العالمين يعني احنا في امريكا احنا معهدنا يدرس النساء ودرس النساء، يعني الحمد لله عندنا معهد عندنا سنتر يعني عندنا بناية ندرس فيها وعندنا اونلاين، فالحمد لله العلم الشرعي موجود كثير. اترك الدراسة للاختلاط هذا لازم الواحد يفكر فيه، يعني هي الاختلاط ليس حرام وانما هو ما معنى الاختلاط وكيف انا كامرأة مسلمة انا اتعامل مع الجنس الاخر، لانه ممكن ما راح يصير اختلاط. يعني يعني انت مثلا تروح تشتري شيء تروح عند طبيب، طيب ما هذا رجل، او انا مثلا في عيادتي تجي المراه ما هذا زوجها، وانا لازم اتعلمه وتعلم كل بنت ويعلم كل رجل وولد كيف نتعامل مع الجنس الاخر بما يرضي الله، غض البصر اللباس الشرعي لا يخضعنا بالقول ولا تخضعنا بالقول، فهمتني؟ يعني في تعامل بس تعامل يكون
0: بحدود
1: حدود شرعية. والحدود شرعية ما يرضي الله.
0: نعم. وصلنا نهاية هذه الحلقة، أشكرك شكرا جزيلا دكتورة هيفاء على وجودك معنا، استمتعنا بهذه الحلقة، شكرا جزيلا لك.
1: الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير وبارك فيكم.
0: بارك الله فيك. كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، إلى أن ألقاكم الجمعة المقبلة في الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا البرنامج برعاية جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، مؤسسة الخير الخيرية.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: أول دواء
2: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله، بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يا يا ريت يضلوا الناس ذهب وفضة، ذهب وفضة. النبي جاب مثال صلى الله عليه وسلم، لكن في ذهب وفي فضة، في برونز، في تنك، وفي حجر، وفي شيء لا ينبغي ذكره. إنسان كنيف، تعرف شو يعني الكنيف؟ الكنيف هو المكان اللي يذهب الإنسان فيه إلى الخلاء. هيك في أصناف، يعني سبحان الله، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، هيك الله قال بالقرآن. يعني يا ريت مثل الـ الـ الـ يعني الدابة، أخلاقه أحط من الدواب. لذلك شلون نحن بنعرف الناس؟ هلا إذا كانت الدنيا رخاء مبسوطين وراحين وعم ناكل ونشرب، الأيام اللي هيك خلت لما كنا بالشباب وهي وروح سيرانة وينام خميس وجمعة بيروح على المصيف وهي، ما بتعرف الناس. تعرف الناس عند تنازع المصالح، هي إلي وهي إلك، لا اختلفنا، بقيم الوش بحط وشه تاني مكان. يعني الله يطول بعمر آبائكم وكذا، وهي واللي مات الأب نازعوا على التركة، أخين كانوا شركة وما شركة، تجي تدفشوا مرته، روح خود المعمل وعطيه السيارة وعطيه الأرض مدري شو، تنازعوا. أنت نفسك اللي كنت أنت أنا وياك ننزل نفتح الصبح، لك شو صار بالدنيا؟ عند تنازع المصالح ببين المعدن، طلع مو أصلي. هلا ما جرى من أحداث مرت على هذه البلاد بين كل واحد شو هو. هلا قليلة تلاقي ذهب، إذا لقيت ذهب فزت وربي الكعبة، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أي لما النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم، يعني ما صح له اللي مدري إيش وكذا، وهي لما النبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم معجبون، لما أعطى فلان وفلان وفلان صار يقولوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام عم يعطي أصحابه، هو عم يستألف النبي عليه الصلاة والسلام، عم يستألف القلوب. لما الواحد لذلك حقيقة اختبار حقيقي من الاختبارات هو المال، المال المال. لما بيدخل المال، لما ذكر سيدنا عمر رجل، ذكر قدام سيدنا عمر رجل يثني على رجل، قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له لم تعرفه؟ بيقول لك بدك منه 50,000 دولار، 20,000 دولار، بيقول لك بكرة وبعد بكرة، تجي تقول لك يا أخي أنا بدي حقي. بيقول لك لك معي وما معي، بعدين هيك بتزيد النبرة لأنه حقك. بيقول لك شايف القصر العدلي؟ تقول له ايه، الباب تبعه فوت جمل، الله يصلحهم. ليش

حقوقها. بدك تعرف الـ الـ الـ الإنسان كمان هذا محك، كان بيجيبه هيك بيعمل له هيك ليشوفها أنه هي أصلي ولا ساعة الغضب. هذا بتشوفه أنه متزن ولا غير. لذلك الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أنت غضبت على ولد تسناوله بحديدة؟ بارك ذلك عم مقرأ أنه إنسان الحرم أولاده من الإرث، سألوا ليش؟ قال لهم والله لأنه أنا تعبت فيه، هن ما تعبوا. شو هذا؟ يعني إذا طالع خلقك بتحرمون من الإرث؟ يعني معقول الكلام هذا؟ الله خلقك هيك وخلقك بنظام أنه أنت يعني مشان يدعو لك، مشان يدعو لك. نياله اللي بيخير على أولاده في حياته. لذلك أيضا بدك تعرفه المعدن هذا، أنا برأيي أهم معدن، هذا أهم معدن عند الإنسان. شوفوا ذهب ولا مو ذهب، إذا صار قويا خلي يصير قوي، إما قوي بالمنصب، هو غالب القوة بالمناصب، لما يصير أمير، لما يصير وزير، لما يصير مدير، ولما يصير ذو شأن. يقول لك هذا كان عندنا هون بيجي على الجامع، صار فوق، سلام دق له غير رقم تليفونه، تروح مثلا هي بتقول لهم انه انا جاره كنت 30 سنة بس قلوا له لمعاليه انه هي اللي هو ببعثك لعند نكاشة ببورة جارتنا، يعني بيحط لك واحد. يا سيدنا انا بدي فوت لهي، شو المعدن هذا؟ وين؟ لكن ذكر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام انه لما ترك السيدة عائشة وترك وراح دبح الخروف شواه، مين هاي؟ مين هاي؟ من هذه الذي تكرمها؟ قال هذه حسانة. مين حسانة؟ مرأة عمرها 70 سنة، النبي يذبح لها ويقدم لها ويحط لها مثل ما بيقولوا تمر. قال هذه كانت تأتينا زمن خديجة. والنبي شو المنصب تبعه؟ رسول رب العالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وإن حسن العهد من الإيمان. قليل من الناس اللي شفتهم بحياتي واستلم منصب انه يبقى على ما هو. هذا اكبر اختبار. بعدين تعال لك ليش مين بقي على منصبه؟ من بقي؟ قل لي من. لذلك ابن الوردي شو قال؟ لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص اذا الشخص انعزل. لما بيطلع قرار انه يعني انه انعزل او تغيرت الامور، يعني ضل 2 سنين 3 سنين 7 سنين 10 سنين على اكل وشرب وفتح ابواب ووي وي وبعدين وين؟ وين راح؟ خلص هي اللحظة هي بتنسيشه كل نعيم ذاقه في حياته. فنحن إذا نشوفك معدنك أصلي 100%، لا نشوف إلا والله مثلا يعني الحج سعيد، والله فلان، والله الحج محمد، والله الشيخ محدين. بكرة لما إذا بتستلم منصب نشوفك، نشوفك أول واحد بالجامع إذا كنت أنت، إذا كنت أصلي، إذا كنت ذهب 24. وين هذا الإنسان؟ كثير بإخوانه ينزل بيسلم على الناس، بيقعد مع الناس. وين سيدنا عمر؟ وين كان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إليه الرجل فيقول قاعدين 30-40 واحد، أيكم محمد؟ الله. لما عم يقول أيكم محمد شو معناتها؟ يعني مو مبين، لا له عاملين له صبلجان

في اثنين عم يعملوا له تهواية مثله مثل الناس قاعد. لما نكون هيك نكون نحن معدننا 100%. أيضا إذا بدك تشوف معدنه لا تشوفه شلون عم يتعامل معك، شوفه شلون بيتعامل مع الضعيف، مع اللي غسل له السيارة. لا شو بيقول له؟ شوف إذا كان عم يحكي معه. في صحابي اسمه أبو مسعود غير سيدنا عبد الله بن مسعود، ماسك كرباج وعم يضرب عبد عنده، كان عن الدنيا عبيد وما عبيد. فهو من من من عزم انه هداك بالظاهر عامل مشكلة العبد اللي عنده ونازل فيه، بس شلوك النزلة يا لطيف. ومين اللي واقف عم يحكي معه من الخلف يقول له طول بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له اعلم أبا مسعود. بقى هو يمكن الغضب وما التفت هيك، وإذ برسول الله عم يقول له اعلم أبا مسعود أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك على عبدك. أنت هلأ أدران على هذا، بس الله بيقدر عليك أكثر. لما شافه ما عدري شو نسمه، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله رجاء أن يغفر الله لي. هون لا لا يعني طلع معدنه ماشي حاله، يعني إذا مو ذهب 24 21 أو 18 24 ما بيظلم. لا يعني على مرته ماسكه وعم يشده من شعره، عم يطفي السيجارة بوشها. لك أنت شو أنت 24 أنت؟ لك أنت مو كوم حجار، أنت كوم وخم. هكذا يفعل الإنسان؟ هكذا يفعل الزوج بزوجته؟ أو إذا كان مثلا عم يضرب ابنه هذا؟ لذلك عن جد يمكن من إذا جيب لكم إحصاءات عما يفعله الغرب البريطانيين والأوروبيين بزوجاتهم بدهم تستغربوا نسبة الضرب. الضربها مو الإهانة، يمكن الإهانة 90%، الضرب ضرب الأزواج لزوجاتهم في بريطانيا 70%. يعني من كل 10 زوجات 7 بيأكلوا قتل وبيروحوا على المخافر وبيجيبوا لهم الشرطة. وين نحن عنا؟ شوف شو مسمي زوجته، الست كذا، أم العيال كذا، الحنونة اللي هي مدري ايش، بعدين امر مطاع. مو عند الكل يعني، ولكن بشكل عام. ايضا بدك تعرف معدنه 100%، اعطيه سر. سر هيك بتكون انت ايام هيك ضايقة فيك الليل بتحكي له السر، ما في غيره بالدنيا بيعرف السر. دغري بيكون اتصل بالبي بي سي والجزيرة ليش حكيت؟ أنا ما حكيت، بس يعني خلاص هذا سر، هذا مو إنسان خلاص. هذا أنا من رأيي إذا جربت إنسان جربه. هلا قالوا إذا أردت أن تصاحب إنسانا فأغضبه، جربته غضب وكذا وهي مو خرجه يعني. في اختبار. هلا بالسيارات ما في شيء اسمه تيست درايف. شو يعني تيست درايف بالانجليزي؟ يعني هو يعني اختبار للسياره، يعني تطلع هيك بتحسها انه مره. لما جابوا السيارات هذول الصينيه وما صينيه، مو قبل الصينيه كمان، هذول الايرانيه واللي بده يسابا وما با، وهي في اخبار طلع بيعمل هيك، قام طلع الدركسيو عم يحكي لي يعني سبحان الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذا الرسل سيارات ميزان، وفي دول إلى خبرة هاي مثل هاي، وما يستوي الأعمى والبصير. حلقله الله معه، مو خرجة صاحبه. لا تضيع عمرك مع واحد كذاب، ولا مع واحد ما بيحفظ إيش السر. بدك تشوف واحد معدنه 100%،
شوفوا لما الله بيعطي خير لإنسان قريب منه. هلا أخين أخين خلي يكون توم عم يقدموا بكالوريا، واحد بيجيب علامات عالية والتاني بيرسوه بيطعله، وين الواحد يتمنى لأخوه الخير؟ هلا نحن إذا منشوف إنسان ناجح دغري منكسره منسبه منطلع له، لا لا هذا حرامي، ما لك يا أخي الزلمة بجده بتعبه. هلا شوفوا اثنين، يعني أكثر شيء بتصير بال يعني بين أهل الكار، اثنين بيشتغلوا مثلا أطباء، واحد هيك سبحان الله الله العاطي ساوي له 3-4 عمليات باليوم، عامل له فريق وكذا، ياك يا أخي هذا زلمة محتال ونصاب، اثنين بيشتغلوا بالسيارات، اثنين بيشتغلوا محامين، اثنين بيشتغلوا بالعقار، لك يا أخي إذا واحد الله عطاه قول الله يزيده. ليش؟ بيبين أنه أنت إنسان وضيع وضيع وضيع. والله برمضان والناس تعرفوا بتصلي وكذا وآلاف، وهي واحد عم يقول للتاني تشوفه والله للشيخ وكذا، قال له هذا ذكاء صناعي. شو ايه ما حتى الخير لما هي لك إذا كان لنفرض ذكاء صناعي، ذكاء صناعي كل البشر هي كل والبرد بده ذكاء صناعي، لك معقول؟ لك معقول يا بني آدم؟ لما بتلاقي إنسان بخير قول الله يزيده، هذا بيدل أنه أنت إنسان راقي. لما بتكسر بمآديف الناس بنفس الكار اللي أنت فيه حتى أيام بالأخوة، يعني الله على فكرة حتى العطاءات الإلهية، يعني صحيح عطاء رزق بس في شيء مسلوب منه. لا تفكر هلا أنت إذا بتشوف إنسان معه مصاري لك من جوا ما بتعرف مصيبته، العطاءات كلها مثل بعضها. واحد عطاء الله عز وجل المال في عنده مشكلة بالأولاد، أولاده مو كتير مرضيين. في واحد الله عطاه الصحة لكن يعني المال مو كامل بس صحته منيحة، عمره 60-70 ما شاء الله بيقوم ويمشي. وانتو اخوانا اللي بين 60 و70 لا تفكر حالك شاب. هلا انت تعديت 60 لما عم تقوم وتمشي وتركب سيارتها، هي كلها بدها شكر، هي عطاءات. غيرك ماشي على عكازي، هذا عم يركب مفصل وهذا عم يركب مدري شو، والتاني ما بينام حتى ياخذ له 60-70 حبة، يعني مو لهالدرجة بس يعني عنده 6-7. والله بعرف اخ بياخذ 21 حبة باليوم، 7 الصبح و7 الظهر و7 المساء، كله هذا بيعمل بالكلى بيعمل مشاكل. اللي بيشرب حب كتير يشرب مي، والله يغنيكم عن الحب. وامشي هلا طلعت من باب الجامع معك سيارة صفها قدام بيتك ومشي لك 5 دقائق. اخوانا كبار السن حرك حرك الدورة الدموية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختصر القول قال تجدون الناس معادن. انا شايف اللي قاعدين هون بالفجر ان شاء الله واللي عم يسمعونا كلهم ذهب، هذه اللي بيصلي الفجر بالجامع هذا ذهب. والانسان الذهب يكون اول شيء عياره 12 بصير 18 بيرقوه بعدين 21 بعدين بصير 24 ويجوز والله اعلم انه يلبوكم الماس، يعني هذا لولو. لكن المؤمن المؤمن غالي عند الله. سيدنا عمر مسك أستار الكعبة قال لما أعظمك، في أعظم للكعبة؟ وما أعظم حرمتك غير أن المؤمن عند الله خير منك. أغلى أغلى من الكعبة وأغلى من الذهب وأغلى. لذلك شفت واحد إنسان مؤمن أهل الفجر هذا لما تشوفوه هذا تمسكوا فيه سلم عليه هيك بحرارة، هذا معدن. وما إن شاء الله نفكر بالناس بتلاقي هدول لما تبيع وتشتري وتروح تنزل على الأسواق، هذا بتسلم عليه عد أصابيعك بعدين منها، هدول بدهم شغل إن شاء الله بيصيروا. دعوا لهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اهد قومي فإنهم، يلي بيجي على الجامع بيصير ذهب. الله أكبر. يلي بيجي على الجامع يلي قعدوا مع النبي صاروا ذهب، واللي قعدوا مع الصحابة صاروا ذهب، ومع التابعين صاروا ذهب. يعني إن شاء الله نتمنى من الله عز وجل أن نحشر معهم يوم القيامة. ربنا تقبل منا.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور، فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

دعاء يرفعه، محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، إذا ترك الحاج مأمورا به لكن الشارع أجاز له بتركه بشرط الفدية، وهذا السبب محصور في أن يحج متمتعا أو قارنا، فإن المأمورية في الأصل إنما هو الإفراد في مذهب الشافعي، ولكن لا مانع من أن يحرم متمتعا أو قارنا بشرط أن يذبح لقاء ذلك هديا، وهو شاة مما تجزئ به الأضحية، فإن لم يجد الشاة أو ثمنها صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فإن لم يصم في الحج 3 أيام صامها إذا رجع إلى أهله، وفرق بينها وبين 7 بقدر 4 أيام ومدة إمكان السير إلى أهله.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البري سكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendale.com.

0: قانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atilegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعماً لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكمبا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة

مشاهدينا مرحبا بكم، وهذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز وكذلك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة CNN الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى لصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. ناحيتها نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. في موسكو قال الرئيس بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وسقط شهيد آخر و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب

0: ولبنان إغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. وبدوره قال الحزب إنه نفذ عمليات لاستهداف تجمعات وجنود إسرائيليين جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما. أبدأ معك ناصر الحسيني في جديد المواقف الأمريكية مما يجري في العملية التفاوضية، ومنها أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بالخصوص.
1: نعم بالفعل، نحن الآن في حالة انتظار حقيقة في واشنطن، وصمت مطبق. لدينا تصريحات مقتضبة اليوم من الرئيس الأمريكي في وقت سابق هنا في صباح الولايات المتحدة بالتوقيت الأمريكي. والرئيس الأمريكي قال صراحة للصحف الإيطالية هذا اليوم إنه لا يريد التعليق، لا يريد أن يعلق على ما ينتظر على هذا الرد الإيراني المرتقب، وما يدفع المراقبين هنا في واشنطن للقول ربما إن المراحل في هذه المفاوضات متقدمة جدا وحساسة، ما يفرض على الرئيس نوعا من التكتم والصمت إن صح التعبير هنا. لكن يعود أيضا في صباح واشنطن بالتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي الرئيس الأمريكي ليقول إن الإيرانيين حقا يطالبون ويرغبون ويسعون لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة، ما يفتح الباب أمام الأمال ونوع من التفاؤل اللي نقول رغم التكتم الشديد الذي نلاحظه الآن في واشنطن. تسريب صغير اليوم من نيويورك بوست أيضا بالإضافة إلى عشرات تسريبات على مدى الأسبوع، لكن تسريب هام جدا اليوم من صحيفة نيويورك بوست الأمريكية التي تقول انطلاقا من مصادر مطلعة على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الآن بدأت تقترح على الإيرانيين نوعا من الصفقة لمذكرة تفاهم مرتقبة أو اتفاق مرتقب. والصفقة تقول أن الولايات المتحدة تبدأ بتخفيف هذا الحصار والعقوبات على الإيرانيين، وفي المقابل إيران تلتزم بفتح مضيق هرمز كمرحلة أولى، ثم كمرحلة أولى أيضا الالتزام والإعلان بأنها تتخلى عن برامجها النووية وعلى اليورانيوم المخصب. ثم تسريبات أخرى أيضا من إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي تعهد لنتنياهو بأنه لن يتراجع عن مطالب الأمريكية بوقف تخصيب اليورانيوم وحيازة ذلك اليورانيوم المخصب أصلا. في هذه الأثناء بطبيعة الحال القيادة المركزية تؤكد للجانب السياسي أن الحصار يمشي كما رسم وكما خط طلع. الإيرانيون يخسرون الملايين من الدولارات حسب كافة تصريحات الأمريكية، والحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يبدو أنه بدأ يعطي نتائج. الخسارات الاقتصادية التي كانت مرتقبة بدأت تتحقق. وزير الخزانة الأمريكية قبل 24 ساعة كان يتحدث وجد واثق من أن هذا الحصار الذي يقول الرئيس الأمريكي أنه حصار فولاذي حقيقي يعطي ثمارة، وحقيقة هناك ملايين في الخسارات الاقتصادية الأمريكية. وذكر أيضا الجمهور الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تتراجع في أي حال من الأحوال عن نقطتين: الموضوع النووي الإيراني ومسألة فتح مضيق هرمز الذي يظل هدفا أمريكيا اقتصاديا ولكن استراتيجيا أيضا.
0: شكرا جزيلا لك. لننتقل إلى طهران مع عامر لافي، وما الذي يفسر في إيران عن الموقف وعن التأخير في الرد حول المقترح حتى الآن؟
2: نعم محمد، يعني رسميا ليس هناك أي تفسير. التفسير الوحيد وهو كان في آخر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو أن إيران تقوم بدراسة الورقة الأمريكية وأنها تعمل على ذلك، وأنه بمجرد أن تنتهي ستقوم بالرد والإعلان عن ذلك، وبأن إيران لا تلتفت إلى المهل والأجال التي تعطيها أو تمنحها الولايات المتحدة. لكن وفقا لكثير من المحللين محمد، يعني حقيقة هم يرون بأن هناك عدة عوامل أدت إلى تأجيل هذا الرد الإيراني. بداية تصعيد على حد وصف التصعيد الأمريكي، يعني بداية إعلان الرئيس الأمريكي عن مشروع فتح مضيق هرمز ثم التوقف عنه، بعد ذلك استهداف لموانئ ساحلية في الجنوب الإيراني ولسفن إيرانية. نضف إلى ذلك موضوع المهل، تعلم هنا المتحدث باسم الخارجية يقصد ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي عندما قال بأن على إيران أن ترد هذا اليوم عندما تحدث بالأمس. وبالتالي يرى كثير من المراقبين أن هذه التطورات وإعطاء المهل لإيران إذا ما كانت قد سلمته بالفعل، فإن إيران ستبدو بمظهر يعني الخانع للولايات المتحدة، وهو على ما يبدو ما لم ترد إيران أن يظهر. الأمر الآخر أيضا هو أن كثير من القناعات هنا في طهران ترى بأن التصريحات الأمريكية في معظمها تصب في إطار أو في سعي الولايات المتحدة للعب بأسعار سوق الطاقة وتخفيض الأسعار، مما يريح أو يريح الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو أن تأخير إيران يأتي في إطار سحب هذه الورقة من الولايات المتحدة، هذا وفقا لكثير من المراقبين هنا. الأمر الآخر أنه نحن وفقا لمصادرنا محمد كانت قد أكدت لنا بأن الورقة كانت اقتربت من الجهوزية قبل عدة أيام، يعني قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي عن موضوع فتح مضيق هرمز، كنا بانتظار أن يتم تسليم الورقة يعني في وقت قصير جدا، الاعتبار أنه كما قلنا مصادرنا أكدت بأنها وصلت إلى نهايتها. لكن على ما يبدو أن هذه التطورات هي التي أخرت إنتاج أو إخراج هذه الورقة وتسليمها للوسيط الباكستاني. لكن يعني بالنظر إلى التصريحات السياسية الإيرانية لا شك أنه يبدو أن هناك الكثير من انعدام الثقة ويعني التشاؤم إن صح الوصف لدى القادة الإيرانيين من خلال هذه التصريحات. آخر تصريح كان لوزير الخارجية عباس عرقشي الذي قال بأن هذه التطورات الأخيرة في جنوب إيران واستهداف للسواحل الإيرانية تشير إلى يعني أن الولايات المتحدة غير جادة في المسار الدبلوماسي، ونحن يعني نطالبها بإثبات هذه الجدية للمضي قدما بالمسار السياسي الدبلوماسي، وأنه لا بد للمضي قدما في هذا الإطار أن تكون أن تقدم حسن النية وأن تحاول كسب ثقة الشعب الإيراني على حد وصف عباس عرقشي. في نفس الإطار أيضا هناك تصريحات من المستوى العسكري وهي بسقف مرتفع، قبل قليل الحرس الثوري الإيراني تصريحين متتاليين. التصريح الأول كان من القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني والتي قالت بأن يعني كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية جاهزة ومثبتة على أهداف أمريكية وعلى سفن أمريكية وهي بانتظار القرار الإيراني. الأمر الآخر أيضا بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت بأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة مرة أخرى باستهداف السفن التجارية الإيرانية أو الناقلات النفط الإيرانية فإن بحرية الحرس الثوري ستقوم باستهداف أهداف أمريكية في المنطقة واستهداف السفن الأمريكية أيضا في الخليج. وبالتالي نلاحظ أن يعني على الرغم من الإيرانيين يؤكدون مضيهم قدما في المسار الدبلوماسي، لكنهم يركزون على نقطتين، بأن أولا ليس لهم ثقة بالولايات المتحدة، الأمر الآخر بأن يدهم على الزناد وهم جاهزون لأي رد أو تصعيد عسكري أمريكي. لكن أيضا بخصوص الورقة محمد، إذا أردنا التطرق إلى يعني ماهية الورقة وفقا للمصادر وفقا للتصريحات وفقا لما يعني يذكر في وسائل الإعلام، نلاحظ بأنه على ما يبدو الإيرانيين ما زالوا متمسكين بالأطر العريضة لهالورقة الأولى التي سلمت في بداية المباحثات إلى إسلام أباد. ونقصد هنا أن إيران تركز في هذه المرحلة كما تقول على إيقاف الحرب وعلى جميع الجبهات وبحصولها على ضمانات دولية، وتريد أيضا للولايات المتحدة أن ترفع الحصار عن موانئها وهي ستقوم في المقابل بفتح مضيق هرمز. لكن الملف النووي كما هو واضح حتى الآن من كل التصريحات الإيرانية تريد إيران تأجيله إلى مرحلة لاحقة وليس في هذه المرحلة البداية، إيقاف الحرب ثم الانتقال إلى الملف النووي.
0: عامر لافي شكرا جزيلا لك من طهران. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. ليتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره، نتابع هذا التقرير.
3: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجما عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظرا لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيدا عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئيا، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
0: في لبنان إذا رصد مراسلنا إيهاب العقدي رصد أثر الدمار الذي لحق بالمباني والمبنى تحديدا الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية جنوبية البلاد، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي 3 عائلات نازحة في بلدة جبشيت.
4: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. 3 عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل، والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
0: في لبنان أيضا ما يزال مئات ألاف النازحين من الضحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوبية لبنان.
5: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
6: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يذن يعني؟ شو يذن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
5: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمت.
7: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا هدوها فرد مرة.
5: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
8: محرومة من خيو من بي، بيبعثوا إخلاء للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق، ما رح ضربوا حدنا تغري نبعث لبيو لخي. أنا الخوف فطر أختي كانت فوق طلع خيي من الزر، بس أنا ما فيه.
5: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
0: إعلان القيادة المركزية الأمريكية استمرار فرض الحصار البحري على إيران بشكل كامل وإعادة توجيه عشرات السفن لتغيير مسارها بالتزامن مع ما كشفته وسائل إعلام غربية عن تعاون عسكري روسي إيراني ولكن عبر بحر قزوين للالتفاف على الحصار الأمريكي، نتابعه في هذا العرض مع الزميلة ميادة عبدو.
9: أهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز بعد المناوشات الحربية الأخيرة في محيط المضيق بين البحرية الأمريكية من جهة والجيش الإيراني من جهة أخرى. بالتزامن أظهرت صور أقمار صناعية وجود أثار لبقعة نفطية قرب جزيرة خارك الإيرانية امتدت لمساحة داخل مياه الخليج، مما يضفي على هذه الحادثة في محيطها البحري أهمية تتخطى نطاقها الجغرافي المباشر. كل هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن. وأيضا مع الزميل عبد القادر عرادة على شاشة تفاعلية الذي يضعنا في صورة كيف يبدو المشهد على الخريطة في ظل الحديث حتى الآن عن مناوشات بين الطرفين.
10: نعم، وحديث عن سجال في البحر إن صح القول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تقول نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ الخطط في حال ما إذا فشل أي اتفاق مع إيران، لكن حينما ننظر إلى الخريطة لعل البارز هو هذه الاستهدافات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تؤكد بأن قطاعاتها العسكرية لا زالت موجودة على مستوى بحر العرب، تحدثت عن 3 مدمرات تحديدا. كنا تابعنا خلال اليومين الماضيين اتهامات باستهداف هذه المدمرات من قبل إيران، ولكن أيضا كان حديث عن استهدافات لعدد من السفن الإيرانية على مستوى مضيق هرمز. لو ذهبنا إلى هذه الأرقام التي نقلتها القيادة المركزية الأمريكية، تتحدث عن تغيير مسار نحو 57 سفينة منذ بدء الحصار البحري، تتحدث عن منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران في إطار الحصار البحري. وكنا تابعنا الخبر الذي تعلق خلال أيام سابقة بتقليص إيران لإنتاجها النفطي، ولكن أيضا حديثها عن تعطيل 3 سفن. وحينما نقول تعطيل 3 سفن نستحضر سفينة توسكا التي كانت استهدفت في البداية، لكن القيادة المركزية نشرت هذا الفيديو والذي يظهر عملية استهداف لسفينتين فارغتين لنقل الغاز، ضخمتين لنقل النفط الإيراني، وقالت بأن هاتين السفينتين كانت تحاولان التنقل أو الانتقال نحو الموانئ الإيرانية. هذا الاستهداف على مستوى هذه السفن يأتي أيضا بينما اتجهت الأنظار إلى مكان آخر، إلى جزيرة خارك. وحينما نتحدث عن جزيرة خارك نحن نتحدث عن عصب اقتصادي بالنسبة لإيران. كان حديث عن وجود لبقعة نفطية تشكلت في المناطق الغربية من هذه الجزيرة. وبالنسبة لما تنقلته وكالات الأنباء المختلفة، أسوشيتد بريس عن شركة استخبارات بحرية تتحدث عن نحو بقعة نفطية تغطي نحو 71 كيلومتر مربع، أما رويترز فتقول بأن مساحة هذه البقعة تقريبا 45 كيلومتر مربع. وبالنسبة للمواقف المعلنة، جرين بيس أو خبيرة في جرين بيس تقول بأن هذه البقعة مشتتة ولا يرجح وصولها إلى اليابسة. لكن لافت الموقف الإيراني، ممثل بوشار في البرلمان الإيراني يقول بأن البقعة تعود إلى الزيوت ومخلفات مياه الاتزان الخاصة بناقلة أوروبية، وليس كما تدعي بعض الوكالات على أنه مخزونات النفط الإيرانية التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى البحر. سأختم بالحديث عن خبر أيضا نقلته وهو لافت، يتعلق بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين من أن إيران أيضا تحصل على مستلزمات المسيرات، مسيراتها من روسيا، وذلك عبر مسار آخر. نحن نتحدث عن هذا المسار عبر بحر قزوين، وذلك تجنبا لمضيق هرمز الذي هو الآن يتعرض إلى حصار بحري. إذن هذه المعطيات كلها، حصار السفن واستهداف السفن. نذكر أيضا بأن إيران كانت قد أعلنت عن عملية احتجاز لإحدى السفن، ولكن أيضا يأتي بينما هناك حشود عسكرية على مستوى المنطقة وتصريحات إيرانية وأمريكية طبعا متضادة
9: وسجال كما ذكرت أيضا عبر هذا المضيق. شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، عندما نتحدث عن ما جرى المناوشات وصفت بالخفيفة مقارنة بالعمل العسكري المعتاد الذي يتخوف منه الجميع، كيف ترى هذا المشهد من حيث اختبار ما يمكن أن يحدث في المضيق؟
11: وفعلا اختبار لجدية الطرفين، جدية القوات الإيرانية بإغلاق المضيق واستعدادها للذهاب بعيدا في مسألة تنفيذ تهديدها بإطلاق النار وفتح النار على أي سفينة أو قطعة عسكرية حربية تعبر دون التنسيق مع إيران. هذه الجدية تم اختبارها من قبل الأمريكيين الذين أيضا أصروا أن يختبروا أن يمروا عبر المضيق مستعملين القوة ليروا إذا ما فعلا الإيرانيون سيستعملون القوة ضدهم وكيف سيردون عليهم. وهذا ما حصل. هناك مدمرتين عبرتا أو اقتربتا من المضيق وتم استهدافهما من قبل البحرية الإيرانية من خلال الزوارق والصواريخ. تم الرد من قبل المدمرات الأمريكية. نحن نتحدث هنا في كل هذا في كل هذا السيناريو عن ما رشح من أنباء وقرارات وإعلانات. لا توجد مصادر دقيقة لما حصل، إنما ما أعلنته القيادة المركزية أن المدمرتين فعلا تعرضوا لإطلاق نار صواريخ وزوارق وردت ودمرت زوارق إيرانية ودمرت صواريخ أو قواعد صواريخ إيرانية. فإذا حصل الاشتباك، الطرفين أعلنوا جديتهما في الوصول أو إذا صح التعبير الرقص على حافة الهاوية. هذا المصطلح يمكن إسقاطه الآن فيما يحصل في هرمز، الرقص على حافة الهاوية. إنما الطرفان بقيا دون تحت سقف الهدنة وبقيا تحت سقف وقف إطلاق النار، حافظا على وقف إطلاق النار بشكل صريح. الرئيس ترامب أعلن ذلك والإيرانيون التزموا بذلك.
9: هذه نقطة مهمة.
11: نعم.
9: في حال أنه لم يتم الاتفاق على صيغة ما لاتفاق بين الطرفين في هذه المدة بانتظار الرد الإيراني بطبيعة الحال، ما الذي يمكن أن تصل الأمور إليه من حيث التصعيد العسكري خاصة في هذه المنطقة؟
11: تماما كما تفضلتي سيدة ميادة. الآن النقطة الحاسمة التي ستحدث تحولا في مسار العمليات أو إطلاق العمليات العسكرية أو إنهائها هي الرد الإيراني على الورقة أو العرض الأمريكي الأخير. نحن الآن في هذه اللحظة هناك ورقة أمريكية وهي بحد ذاتها هي رد على ورقة إيرانية. الآن ننتظر الرد الإيراني. إذا كان الرد الإيراني إيجابيا وحصل اتفاق، طبعا كل حالة التماس سيتم تفكيكها تباعا بالحصار والإغلاق وكل هذه المعضلات. أما إذا كان الرد الإيراني سلبيا فالطرفان جاهزان لمتابعة الحرب، وخاصة الولايات المتحدة التي بادرت في الحرب وهي التي تهدد بأنها ستعود إلى الحرب من أجل إخضاع إيران.
9: سيكون ذلك إذا؟
11: تحديدا سيكون الأمر في محيط مضيق هرمز تماما. نحن هنا البحرية الأمريكية، إذا شرحنا قليلا على الخريطة، البحرية الأمريكية موجودة في هذه المنطقة في محيط بحر العرب في هذه المنطقة وتحاول أن تقترب من المضيق. المدمرات الأمريكية يحصل الاشتباك. طبعا المدمرات في هذه الحالة لابد من ذكر أمر مهم، أن المدمرات الأمريكية أيضا ربما سعت إلى تنفيذ عملية استطلاع بالنار للنقاط للمراكز الإيرانية التي تتحرك منها الزوارق وتطلق منها الصواريخ في محيط الجزر ومحيط المضيق. لابد أن هناك عملية استطلاع بالنار. فإذا البحرية الأمريكية هنا إذا ما تقرر إذا ما فشلت الدبلوماسية وقرر الرئيس ترامب العودة إلى الحرب، مع أنه هذا الأمر برأيي حتى الآن ليس مستحيلا، هو وارد ولكن مستبعد، لأن الواضح من تمسك الطرفين بسقف الهدنة أن الطرفان لا يريدان العودة إلى الطائرات. وكل المدمرات ستقوم بتنفيذ ضربات طبعا إلى الداخل الإيراني، إلى أهداف تم تطويرها بالإضافة إلى أهداف الطاقة كما يتم الحديث عن هذا الموضوع.
9: انتقلنا أيضا إلى تطور آخر يرتبط بما رصد من بقعة نفطية في قبالة خارك وتحديدا في الجزء الغربي من جزيرة خارك. هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية أن يكون ذلك نتيجة عمل عسكري؟ هناك أنباء كثيرة، هناك الحديث عن أن البقعة تتراوح بين 45 كيلومتر مربع إلى 70 كيلومتر مربع.
11: نعم تماما، هذه البقعة هذه جزيرة خارك.
9: لدينا الصور إذن هنا.
11: صحيح تماما، هذه البقعة التي تم رصدها من قبل الأقمار الصناعية تقع جنوب جزيرة خارك، وهي كما ذكرت بمساحة أعتقد تصل إلى حد 50 كيلومتر مربع. ولكن حتى الآن غير معروف مصدر هذه البقعة. كما تفضلت، إذا ما كان هناك احتمال أن تكون ناتجة عن ضربات عسكرية، وفي الحقيقة لم تتعرض جزيرة خارك لم تتعرض جزيرة خارك إلى ضربات عسكرية منذ شهر ثلاثة شهر أذار الماضي، حيث حصلت ضربة أمريكية على هذه الجزيرة. نعم حصلت ضربات أمريكية على جزيرة خارك هنا في هذه المنطقة، ولكن الضربات الأمريكية ركزت ووفقا للمعلومات الإيرانية والأمريكية على مراكز عسكرية ومواقع عسكرية، 60 موقعا عسكريا على ما أعتقد في ذلك الوقت، ولكن هذا الأمر حصل في شهر أذار الماضي. أما الآن يعني ومنذ فترة بعيدة لم تحصل ضربات على جزيرة خارك، وبالتالي ظهور هذه البقعة لا أعتقد أنه يعود إلى نتيجة تسرب ناتج عن ضربات عسكرية. الإيرانيون قالوا أن هذا الأمر ناتج عن تسربات من سفن تخلت عن مواد معينة.
9: نعم.
11: بكل الأحوال هناك طبعا هناك شيء ما موجود، هناك تسرب موجود، ولكن هذه البقعة هي مشكلة بيئية بطبيعة الحال، إنما هي بعيدة عن سواحل الخليج مسافة 200 كيلومتر عن أقرب ساحل، يعني لا أعتقد أنها تشكل بشكل أو بآخر خطرا ما.
9: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام قفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بانكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لوغانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تكلمنا عن المال الحرام وخطورة هذا الأمر، وأن ليس كل مال يدخل جيبك يكون رزقا، وليس كل زيادة في الرصيد هي بركة. فقد يكون المال كثير لكن يكون أثره فقر في القلب ووحشة في الروح وضيق في الصدر، عافانا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان بيغيب عنه أثار أنه يدخل في جوفه شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. واستمعنا وشفنا امبارح أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد إيه كان حريص إن ما فيش حاجة تدخل جوفه فيها إشكال. كل واحد مننا معرض إن هو يقابل مال حرام رزاز ترتشط مال حرام ممكن إيه نصيب. لذلك لازم الإنسان يكون عنده تحرز، إحنا ماشيين في الطريق نتحرز إن هدومنا لا تتلوث، ما يجيش عليها تراب، ما يجيش عليها طين ووحل وكده. الأهم بكثير جدا هي صحيفتنا، الصحيفة ما يجيش عليها أي تشويش من هذه الأمور. الموضوع ده مهم جدا، الإنسان يكون في غاية الحرص ولا يستسهل أبدا أن يدعي ما ليس له. فعروة بن الزبير بيحكي لنا بيقول أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها. حد عارف معلومة عن سعيد بن زيد؟ هو من العشرة المبشرين بالجنة، سبحان الله. وراوي الحديث يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشرة في الجنة، فذكرهم، ذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أن انتهى من التسعة، ثم قال وإن شئت لذكرت العاشر، ثم سكت وبكى فرضي الله عنه. وسعيد بن زيد مش مشهور، واخدين بالكم يعني ملوش أعمال بارزة كده زي أبو بكر وعمر وعثمان والكلام ده. وده بنستفيد منه إن مش لازم يكون ليك عمل بارز. أويس سيد التابعين وملوش عمل بارز، ملوش كتب وملوش مؤلفات وملوش دروس مدونة وملوش. فالمهم إنك تكون مشهور عند أهل السماء، إن لكل عبد صيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يصيت، أهم حاجة أن يكون الصيت ده في السماء حسن. فيقول عروة أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان وما سمعت؟ إيه اللي انت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى سبع أرض. يقول أنا أخذ من واحد شيء ظلم بعد اللي أنا سمعته من النبي؟ قال له إيه يا عم اللي أنت سمعته من النبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي ياخد شبر من أرض ربنا سبحانه وتعالى يطوقه سبع أراضين، نسأل الله العفو والعافية. فقال له مروان والله لا أسألك بينة بعد هذا، فأنت مستحضر ده، أجي أقول لك فين بينة والكلام ده كله. فهنا قال سعيد بن زيد، وده بقى المهم جدا لناخد بالنا منه وننتبه في الناس اللي بيبقى عنده جرأة ان ياخد حقوق الناس خاصة المتعلقة بالمال، قال اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها. سبحان الله، قال اللهم ان كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في ارضها، ان هي تموت في الارض بتاعها. قال عروة فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. سبحان الله، وعزتي وجلالي لأنصرن ولو بعد حين. خلي بالكم المعاني دي مهمة جدا جدا، إن كل واحد ياخد باله، لأنه إحنا كان أظن قتادة يقول فليحذر أحدكم أن يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. طب إزاي هو بيقرأ في القرآن فبيقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، هو ظالم، ظالم أخوه، ظالم زميله في الشغل، ظالم حد من أولاده، ظالم حد من جيرانه، ظالم أي ظلم. خلاص تسمع امبارح وانت في التراويح سورة هود والإمام بيقرأ وما هي من الظالمين ببعيد، تلاقي في دماغك كده ظالم معين، قول والله ربنا ايه هيخسف بيه لو ما تعدل. ما انت ظالم برضه، ممكن تكون ظالم ايه. فبعض الناس بيبقى ايه في ذهنه هو ظلم معين، واخدين بالكم؟ انا مثلا زوجة، فالزوجة دي شايفة الظلم ايه، زوجي واخد حقي ومش بيديني فلوسي، مش بيديني عند امي. فكل ايات الظالمين في مين؟ ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل زوجي، هي حاطة ايه شايلة الظالمين دي. وهكذا. لا يا جماعة، كل واحد مننا ينتبه ان يكون، خلي بالك انت عارف انت بتتحاسب من امتى صح؟ مش من شعبان، بتتحاسب من يوم ما بلغت تاني اعدادي بقى، تالت اعدادي، اولى ثانوي، انت ورزقك. فانت بتتحاسب من هنا، من يوم ما ظلمته بقى فين، في الفصل، من يوم ما ظلمته في الجامعة، من يوم ما ظلمته في الملعب، وزيه والحسابة بتحسب عليك. ده ايه الحل للموضوع ده؟ شوف بقى ايه في نهاية اللقاء، ايه حل لموضوع الظلم ده والكلام ده كله. تكون في وظيفة معينة وربنا مكنك من موظفين او من اي شيء بتقدمه مصالح المسلمين ولا حاجة، تظلم، تحابي، تعدي لده وما تعديش لده والكلام ده كله، كل موضوع الظلم ده يمكن يجي معانا في اللقاء ان شاء الله. فلازم نكون واخدين بالنا، اوعى تكون فاكر ان المسكين اللي بيكنز المال وقاعد بيجمعه من المكان لا يحل انه سعيد، والله ابدا، بيجمع افاعي بيحطها في قلبه، سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية، لان اكل المال الحرام ده بعض الناس بيتعامل معاه ان هو ذنب صغير يعني. لا يا جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع دول وفي ذنوب كتير بس منهم سبعة يوبق صاحبه للنار على طول، دول على طول بيودوا هناك، نسأل الله العفو والعافية. العجيب ان النبي يذكر اثنين منهم متعلقين بالمال اللي من طريق لا يحل. قال النبي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإيه؟ وحاجتين متعلقين بالموضوع بتاعنا، وآكل الربا، وإيه كمان؟ وآكل مال اليتيم، وآكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها اثنين في غاية الخطورة، ولذلك سبحان الله اللي بيقع في الموضوع ده في عقوبات معاه في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي جهنم عافانا الله وإياكم. بالنسبة لفي الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث أبو هريرة أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. لذلك المال الحرام، واحد جاب مال حرام بيجي يتصدق بيه، بيعملوا السجاد بتاع المسجد، بيقول لك خد منه 1000 جنيه هو ولا بتاع، ولا بيعملوا وجبات ولا بتاع، يجي نقول له لا، يجي العلماء يقولوا لا لا، ده المال ده انت لازم تتخلص منه، مش ينفع تتصدق بيه، ده مال خبيث، فما يخشش في الحاجات الطاهرة، فيخش في الحاجات اللي هي بقى ايه اللي فيها ايه قدر من الامتهان. يقول لك بقى ممكن تعمله في دورات المياه، ممكن تعمله في اماكن اللي فيها طرق، والاماكن اللي فيها مثلا مستلزمات طبية ودم وبتاع والقصة ليه يا جماعة. يقول لك لا، ابعد ابعد، ده مال احنا عاوزين اصلا ايه نتخلص منه، نسأل الله العفو والعافية، ده هو بلاء. فهو تكون فاكر ان انت ايه ونتصدق به ونحط، لا لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. والجنة هي اصلا ايه، هي دار الطيبين، واول ما بيخشوها الملائكة بتقول لهم ايه طبتم ادخلوها طبتم. فالانسان لما بيكون ماله طيب وقلبه طيب في الدنيا خلاص بيدخل قبره طيب، وبعد كده بيطلع الى دار الطيبين. يقول النبي ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، فقال يا ايها الرسل قلوا من طيبات ما قلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، دعاء المسافر مستجاب ولا مش مستجاب؟ طب واحد بقى مسافر وسفره طويل، او يقول النبي طيل السفر أشعث أغبر، يعني بسبب طول السفر وبتاع بقى شعره مليان تراب وحالته مسكينة كده وبتاع. والمسكين المنكسر دعاءه أقرب، يبقى معاه سببين في القرب، إنه مسافر ومنكسر لله سبحانه وتعالى، يمد يده إلى السماء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى كمان معاه أسباب اللي الدعاء. يقول النبي يقول يا رب يا رب، ثم يقول النبي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب، بيقول ما عجيب جدا عجيب جدا أن الرجل ده يستجاب له، إزاي يستجاب لواحد زي ده، ومطعمه حرام ومشربه حرام. في بعض الناس ممكن يبعد يقول لك اللهم لك الحمد أنا بعيد عن الكلام ده كله، بس ممكن يكون لو تأمل يلاقي لا في مشكلة كبيرة جدا. إيه مثلا المهنة بتاعته هو مهندس، إيه يطلب من الراجل حاجة يقول له لا انت لازم تعمل كذا عشان مش عارف ايه والعمدان ومش العمدان، هو عارف ان الموضوع مش لازم، بس هو عارف ان رزقته هين هتزيد فين في الموضوع ده. خلاص دكتور تدخل عليه وبتاع تبقى داخل سليم 100% يكشف عليك وبتاع يقول لك لا ده انت كده بص، الأحسن نعمل عملية لأن هو رزقه فين في العملية أكتر، واخدين بالكم؟ أو يبنوا بقى يقول لك اكتب يديله الدواء ده ولا يعمل له كذا وتجيب مش عارف ايه والقصة دي كلها، وهو عارف ان مش الدواء ده الأهم، في دواء تاني أهم، فيوجه على الدواء ده. ليه؟ عشان الشركة التانية قايلة له لما تكتب الدواء بتاعنا هنديك ونوديك ونجيبك ونعمل والقصة دي كلها، دول بيسفلتوا لك طريق النار وانت مش واخد بالك. ماشي، الأسئلة اللي هتيجي بعد اللقاء والدكتور دلوقتي في ذهن كل واحد، طب ايه المشكلة لو انا اديت فعلا كتبت اسم دواء معين وهم بيدوني امتيازات؟ والله لو الدواء ده انت شايف ان هو فعلا دواء مناسب للمريض، وان الدواء دوت البديل بتاعه في نفس المستوى ماشي، لكن ما تقوليش ان الدواء ده ب 500 جنيه والدواء ده ب 100 جنيه والاثنين نفس الموضوع، وانت ما تكتب له ب 500 ب 500 ليه؟ لان ب 500 دي 250 ليك. ايه اللي هيحصل؟ على القبر نستنى بعض بقى. وخلي بالك في ادعيه تيجي تقول والله سبحان الله مش عارف، كل شويه ادعي ربنا لا يا سيدي، دور بقى كل واحد بقى يدور في الموضوع دوت والقصه دي كلها. مدرس يقول لهم لا اصل المراجعه بقى أصل مش عارف احنا لازم نراجع، فاحنا بص موضوع جدا لازم مش عارف نعمل، ويروح مؤلف تاليفه عشان ياخد فلوس ويسيب. وهكذا كل وظيفه فيها اللي ان السكك انك ممكن تلعب وتاخد بهذا الامر. نسال الله العفو والعافيه. حتى محافظ القران، حتى محافظ القران ممكن برضه يجيله هذا الامر، نسال الله العفو والعافيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجاب لذلك. ولذلك مالك بن دينار يقول أصاب بني إسرائيل بلاء وقحط، فخرجوا يضجون للدعاء، خرجوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى، فوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وأيد قد سفكتم بها الدماء وملأتم بطونكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا، ولن تزدادوا مني إلا بعدا، نسأل الله العفو والعافية. تبقى راكب في الطريق وبعدين تقول للراجل كده بعد إذنك بس يزود لي الكوتشات الله يكرمك، فيقول لك حاضر كله ولا واحد بس؟ يقول لا كله. وانت قاعد بقى في أمان الله وتسمع مهر المعيق ومسك الموبايل وسرحان، يقول لك يا باشا بس الله يكرمك دقيقة، تيجي تبص يقول لك ده لازم يتغير، يقول لك في بصمارها الصور ده لسه داخل الآن لسه هذا حديث عهد بربه سبحان الله الخرم ده، وانت بقى مسكين وبتاع والكلام ده كله. الراجل ده انت عادي جدا كده مفيش اي حاجه رب. نسال الله العفو والعافيه. ان يستجاب لذلك. طبعا كل واحد مننا دلوقتي لو قعد كده على نفسه ممكن يطلع 20 موقف مروا عليه كان فيهم المشاهد اللي زي دي، نسأل الله العفو والعافية. وبفاكرين ان دي نباهة، هو تكون فاكر ان التفكير دايما يعني ربنا سبحانه وتعالى مدحه. الوليد فكر صح، فكر وقدر، بس راح فين؟ سأرهقه صعودة. فمش كل تفكير يكون فيه التقدير، فيه تفكير هيخسرك كتير على رأي الجماعة بتقول التكاتك. التفكير ده ممكن يوديك نص الله العفو والعافية جهنم. فمش كل تفكير ده انك يتفكر كده، لا. من الحاجات فيبقى العقوبة الأولى أن يستجاب لذلك، يرفع يده ومفيش دعاء. العقوبة الثانية مفيش بركة، مفيش بركة سبحان الله. وده سؤال وناس كتير بتلاقيه، وده سؤال الحالين، سؤال منتشر جدا. الناس سبحان الله ناخد الراتب من هنا مفيش بركة من هنا. ولذلك تلاقي الموظف سبحان الله اللي حريص على المال الحلال، تلاقي ان الشغل بتاعه الساعة 8 ونهايته الساعة 2، يروح 8:15 تلاقيه متلخبط، وده انه يسأل طب وانا كده مالي كده جائز ولا مش جائز، ومش عارف يقول الكلام ده كله. كتير جدا من الأطباء اللي بيبقى عندهم شغل معين وبعدين يضبطوها مع بعض ويروح يوم في الأسبوع، وفي رواية في 15 يوم، وفي رواية ضعيفة في الشهر مرة، خلاص واخد الراتب عادي جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولغاية احنا متفقين مع ليه؟ مع مدير المصلحة. ما هو مدير المصلحة ده اللي بيجي يجري يقولك ايه، اجري جم. ما هو لو الدنيا بإيده والدنيا مأزوم بيها، طب ليه بيناديك ويقولك تعالى جري؟ عشان هو عارف ان هو عامل ايه مشكلة يعني. طبعا الكلام ده فيه تفصيل، بس دايما في المسائل اللي زي دي اعرف المحكم الاول، وبعد كده بره دور على المخارج. زي الغيبة الاصل فيها ان هي ايه؟ ان هي حرام خلاص. مش ده تقول لي بس على فكرة في الظروف فيها استثناء، ما انت بتمسك في الاستثناء يبقى هو ده الاصل خلاص. بتمسك في الاستثناء يبقى هو ده الاصل. في استثناءات بسيطة كده، بتحكي بقى ظرفك كده لحد ممن تثق فيه من اهل الديانة. والله طب انا دلوقتي احنا 6 في عيادة اسنان ما فيهاش اي حاجة تخص الاسنان خلاص، فهل احنا كلنا لازم نروح ولا مش لازم نروح؟ هنا بقى ساعتها ايه؟ تاخد الفتوى اللي متفصلة على مقاسك. فمن ضمن الحاجات محق البركة، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فيمحق الله الربا أي يذهب الله سبحانه وتعالى، يذهبه بالكلية من يد صاحبه. والله لا أكاد أعلم.

الأمر يزداد ضعف ويزداد بعد، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الناس عما تيجي تشتري من بعض، يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. انت احنا بنشتري مع بعض، فانت بتشتري مني الموبايل ده، خلاص بكام الموبايل ده؟ بخمس قروش. خلاص خد الخمس قروش يا امه بتاع. فبتفتح الموبايل، الله جميل وبتاع والقصه وبتاع. اخوك رن عليك، جبت الموبايل ده، انا كنت جايب لك واحد من العمره وجبته ليه؟ فرحت قلت له ايه؟ قلت له واحنا قاعدين احنا والناس ما قمناش. قلت له ايه؟ خلاص انا هرجع. ليه اللي يرجع ولا ملوش؟ وجوبا انا اقبل الرجعه دي. ليه؟ ما لم يتفرق احنا ما تفرقناش، احنا قاعدين القعده. خلاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. بورك لهما ده ما الحلال اهو، بورك لهما فيه. وان كتما وكذبا محقت البركه البيع، نسال الله العفو والعافيه. زي مشهور جدا بالبيع ربيبه المستعمله، يجي واحد عاوز تشتريه يقول لك الله ده جميل ومش عارف، وانت عارف ان هي ايه؟ مقلوبه في الساحل سبع قلبات، ماشي؟ فتيجي تبص كده بكام ديت؟ بخمس ست عشر قروش. طيب وبعدين عشان انت بقى، ما انت بتحضر درس الفجر في الرياض، ما انت فاهم. خلاص مع الشيطان برضو احيانا كده بيخليك برضو تعيش ايه؟ بشريحه شيخ. فيجي يقول لك ايه؟ طب في حاجه؟ بص انت اسال، شوف انت هات حد وشوف مركز الصيانه اللي نفسك فيه. يا عم ما تقول يا عم، اذا صدق وبين بين يبارك لك في المال. ما اصلا انا لو قلت له اتقلب السبع قلبات على القلب هينزل 5000، يبقى 35000 ينزلوا ويطينص الفلوس. تنقص الفلوس وتزيد البركه، ايه المشكله يا جماعه؟ هو احنا دلوقتي بنعيش بالفلوس ولا ببركه الفلوس؟ ما انت ممكن تاخد 10000 جنيه ويجي لك امراض قد كده، ويجي لك قله توفيق قد كده، ويجي لك مش عارف مين، ويجي لك واحده تقول لك انا طول عمري متربيه في بيتي ان الاكل بيجي من بره، بابا على طول مربينا على الدليفري. انت بنت لسه بتدعك عينك في بدايه حياتك، لقيت واحده بتقول لك الدليفري، قابل بقى. فال10000 دول ما يمشوش ايه 7 ايام بالطريقه ديت، هتلاقي سبحان الله البركه هي انت ناخد الفلوس دي عشان نجيب بيها حاجات ونعيش بيها، مش بنعيش بالفلوس، مش بناكل الورق، احنا بنتعامل بالورق ده وعلى اثره. فتلاقي سبحان الله اخوك يجيله نفس المرض، يلف على الدكاتره وتحاليل واشعه وبتاع وكان ده كله، وانت سبحان الله تلاقي نفسك كده بس دور يعدي مع ليمون مع بتاع ومش عارف ايه، واطلع على العطاره وهات مش عارف حبه بركه ما بتعدي، وصاحبك ده يبص كده يقول لك ايه رشقه معاك اللهم بارك، وعباد يقول اللهم بارك عشان هترشق فعلا معاك لو ما قالش اللهم بارك. الخلاصه سبحان الله، لا ده مشيت ازاي معاه وده مشي ازاي؟ التوفيق والبركه، البركه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا، يقول لك اي لعب في الملف ده البركه تتسحب. يعني كده قلت لكم في بدايه اللقاء، ليس كثره المال دليل، ده كثره الجيب دليل على البركه، لا، قد يكون في كثره في المال ولكن سبحان الله ما تعيش في هذا الامر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولنا احنا نسمي في الاكل، يقول تاكل كده بسم الله، ليه؟ الشيطان ما ياكلش معاك، يبقى فيه بركه في الاكل ومش عارف ايه والكلام ده. من الحاجات ايضا المرعبه، وهي ان الله سبحانه وتعالى هدد اللي بياكل مال حرام للخساره والهلاك، بل بحرب من الله. تخيلوا كده، ما اقول لك والله ده في ضابط هيحاربك، غير ما اقول لك ايه ده جهاز الشرطه كله هيحاربك، غير ما اقول لك كل اجهزه الامن اللي في العالم هتحاربك، كل ده رعب رعب رعب. فبالك عم اقول لك الله جل جلاله هيحاربك. ايه يا جماعه بالراحه بس، هو انا عملت ايه؟ هو ايه اللي انا عملته عشان تقولوا لي الكلام ده كله؟ يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. والايه دي بتخاطب مين؟ المؤمنين مش الكفار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله.

الله العفو العفو. مين بقى يقدر يحارب؟ خلاص. ولذلك ابن عباس يقول يقال يوم القيامة لآكل الربا اللي كان بياكل مال حرام، يتقال له ايه؟ خذ سلاحك للحرب. نسأل الله العفو العافية. مثل يقرب المثال، يعني تخيل انت في واحد مثلا راجل قوي جدا او والدك وانت بتهابه قوي وبتحترمه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانت كل شويه قدامك تزعق، وانا لو جه عادي والله لو زعق لي لم زعق له ومش عارف ايه، ولو مد ايده هضم مد ايده. فولد فولة ابتدائي عمال يقول كده لوالدته، ابوه بقى جاي بعد التراويح خلاص وجاي بيسند على عكاز وهو جاي. فاول ما دخلت راحت والدته تقول له ايه، تعالى يا تامر بابا جه اهو، خد العصايه بقى اضربه. مش كنت بتقول؟ هيعمل ايه بقى؟ يذوب خجل. نسأل الله العفو والعافية. ولله المثل الأعلى بقى، ابن عباس بيقول لنا يجي يوم القيامة والكل صاغر والكل مرعوب والكل خايف والكل كله مال يفر من كل حد عشان ما فيش حد. هو ليه يوم يفر المرء؟ ليه يوم يفر المرء من أخيه وكل الطاقم ده؟ ليه بيفر؟ الطبيعي إنك في الرعب ده تتونس بحد وتختفي معاه ولا تهرب منه. يعني انت دلوقتي عم تلاقي ان في اي فزعه وبتاع بتخاف بس تروح عند حد يامنك، صح؟ ليه الناس بتفر من بعض؟ ليه؟ مش عاوز حد يعتر فيا ويبقى ليه حسنه يمسكني. كله يفر من كله، مش عاوز اي حد يعرفني ولا حد يتكلم معايا ولا حد يقول لي فين تعالى ده انا ليا حسنه وبتاع. نسال الله العفو والعافيه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا وبيرعبنا ان الباب ده باب مفهوش ايه هزار. حديث اللي معانا اخر حديث ان شاء الله نكمل غدا. يقول ابو وائل الاسدي يعني ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمين صدق ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك واحد لا خلاق لهم فين في الآخرة، اثنين ولا يكلمهم الله، ثلاثة ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أربعة ولا يزكيهم، خمسة ولهم عذاب أليم. مين يتحمل الكلام ده؟ والحديث ده ليه قصة. أوائل يقول دخلت على الأشعث ابن قيس وبحكي له، قال له يا عبد الرحمن عبد الله بن سعود بيقول لكم إيه؟ فقال له بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، قال فينا أنزلت، لا هي ديت أصلا نزلت فينا. ليه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ قال كانت لي بئر في الارض، كان لي بئر في ارض ابن عم لي، كان لي بئر كده في ارض ابن عم خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان دي بتاعتي وهو بيدعي حاجه تانية. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بينتك او يمينه. بين على مين؟ واليمينه على من أنكر. أنت بتقول والله أنا محمد واخد مني كذا، معك دليل إن محمد خد منك؟ لا. يبقى دي الحل، دي الحاجة الأولانية. خلاص نروح لمحمد نقول له إيه؟ طب احلف يا محمد. يبقى مين اللي يحلف؟ اللي اتهم، واللي اتهم هو اللي عليه البينة. ماشي، مش هروح أنا اتهم واحد أقول له إيه؟ طب اثبت إنك ما خدتش. فهو هو الأصل هو ما خدش. الأصل في المسلمين براءة الذمة. فلو واحد اتهم حد ومش معاه بينة نقول للتاني ايه؟ احلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بينتك او يمينه، او هو يحلف. فقلت اذا يحلف يا رسول الله. اللي هو بيقول له مش معايا ايه؟ انا مش معايا بينة، والله مش معايا شهود ولا معايا ورقة تثبت ولا بتاع، بس خليه يحلف. فهم ان يحلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استنى، من حلف على يمين صد يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال يا رسول الله هي له بتاعته. فليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ده بيعدل بقى وهياخدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له استنى اهدى، لو حلفت بالله بيمين وانت عازم بتقول والله العظيم دي بتاعتي وانت عارف انك فاجر، تخيل بقى عم ده لقي الله. فأكتر مشهد انت عاوز فيه الأمان، المشهد الوحيد
لو ما خدتش فيه الأمان إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. ما هو اللي هيقابل ربنا ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. خلاص كل واحد مننا لازم ليه موقف بين يدي الله. خلاص في موقفين وقوف بين يدي الله. في موقف يومي في الصلاة تقف بين يدي الله. والموقف ده كله عما هتعدله هيصل لك الموقف هناك. عما تقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. وهيسألك بقى. خيال المشهد ده يكون ربنا غضبان عليك فيه. بيحاسبك هو غضبان ليه بقى ان شاء الله؟ عشان يمين حلف قلت والله العظيم اختي ما ليها حاجه وانت عارف ان هي ليها، والله العظيم ان هو اللي غير وانت عارف ان مش كده. فالحاجات دي يا جماعه ان كنت ولا بد والذنب بقى يعني والهوى وبتاع ما تحلفش. خلاص ان نفسك جايباك انك هتاخد حقه وما تحلفش عشان ما توقعش فين اللي وديكوا عرفتوا الفكره. اللي مش هيحلف يتقفش. خلاص انا اسال الله العظيم، انا اسال الله رب العرش العظيم ان يعافينا من هذه الامور. اسال الله ان يرزقنا واياكم من الحلال، واسال الله ان يبعدنا عن المال الحرام. ايمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: خذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
4: 9644-8727.
1: أول دواء أول.
4: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
6: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
6: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
8: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عاشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله تعالى الهادي.

الهادي اسم يرن في الأذن وفي القلب، لطيف على السمع، سري إلى القلب. الهادي هاؤه لهفة وداله هدة، تحطم فيه أصنام الكفر والجبر والكبر، فيهل بالرحمة والرأفة والرقة. الهادي لا يحتاج إلى توطئة، ينساب من الروح فيرتعش الجسم ويرتعد القلب وتنهمل العين. ورد هذا الاسم الكريم في الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وله اشتقاقات كثيرة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، بدءا من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وصولا إلى قوله عز وجل في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. ومما ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وعكس الهدى الضلال والضلالة، والهدى مذكر بدليل قوله تعالى: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وفي لسان العرب قال ابن الأثير: الهادي هو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده. وقال ابن سيدة: الهدى ضد الضلال وهو الرشاد. والهدى نور من الله يقذفه الله تعالى في قلوب الذين يرجى منهم الخير. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والهدى الآن هو الإسلام، الحق لا يتغير ولا يتبدل، دعا إليه كل الأنبياء والرسل، وكلما طال العهد على الناس وانحرفوا كان الله تعالى يرسل هداة جددا، إلى أن استقرت الأعراق والأقوام فأرسل الله رسوله الخاتم للعالمين أجمعين، وتعهد المولى بحفظ الدين وأمر المؤمنين بحفظه وتبليغه للناس. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله الهادي لخلقه.

لكل خلق في هذا الكون غاية، وما خلق الله شيئا ليهمله بعد ذلك أو يغفل عنه. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق وهدى، هدى الرضيع والحمل إلى ثدي أمهما، وهدى النحل إلى أعمال متتالية متناهية الهندسة عالية الدقة، وهدى أعضاء وأجهزة في أجسامنا تعمل بنظام عالي الدقة، كلما تدخلنا في أعمالها أفسدناها. قال جل من قائل: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وهدى الحيوان إلى كهفه وطعامه وتناسله، والطير إلى رحلتي الشتاء والصيف. قال تعالى على لسان سيدنا هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهدى الناس مستعينين بالنجوم وبمعالم الأرض ليلا ونهارا. قال تعالى في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهدى المسرفين في البر والبحر فقال: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. والهدى منة من الله ومن الله وحده. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولا يستحق الهدى إلا من أثبت صدقه بالتوبة والعمل الصالح. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الزجاج: اهتدى أي تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل بطاعته، ثم اهتدى أي ثم أقام على إيمانه. ولذلك فإن المؤمن بالقضاء والقدر يستحق من الله أن يهديه ويثبته على الهدى. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وربنا يعنى بمن اهتدى ويعزز له هداه وإيمانه. قال عز من قائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من الذين يضلهم الله؟ من عدل الله تعالى أنه ما كان ليضل أحدا قبل أن يدله على الحق ويبصره بالطريق. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. والضلال من الله، نعم، ولكن استحقاقا لا ظلما. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالمنكر والمستكبر والمعاجز والمعادي، كل من هؤلاء يستحق المقت والغضب من الله، وعلى من يتحدى أن يتحمل العواقب. قال عز وجل في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك غضب الله على يهود المدينة المنورة لإنكارهم صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من شهادة أحد كبار أحبارهم للنبي عليه الصلاة والسلام بصحة رسالته والكتاب. فقال عز وجل في سورة الأحقاف:
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يراجع كلام الحق في القرآن يرى عدل الله في أنه لا يضل إلا من يستحق الضلالة. وليقرأ إن شاء الآيات التالية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف يعرف العبد طريقه إلى الله ويذوق طعم الهدى ولذة الإيمان ثم يكفر؟ ما ذلك إلا لأنه اتبع شيطانه. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قد قرر الابتعاد عن الله وصعبت عليه العودة. قال تعالى في سورة المنافقون: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كيف لا يضلهم وقد أمعنوا في الكفر بعد إيمانهم؟ قال جل جلاله فيهم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ومن أغضب الله بمعاصيه وبظلمه لنفسه وللناس حجبه الله عن الهدى، وإذا حجبه فمن يهديه؟ قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حظ العبد من اسم الهادي.

0: على الإنسان أن يثق بربه بأنه ما خلقه إلا ليهديه سبيل الرشاد. قال تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والإنسان مخير بين الهدى والضلالة. خاطب ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال في سورة يونس: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. والناس بين مهتد وضال وحيران. قال تعالى في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والحيران فرصته مؤقتة، فإن لم يستجب كتب على نفسه الضلال. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن كان في قلبه خير تكفيه الإشارة. فحين ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه يدعو أهل يثرب إلى الإسلام قبل الهجرة قرأ عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: ما أسمع إلا ما أعرف. فرجع وقد هداه الله، ولم يظهر لهم الإسلام حتى رجع إلى قومه، فدعا بني عبد الأشهر إلى الإسلام وأظهر إسلامه وقال: من شك فيه من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فليأتنا بأهدى منه نأخذ به. وعلى العبد أن يشكر الله تعالى على هذه المنة بحمده وبالإكثار من ذكره. قال تعالى في سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أحب الله من عبده ذكر شيء من النعم ما أحب أن يذكره بما هداه له من الإيمان به وملائكته ورسله له وإيمان بقدره خيره وشره. ومن أراد الهدى وأن يثبت عليه لا بد له من المجاهدة ومن مخالفة النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهدة في هذه الآية تعني تقوية الإرادة بالطاعات من صيام وقيام وعزلة عن صحبة السوء وعن أهل اللغو وعن أهل اللهو. من هم أدلاء الهدى؟ جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى للناس. قال تعالى في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وخاطب ربنا أهل الملل السابقة يدعوهم إلى اتباع هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رغبوا بالخروج من الظلمات إلى النور. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وحصر ربنا الهداية بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه فقد اهتدى. فقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والقرآن الكريم أيضا هدى. قال عليه الصلاة والسلام: من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وما من صاحب عقل وقلب يقرأ القرآن بروح إيجابية باحثا عن الهدى إلا هداه الله. ولننظر إلى كبار أهل الفكر والعلم في العالم، نجد أنهم أذعنوا للهدى لما جاءهم وخالفوا أقوامهم وأعلنوا إسلامهم، لأن في القرآن الكريم سر الهدى، فما قرأه صاحب عقل ورأي إلا شعر بأن الله تعالى يخاطبه هو بالذات ويرد على تساؤلاته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم رسالة الهدى للثقلين الإنس والجن. قال تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويهتدى أيضا بالعبادة. قال أحد الذين أشهروا إسلامهم عن سبب إسلامه، قال: قرأت في القرآن أن الله أمر بالسجود فتساءلت عن السبب، ثم قلت في نفسي: دعني أجرب، وما أن هبطت لأسجد حتى سبقتني دمعتي إلى الأرض. فالهدى ثمرة الطاعة، وكل مجرب يعلم أن الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك ومشاهدة الكعبة طاعة ترسخ الهدى والإيمان في القلب والعقل. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. للهدى أهله وحملته ودعاته، فهل عرفناهم؟ الداعية الهادي هو الذي ينهض بك حاله ويعرفك على الله مقاله، معه تعي الحقائق وتتكشفها، وبصحبته تعلو همتك وتصحو من غفوتك. هو من الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الهداة هم الذين إذا قابلت أحدهم خفق قلبك وقويت خشيتك وهملت عينك. قال تعالى عنهم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إنهم متقيدون بالشرع، يعينونك بالرخصة ويعملون بالعزيمة. هم ورثة الأنبياء، هم الذين تتناسب أعمالهم مع أقوالهم. قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: خذ دينك عن الذين استقاموا ولا تأخذ دينك عن الذين قالوا. لا هدى إلا بالاتباع والمجالسة والتعلم. الهدى لا يأتي إلينا، نحن الذين نسعى إليه. قال سيدنا إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال الإمام مالك لمبعوث هارون الرشيد: قل له إن العلم يؤتى. وقال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أكبر مصيبة تقع على الإنسان حين ينفر من الدعاة حسدا أو تعاليا. قال تعالى في سورة التغابن: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ختاما: إذا كان الهدى من المولى تعالى منا فلن ينالها منكر ولا ظالم ولا مستكبر. لم يبق أمام العبد إلا أن يطلب الهدى معترفا بربه طائعا ومتذللا، لأن الهدى جائزة لمن يستحقها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت مقرئ المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من

أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: وهو على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برب

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

فقد رحمه وذلك الفوز العظيم.

هم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

أمورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت مقرئ المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف، من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بتخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
2: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم، وهذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز وكذلك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة CNN الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى للصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. ناحيتها نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. في موسكو قال الرئيس بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وإن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان، قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وسقط شهيد آخر و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. وبدوره قال الحزب إنه نفذ عمليات لاستهداف تجمعات وجنود إسرائيليين جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما. أبدأ معك ناصر الحسيني في جديد المواقف الأمريكية مما يجري في العملية التفاوضية، ومنها أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بالخصوص.
1: نعم بالفعل، نحن الآن في حالة انتظار حقيقة في واشنطن، وصمت مطبق. لدينا تصريحات مقتضبة اليوم من الرئيس الأمريكي في وقت سابق هنا في صباح الولايات المتحدة بالتوقيت الأمريكي، والرئيس الأمريكي قال صراحة للصحف الإيطالية هذا اليوم إنه لا يريد

0: تعليق، لا يريد أن يعلق على ما ينتظر على هذا الرد الإيراني المرتقب، وما يدفع المراقبين هنا في واشنطن للقول ربما إن المراحل في هذه المفاوضات متقدمة جدا وحساسة، ما يفرض على الرئيس نوعا من التكتم والصمت إن صح التعبير هنا. لكن يعود أيضا في صباح واشنطن بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي الرئيس الأمريكي ليقول إن الإيرانيين حقا يطالبون ويرغبون ويسعون لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة، ما يفتح الباب أمام الأمال ونوع من التفاؤل اللي نقول رغم التكتم الشديد الذي نلاحظه الآن في واشنطن. تسريب صغير اليوم من نيويورك بوست أيضا بالإضافة إلى عشرات تسريبات على مدى الأسبوع، لكن تسريب هام جدا اليوم من صحيفة نيويورك بوست الأمريكية التي تقول انطلاقا من مصادر مطلعة على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الآن بدأت تقترح على الإيرانيين نوعا من الصفقة لمذكرة تفاهم مرتقبة أو اتفاق مرتقب، والصفقة تقول أن الولايات المتحدة تبدأ بتخفيف هذا الحصار والعقوبات على الإيرانيين، وفي المقابل إيران تلتزم بفتح مضيق هرمز كمرحلة أولى، ثم كمرحلة أولى أيضا الالتزام والإعلان بأنها تتخلى عن برامجها النووية وعلى اليورانيوم المخصب، ثم تسريبات أخرى أيضا من إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي تعهد لنتنياهو بأنه لن يتراجع عن مطالب الأمريكية بوقف تخصيب اليورانيوم وحيازة ذلك اليورانيوم المخصب أصلا. في هذه الأثناء بطرح القيادة المركزية تؤكد للجانب السياسي أن الحصار يمشي كما رسم وكما خط طلعه، الإيرانيون يخسرون الملايين من الدولارات حسب كافة التصريحات الأمريكية، والحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يبدو أنه بدأ يعطي نتائج. الخسارات الاقتصادية التي كانت مرتقبة بدأت تتحقق، وزير الخزانة الأمريكية قبل 24 ساعة كان يتحدث وجد واثق من أن هذا الحصار الذي يقول الرئيس الأمريكي أنه حصار فولاذي حقيقي يعطي ثمارة، وحقيقة هناك ملايين في الخسارات الاقتصادية الأمريكية. وذكر أيضا الجمهور الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تتراجع في أي حال من الأحوال عن نقطتين، الموضوع النووي الإيراني ومسألة فتح مضيق هرمز الذي يظل هدفا أمريكيا اقتصاديا ولكن استراتيجيا أيضا.
1: شكرا جزيلا لك. لننتقل إلى طهران مع عامر لافي، وما الذي يفسر في إيران عن الموقف وعن التأخير في الرد حول المقترح حتى الآن؟
2: نعم محمد، يعني رسميا ليس هناك أي تفسير، التفسير الوحيد وهو كان في آخر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو أن إيران تقوم بدراسة الورقة الأمريكية وأنها تعمل على ذلك، وأنه بمجرد أن تنتهي ستقوم بالرد والإعلان عن ذلك، وبأن إيران لا تلتفت إلى المهل والأجال التي تعطيها أو تمنحها الولايات المتحدة. لكن وفقا لكثير من المحللين محمد، يعني حقيقة هم يرون بأن هناك عدة عوامل أدت إلى تأجيل هذا الرد الإيراني، بداية تصعيد على حد وصف التصعيد الأمريكي، يعني بداية إعلان الرئيس الأمريكي عن مشروع فتح مضيق هرمز ثم التوقف عنه، بعد ذلك استهداف لموانئ ساحلية في الجنوب الإيراني ولسفن إيرانية، نضف إلى ذلك موضوع المهل. تعلم هنا المتحدث باسم الخارجية يقصد ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي عندما قال بأن على إيران أن ترد هذا اليوم عندما تحدث بالأمس. وبالتالي يرى كثير من المراقبين أن هذه التطورات وإعطاء المهل لإيران إذا ما كانت قد سلمته بالفعل، فأن إيران ستبدو بمظهر يعني الخانع للولايات المتحدة، وهو على ما يبدو ما لم ترد إيران أن يظهر. الأمر الآخر أيضا هو أن كثير من القناعات هنا في طهران ترى بأن التصريحات الأمريكية في معظمها تصب في إطار أو في سعي الولايات المتحدة للعب بأسعار سوق الطاقة وتخفيض الأسعار، مما يريح أو يريح الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو أن تأخير إيران يأتي في إطار سحب هذه الورقة من الولايات المتحدة، هذا وفقا لكثير من المراقبين هنا. الأمر الآخر أنه نحن وفقا لمصادرنا محمد كانت قد أكدت لنا بأن الورقة كانت اقتربت من الجهوزية قبل عدة أيام يعني قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي عن موضوع فتح مضيق هرمز، كنا بانتظار أن يتم تسليم الورقة يعني في وقت قصير جدا، الاعتبار أنه كما قلنا مصادرنا أكدت بأنها وصلت إلى نهايتها، لكن على ما يبدو أن هذه التطورات هي التي أخرت إنتاج أو إخراج هذه الورقة وتسليمها للوسيط الباكستاني. لكن يعني بالنظر إلى التصريحات السياسية الإيرانية لا شك أنه يبدو أن هناك الكثير من انعدام الثقة ويعني التشاؤم إن صح الوصف لدى القادة الإيرانيين من خلال هذه التصريحات. آخر تصريح كان لوزير الخارجية عباس عرقشي الذي قال بأن هذه التطورات الأخيرة في جنوب إيران واستهداف للسواحل الإيرانية تشير إلى يعني أن الولايات المتحدة غير جادة في المسار الدبلوماسي، ونحن يعني نطالبها بإثبات هذه الجدية للمضي قدما بالمسار السياسي الدبلوماسي، وأنه لا بد للمضي قدما في هذا الإطار أن تكون أن تقدم حسن النية وأن تحاول كسب ثقة الشعب الإيراني على حد وصف عباس عرقشي. في نفس الإطار أيضا هناك تصريحات من المستوى العسكري وهي بسقف مرتفع، قبل قليل الحرس الثوري الإيراني تصريحين متتاليين، التصريح الأول كان من القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني والتي قالت بأن يعني كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية جاهزة ومثبتة على أهداف أمريكية وعلى سفن أمريكية وهي بانتظار القرار الإيراني. الأمر الآخر أيضا بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت بأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة مرة أخرى باستهداف السفن التجارية الإيرانية أو الناقلات النفط الإيرانية فإن بحرية الحرس الثوري ستقوم باستهداف أهداف أمريكية في المنطقة واستهداف السفن الأمريكية أيضا في الخليج. وبالتالي نلاحظ أن يعني على الرغم من الإيرانيين يؤكدون مضيهم قدما في المسار الدبلوماسي، لكنهم يركزون على نقطتين، بأن أولا ليس لهم ثقة بالولايات المتحدة، الأمر الآخر بأن يدهم على الزناد وهم جاهزون لأي رد أو تصعيد عسكري أمريكي. لكن أيضا بخصوص الورقة محمد، إذا أردنا التطرق إلى يعني ماهية الورقة وفقا للمصادر وفقا للتصريحات وفقا لما يعني يذكر في وسائل الإعلام، نلاحظ بأنه على ما يبدو الإيرانيين ما زالوا متمسكين بالأطر العريضة لهالورقة الأولى التي سلمت في بداية المباحثات إلى إسلام أباد. ونقصد هنا أن إيران تركز في هذه المرحلة كما تقول على إيقاف الحرب وعلى جميع الجبهات وبحصولها على ضمانات دولية، وتريد أيضا للولايات المتحدة أن ترفع الحصار عن موانئها وهي ستقوم في المقابل بفتح مضيق هرمز. لكن الملف النووي كما هو واضح حتى الآن من كل التصريحات الإيرانية تريد إيران تأجيله إلى مرحلة لاحقة وليس في هذه المرحلة البداية، إيقاف الحرب ثم الانتقال إلى الملف النووي.
1: عامر لافي شكرا جزيلا لك من طهران. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خاركي الإيرانية. ليتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره نتابع هذا التقرير.
3: من الفضاء بدت كنتبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلو مترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية، التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجما عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارق بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظرا لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيدا عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئيا، ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
1: في لبنان إذن رصد مراسلنا إيهاب العقدي رصد أثر الدمار الذي لحق بالمباني، والمبنى تحديدا الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية جنوبية البلاد، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي 3 عائلات نازحة في بلدة جبشيت.
4: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ والطوارئ لا زالت تعمل على سحب الضحايا من تحت الركام. 3 عائلات كانت تسكنه وهي هربت طلبا للأمان، لكن غارة إسرائيلية بصاروخ أصبح هذا المكان بهذا الشكل. والآن فرق الإنقاذ تعمل على محاولة للعثور على ضحايا تحت الركام، وهو جزء من العمليات المستمرة منذ أكثر من ساعتين لرفع الركام والوصول إلى مكان إحدى العائلات التي كانت تقطن في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء سور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: في لبنان أيضا ما يزال مئات ألاف النازحين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوبية لبنان.
5: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط. وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية. في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
6: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يذن يعني؟ شو يذن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
5: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمد.
7: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا يهدوها فرد مرة.
5: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من مليون لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار. فالحرب مستمرة في الجنوب، متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة. يحتضن المركز أكثر من 1000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
8: محرومة من خي ومن بي، يبعثوا إخلاء للضيعة، بضل بيدي بشغل فوق. مارح ضربوا حدنا تغري، ببعت لبي ولخي أنا الخوف. قطرة أختي كانت فاطلة خي بالزر، بس أنا ما فيه.
5: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: إعلان القيادة المركزية الأمريكية استمرار فرض الحصار البحري على إيران بشكل كامل وإعادة توجيه عشرات السفن لتغيير مسارها بالتزامن مع ما كشفته وسائل إعلام غربية عن تعاون عسكري روسي إيراني ولكن عبر بحر قزوين للالتفاف على الحصار الأمريكي، نتابعه في هذا العرض مع الزميلة ميادة عبدي.
9: أهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز بعد المناوشات الحربية الأخيرة في محيط المضيق بين البحرية الأمريكية من جهة والجيش الإيراني من جهة أخرى. بالتزامن أظهرت صور أقمار صناعية وجود أثار لبقعة نفطية قرب جزيرة خارك الإيرانية امتدت لمساحة داخل مياه الخليج، مما يضفي على هذه الحادثة في محيطها البحري أهمية تتخطى نطاقها الجغرافي المباشر. كل هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن. وأيضا مع الزميل عبد القادر عراضة على شاشة تفاعلية الذي يضعنا في صورة كيف يبدو المشهد على الخريطة في ظل الحديث حتى الآن عن مناوشات بين الطرفين.
10: نعم، وحديث عن سجال في البحر إن صح القول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تقول نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ الخطط في حال ما إذا فشل أي اتفاق مع إيران، لكن حينما ننظر إلى الخريطة لعل البارز هو هذه الاستهدافات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تؤكد بأن قطاعاتها العسكرية لا زالت موجودة على مستوى بحر العرب. تحدثت عن 3 مدمرات تحديدا، كنا تابعنا خلال اليومين الماضيين اتهامات باستهداف هذه المدمرات من قبل إيران، ولكن أيضا كان حديث عن استهدافات لعدد من السفن الإيرانية على مستوى مضيق هرمز. لو ذهبنا إلى هذه الأرقام التي نقلتها القيادة المركزية الأمريكية، تتحدث عن تغيير مسار نحو 57 سفينة منذ بدء الحصار البحري، تتحدث عن منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران في إطار الحصار البحري، وكنا تابعنا الخبر الذي تعلق خلال أيام سابقة بتقليص إيران لإنتاجها النفطي، ولكن أيضا حديثها عن تعطيل لثلاث سفن. وحينما نقول تعطيل ثلاث سفن نستحضر سفينة توسكا التي كانت استهدفت في البداية، لكن القيادة المركزية نشرت هذا الفيديو والذي يظهر عملية استهداف لسفينتين فارغتين لنقل الغاز ضخمتين لنقل النفط الإيراني، وقالت بأن هاتين السفينتين كانت تحاولان التنقل أو الانتقال نحو الموانئ الإيرانية. هذا الاستهداف على مستوى هذه السفن يأتي أيضا بينما اتجهت الأنظار إلى مكان آخر، إلى جزيرة خارك. وحينما نتحدث عن جزيرة خارك نحن نتحدث عن عصر اقتصادي بالنسبة لإيران، كان حديث عن وجود لبقعة نفطية تشكلت في المناطق الغربية من هذه الجزيرة. وبالنسبة لما تلقته وكالات الأنباء المختلفة، أسوشيتد بريس عن شركة استخبارات بحرية تتحدث عن نحو بقعة نفطية تغطي نحو 71 كيلومتر مربع، أما رويترز فتقول بأن مساحة هذه البقعة تقريبا 45 كيلومتر مربع. وبالنسبة للمواقف المعلنة، غرينبيس أو خبيرة في غرينبيس تقول بأن هذه البقعة مشتتة ولا يرجح وصولها إلى اليابسة، لكن لافت الموقف الإيراني، ممثل بوشهر في البرلمان الإيراني يقول بأن البقعة تعود إلى الزيوت ومخلفات مياه الاتزان الخاصة بناقلة أوروبية، وليس كما تدعي بعض الوكالات على أنه مخزونات النفط الإيرانية التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى البحر. سأختم بالحديث عن خبر أيضا نقلته وهو لافت، يتعلق بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين من أن إيران أيضا تحصل على مستلزمات المسيرات مسيراتها من روسيا، وذلك عبر مسار آخر. نحن نتحدث عن هذا المسار عبر بحر قزوين، وذلك تجنبا لمضيق هرمز الذي هو الآن يتعرض إلى حصار بحري. إذن هذه المعطيات كلها، حصار السفن واستهداف السفن. نذكر أيضا بأن إيران كانت قد أعلنت عن عملية احتجاز لإحدى السفن، ولكن أيضا يأتي بينما هناك حشود عسكرية على مستوى المنطقة وتصريحات إيرانية وأمريكية طبعا متضادة
9: وسجال كما ذكرت أيضا عبر هذا المضيق. شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، عندما نتحدث عن ما جرى من مناوشات وصفت بالخفيفة مقارنة بالعمل العسكري المعتاد الذي يتخوف منه الجميع، كيف ترى هذا المشهد من حيث اختبار ما يمكن أن يحدث في المضيق؟
11: وفعلا اختبار لجدية الطرفين، جدية القوات الإيرانية بإغلاق المضيق واستعدادها للذهاب بعيدا في مسألة تنفيذ تهديدها بإطلاق النار وفتح النار على أي سفينة أو قطعة عسكرية حربية تعبر دون التنسيق مع إيران. هذه الجدية تم اختبارها من قبل الأمريكيين الذين أيضا أصروا أن يختبروا يعني أن يمروا عبر المضيق مستعملين القوة ليروا إذا ما فعلا الإيرانيون سيستعملون القوة ضدهم وكيف سيردون عليهم، وهذا ما حصل. هناك مدمرتين عبرتا أو اقتربتا من المضيق وتم استهدافهما من قبل البحرية الإيرانية من خلال الزوارق والصواريخ، تم الرد من قبل المدمرات الأمريكية. نحن نتحدث هنا في كل هذا السيناريو عن ما رشح من أنباء وقرارات وأعلانات، لا توجد يعني مصادر دقيقة لما حصل، إنما ما أعلنته القيادة المركزية أن المدمرتين فعلا تعرضوا لإطلاق نار صواريخ وزوارق، وردت ودمرت زوارق إيرانية ودمرت صواريخ أو قواعد صواريخ إيرانية. فإذا حصل الاشتباك، الطرفين أعلنوا جديتهما في الوصول يعني أو إذا صح التعبير الرقص على حافة الهاوية. هذا المصطلح يمكن إسقاطه الآن فيما يحصل في هرمز، الرقص على حافة الهاوية، إنما الطرفان بقيا دون تحت سقف الهدنة وبقيا تحت سقف وقف إطلاق النار، حافظا على وقف إطلاق النار بشكل صريح. الرئيس ترامب أعلن ذلك والإيرانيون التزموا بذلك.
9: هذه نقطة مهمة.
11: نعم.
9: في حال أنه لم يتم الاتفاق على صيغة ما لاتفاق بين الطرفين في هذه المدة بانتظار الرد الإيراني بطبيعة الحال، ما الذي يمكن أن تصل الأمور إليه من حيث التصعيد العسكري خاصة في هذه المنطقة؟
11: تماما كما تفضلت سيدة ميادة، الآن النقطة الحاسمة التي ستحدث تحولا في مسار العمليات أو إطلاق العمليات العسكرية أو إنهائها هي الرد الإيراني على الورقة أو العرض الأمريكي الأخير. نحن الآن في هذه اللحظة هناك ورقة أمريكية يعني وهي بحد ذاتها هي رد على ورقة إيرانية. الآن ننتظر الرد الإيراني. إذا كان الرد الإيراني إيجابيا وحصل اتفاق طبعا كل حالة التماس سيتم تفكيكها تباعا بالحصار والإغلاق وكل هذه المعضلات. أما إذا كان الرد الإيراني سلبيا فالطرفان جاهزان لمتابعة الحرب وخاصة الولايات المتحدة التي هي تبادر هي بادرت في الحرب وهي التي تهدد بأنها ستعود إلى الحرب من أجل إخضاع إيران.
12: سيكون ذلك إذا
11: تحديدا سيكون الأمر في محيط مضيق هرمز تماما. نحن هنا يعني البحرية الأمريكية إذا شرحنا قليلا على الخريطة البحرية الأمريكية موجودة في هذه المنطقة في محيط بحر العرب في هذه المنطقة وتحاول أن تقترب من المضيق. المدمرات الأمريكية يحصل هنا يحصل الاشتباك. طبعا المدمرات في هذه الحالة يعني لابد من ذكر أمر مهم أن المدمرات الأمريكية أيضا ربما سعت إلى تنفيذ عملية استطلاع بالنار للنقاط يعني للمراكز الإيرانية التي تتحرك منها الزوارق وتطلق منها الصواريخ في محيط الجزر ومحيط المضيق. لابد أن هناك عمليات استطلاع بالنار. فإذا البحرية الأمريكية هنا إذا ما تقرر يعني إذا ما فشلت الدبلوماسية وقرر الرئيس ترامب العودة إلى الحرب مع أنه هذا الأمر برأيي حتى الآن يعني ليس مستحيلا هو وارد ولكن مستبعد لأن الواضح من تمسك الطرفين بسقف الهدنة أن الطرفان لا يريدان العودة إلى الطائرات وكل المدمرات ستقوم بتنفيذ ضربات طبعا إلى الداخل الإيراني إلى أهداف تم تطويرها بالإضافة إلى أهداف الطاقة كما يتم الحديث عن هذا الموضوع.
12: انتقلنا أيضا إلى تطور آخر يرتبط بما رصد من بقعة نفطية في قبالة خارك وتحديدا في الجزء الغربي من جزيرة خارك. هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية أن يكون ذلك نتيجة عمل عسكري؟ هناك أنباء كثيرة، هناك الحديث عن أن البقعة تتراوح بين 45 كيلومتر مربع إلى 70 كيلومتر مربع.
11: نعم تماما هذه البقعة يعني هذه جزيرة خارك.
12: لدينا الصور إذن هنا.
11: صحيح تماما هذه البقعة التي تم رصدها من قبل الأقمار الصناعية تقع جنوب جزيرة خارك وهي كما ذكرت بمساحة أعتقد تصل إلى حد 50 كيلومتر مربع. ولكن حتى الآن غير معروف مصدر هذه البقعة. كما تفضلت إذا ما كان هناك احتمال أن تكون ناتجة عن ضربات عسكرية وفي الحقيقة لم تتعرض جزيرة خارك يعني هنا لم تتعرض جزيرة خارك إلى ضربات عسكرية منذ شهر ثلاثة يعني شهر أذار الماضي حيث حصلت ضربة أمريكية على هذه الجزيرة. نعم حصلت ضربات أمريكية على جزيرة خارك هنا في هذه المنطقة ولكن الضربات الأمريكية ركزت ووفقا للمعلومات الإيرانية والأمريكية على مراكز عسكرية ومواقع عسكرية 60 موقعا عسكريا على ما أعتقد في ذلك الوقت. ولكن هذا الأمر حصل في شهر أذار الماضي. أما الآن يعني ومنذ فترة بعيدة لم تحصل ضربات على جزيرة خارك وبالتالي ظهور هذه البقعة لا أعتقد أنه يعود إلى نتيجة تسرب ناتج عن ضربات عسكرية. الإيرانيون قالوا أن هذا الأمر ناتج عن تسربات من سفن تخلت عن مواد معينة.
12: نعم.
11: بكل الأحوال هناك طبعا هناك شيء ما موجود هناك تسرب موجود ولكن هذه البقعة هي مشكلة بيئية بطبيعة الحال إنما هي بعيدة عن سواحل الخليج مسافة 200 كيلومتر عن أقرب ساحل يعني لا أعتقد أنها تشكل بشكل أو بآخر خطرا ما.
12: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة نعود بكم إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
3: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. Star Kane Pharmacy، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013.
5: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكرك رحمة لا عبئا.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
5: Human Appeal Australia تناشدكم دعماً لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
7: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي يجونا.

0: 3750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز. مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبداية من اليوم بإذن الله عز وجل سيكون هناك مسار آخر غير المسار الذي كنتم متعودين عليه، وهذا المسار جاء بناء على طلب بعض كبار إخوانكم، واقترحوا إذ إن جل أو كل الدروس المطروحة

المطروحة بين أيديكم دروس إيمانية وعظية، وهذا أمر مهم وخطير، إلا أنه محتاج إلى مسلك مما كنا نتكلم عنه في الدرس الماضي. تكلمنا في مجلسنا الماضي عن الإعداد والثقل، وأنك لن تكون ثقيلا حتى تتعلق بالوحي قرآنا وسنة، وتكون جادا في طلب العلم وفي التعلق بالقرآن وفي السير بمنهجية وحزم وقوة في نيل هدايات القرآن والسنة. اعكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. الله عز وجل لما أمر يحيى ابن زكريا أن يأخذ الكتاب ما قال له خذ الكتاب وفقط، بل قال له خذ الكتاب بقوة. وأنتم يا معشر الشباب إذا لم تأخذوا كتاب ربكم بقوة لن تنالوا منه شيئا، ولن تستطيعوا أن تؤدوا منه شيئا، فهذا الكتاب لا يؤخذ إلا بقوة. قال الله عز وجل عن كليمه موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. فخذها بقوة، لا بد من الأخذ بقوة. أما الأخذ هذا الضعيف الهلهل الرهل هذا لا ينفع بشيء، فلا بد من القوة. وأنا أزعم إن شاء الله أنكم أقوياء وأنكم تستطيعون أن تأخذوا الكتاب بقوة، لكن لم تتح لكم الفرصة بعد. أما وقد أتيحت فلا سبيل لكم إلا أن تأخذوها بقوة وأن تجدوا فيها جدا عظيما. قال الشافعي: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. هذه القوة مطلوبة في دين الله عز وجل كله، لا سيما العلم. ولذلك سمى الله عز وجل العلم جهادا، سمى العلم جهادا، وقارن بين من نفر في سبيل الله عز وجل بدمه ومن نفر في سبيل الله عز وجل بعلمه، فقال كما في أواخر التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكما كانت النفرة الأولى بالدم والروح، كانت النفرة الثانية بالعلم والقلم والحفظ والفهم والأداء وتحذير الناس وإنذارهم من عذاب الله وسخط الله وغضب الله وتحبيبهم في رحمة الله ورضوان الله وجنة الله. كما كان هذا الأول جهادا، كان الثاني كذلك جهادا. فإذا لم تفهم أن الذي تفعله جهاد ستكون مشيتك فيه مشية عوجاء وسيرة عرجاء تخبط خبط عشواء، ستكون مشيتك فيه مشية عوجاء بسيرة عرجاء تخبط خبط عشواء. أما إذا علمت أن سيرك في سبيل الله
في نصرة دين الله، في عز شريعة الله، سيكون سيرك سيرا جادا هميما بعزم وقوة وجد. همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، كما كان ابن الجوزي يقول: همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ولذلك هذا الذي يقول هذه الأبيات بدأ طلب علم القراءات وهو ابن 80 سنة. هذه الهمة وهذه القوة، ما دام هناك نفس يدخل ويخرج أنت تستطيع أن تكون شيئا عظيما، ولكنك أنت الذي لم تصدق نفسك بعد ولم تدرك قيمة نفسك بعد. أنت لست سميعا ولا ترضى لنفسك أن تكون سميعا. كن سميعا عاملا، كن سميعا باذلا، كن سميعا مناصرا مجاهدا متعلما مفهما، كن ساعيا في كل سبيل في نصرة دين ربك عز وجل بعلم وفهم وروية وحكمة وبذل، لا تتوقف ولا تضع نفسك في هذا الموطن الذي أنتم فيه الآن، موطن يليه عمل، لا يليه انصراف إلى البيوت ونوم على السرائر ثم خلود إلى الركود الطويل. لا، كن مشعلا في جنح ليل حالك يهدي الأنام بنوره ويبين، وابدأ بأهلك لا تكن متوانيا فالأمر من بعد العشيرة هين. كن مشعلا في جنح ليل حالك يهدي الأنام بنوره ويبين. قال الله عز وجل عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأنت لن تستطيع أن تكون مباركا إلا بالعلم والعبادة. العبادة بركة والعلم بركة، وهاتان الغنيمتان إذا اجتمعتا في نفس عبد كان من أعظم المباركين. ولا يكاد أن يحل مكانا قط إلا وينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين، حتى من غير أن يتكلم أحيانا يكون لحظه نفعا، سكوته نفعا، وصمته وهدوءه ورويته نفعا، ويسير لفظاته نفعا، وإشاراته نفعا، أينما كنت مباركا أينما كنت، ينفع الله عز وجل به نفعا عظيما بهذين الأمرين، العلم والعبادة. والعلم يتقدم العبادة في الأهمية، ولكنه لا ينبغي أن يخلو منها أبدا، وإلا كان هذا العلم حجة على صاحبه. فربما تجد عالما فاسقا أو منافقا، ولكن لا تكاد تجد عابدا منافقا أو فاسقا. وهاتان إذا اجتمعتا العلم والعبادة كان الإنسان من أنفع الناس لعباد الله، من أنفع عباد الله لعباد الله، ولا يكاد يضعه الله عز وجل في موطن إلا وينفع الله عز وجل به نفعا عظيما. أما إذا كان العبد خلوا من علم وخلوا من وحي وخلوا من تعلق بكلام الأئمة وسير السلف وخلوا من العبادة القوية الجادة الحازمة، فبأي شيء ينفع وبأي شيء يبارك له؟ هذا لا يكون. قال القائل: لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. لو كان للعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. لماذا؟ لأن إبليس هو أعرف الخلق بالله، إنه رأى الله عز وجل وأطاعه سنين طويلة جدا جدا ثم كفر بالله عز وجل. وفي الحقيقة يعلم قدر الله ويعلم عظمة الله، بدليل أنه قال إيه أول ما خرجه من الجنة؟ قال إيه؟ قال: فبعزتك. والكلمة دي لا تخرج إلا ممن يعلم عزة الله وممن يعلم عظمة الله
وقدر الله. فإياك أن تظن أن هذا العلم يطلب لذاته، وإنما يطلب لما بعده. أنتم تأتون هنا تسمعون حتى تعملوا بهذا العلم بعد أن تنصرفوا، لا مجرد أن تسمعوا وتستمتعوا ثم تنصرفون من غير قرارات حاسمة. وهذا أمر الحقيقة أن أستغرب له، إنه لما يفتح باب علم ودراسة في كتاب من الكتب الثقيلة أحيانا، بل والله لا، والله تكون خفيفة جدا أحيانا أخرى، تجد أن هذا العدد الذي كان يحضر لسماع كلمات إيمانية، وهي كذلك مهمة لا, لا, لا ننكر ذلك، ولكن هذا العلم هو الذي فرض عليك فرض عين، وهو الذي ستسأل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة، وهو الذي لن تفلت حتى تسأل عما فرض عليك فيه عينا، عما أقام عبادتك وأقام عقيدتك وحفظ قلبك وأقام لك دينك في دنياك. الأربعة الأمور فروض العين على الناس، عما أقام عقيدتك وأقام عبادتك وحفظ قلبك وأقام أمور دنياك من دينك. بمعنى أن الإنسان مفروض عليه فرضا، سيسأل أمام الله عز وجل عن أربعة أنواع من العلم، لن يعذر بجهلها ولن يعذر بتركها مهما كان منشغلا، لو كان رئيس الدنيا كلها، مش عنده بقى عيادة ولا بيشتغل في شركة ولا تاجر ولا كده، لن يعذر أمام الله عز وجل إذا جهل هذه الأمور الأربعة، لن يعذر. جمعها هذا القائل في قوله: والمسلم البالغ واجب عليه تحصيل ما احتاج من العلم إليه، وما له احتاج عموم الناس فرض كفاية بلا التباس، فعلم ما اعتقادك به يصح وجوبه العيني أمر متضح، ومن فروض العين علمك بما به تقيم كل فرض لزما، كالعلم بالوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة، كذاك ما يقيم كذاك ما يزيل ما لك عرض من شبهة فذاك أمر مفترض، وعلم أدوية أدواء القلوب مما على الأعيان كان ذا وجوب. هذه أمور أربعة اسمها عندنا في الدين في الشريعة اسمها فرائض عين، هذه ستسأل عنها أمام الله. إياك أن تظن أنك إذا قابلت الله عز وجل جاهلا بها أنك ستخلو من سؤال وستنجو من الاستجواب أبدا. إيه هم الأمور الأربعة؟ واحد، قال: فعلم ما اعتقادك به يصح وجوبه العيني وأمر متضح. واحد، ما تقوم به ما تصح به عقيدة الإنسان. اثنين، قال: ومن فروض العين علمك بما به تقيم كل فرض لزما، كالعلم بالوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة. اثنين، ها، ما تقوم به العبادة، ما تقوم به العبادة، فإذا عبدت الله عز وجل جاهلا أثمت إثما عظيما. ثلاثة، كذاك ما يزيل ما لك عرض من شبهة فذاك أمر مفترض، رفع الشبهة إذا وقعت هذا فرض عين، ويدخل فيه ما طرأ على الإنسان من أمور دنياه أن يتعلم ما يريده منها الدين فيها. واحد، أصبح تاجرا، يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم فقه البيوع. إنسان أصبح طبيبا، وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم فقه الطب. إنسان فتح الله عليه وتزوج أو أراد أن يتزوج أو دخل في مشروع زواج، وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم فقه الطلاق. مين قال الطلاق؟ من هذا المتفائل؟ فقه النكاح والطلاق أحسن طبعا،
يتعلمه، وليس شرطا أن يعمل به. يا رب يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين. خلاص، يبقى دخل في مشروع زواج، سافر لبلد كفر، لا بد أن يتعلم أحكام الإقامة في بلاد الكافرين، وإلا لو كانت الأمور كده سبهللة لوقع ربما، الله يسلمنا ويعافينا، لوقع ربما في كفريات وهو لا يدري. هذه مشكلة عظيمة. هذه النقطة الرابعة، النقطة الثالثة. النقطة الرابعة قال ألي في الآخر حشلقتها أيوة، أمراض الخفية صح، قول كده البيت دي لك 400 جنيه. لا لا، دي 400 جنيه عشان لو عاوز يشتري سندوتش ولا حاجة. أحيانا ما هو بيسمع عن العلم وتشوق فهيروح يشتري سندوتش مش يشتري كتاب. قول يلا أعطينا. احنا في رمضان كنا في دروس بعد الفجر، فتحمست، أنا تحمست قوي مش عارف ليه، إيه اللي خلاني أتحمس كده، وقلت، كنت قلت قديما أبيات، وخمسة أسباب رفع الهمة، عارفينها، وخمسة أسباب رفع الهمة، فصحبة الطلاب أهل الهمم، ونقلة الملول من صنف إلى آخر فيما نفعه قد حصل لكي تعود نفسه مشتاقة، وعدم التحميل فوق الطاقة، أبيات كده. فقلت يا جماعة في حد حفظها؟ طب الله هيبقى حفظها ديله 1000 جنيه. واحد قال يا سيدي أنا حفظ. أخ معنا موريتاني في المسجد. قلت آه، بفضل الله معنا من فضل الله، بفضل الله من سنين، ويعني بفضل الله لا يفوت حلقة من الحلقات الخاصة اللي بنعملها في الكتب والمتون وكذا، ومجتهد موريتاني. فسمعها وأخذ 1000 جنيه في حسرة وتندم، وأنا أنظر إلى هذه الأموال وأقول يا أسف على 1000 جنيه. المهم يلا، حد بجد والله أنا صادق فيما أقول، لو حد هسمع البيت الأخير أديله 400 جنيه. قال كذاك ما يزيل ما لك عرض من شبهة، فذاك أمر مفترض، وعلم أدوية أدواء القلوب مما على الأعيان كان ذا وجوب. حفظته بجد، حفظته، في حد حفظه لقطه من مرة؟ شكلكم هتفسدوا العلم. لا لا، هي في الأول كده بيبقى الحفظ صعب، وبعدها إن شاء الله ربنا بيكرم وبيتيسر. فيش حد لقطه نديله 200 جنيه؟ قول شيخ بس تقوله صح من أول مرة. طيب من شبهة، فذاك أمر مفترض، أنا عاوز آخر بيت. لقطه لسه شوية، لقطه كله، قول للأسف خلاص راحت كده، هنوصل ل 15 جنيه وأخذ منكم ضريبة باللي انتم بتعملوه ده يا جماعة. يعني كانوا قديما يحفظونها من مرة واحدة 60 بيت 70 بيت. في كتاب جميل قوي لي، كتاب تفسير، انا قلت لكم عليه قبل كده، كتاب تفسير لابن عباس. هو ابن عباس له تفسيرات متفرقة ينقلها عنه طلابه، لكن في كتاب كده جاله واحد قعد معاه سأله عن كلمات كثيرة جدا من القرآن، ما يسأل عن كلمة إلا ويجيب عنها ببيت من الشعر، ماشي؟ فسئل عن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني إيه تضحى؟ فقال تضحى تعرق. أما سمعت قول عمر بن أبي ربيعة، رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى، وأما بالعشي فيخسر. فالبيت ده كان لسه متقال قدامه حالا في قصيدة قوامها تقريبا 68 بيت. قال له ده لسه متقال قدامك؟ قال له أيوة، من حفظتها كلها. قال له كلها؟ قال له قال لو شئت أن أنشدكها لأنشدتكها. قال أنشدها. الرجل اللي كان عاد قدامه ده اسمه نافع بن الأزرق.
الكتاب اسمه كتاب مسائل نافع بن الأزرق، يبقوا حتى لو على النت وتطلعوا عليه. المهم أنشدها كلها لما سمعها مرة واحدة، وما أخطأ في بيت واحد. حد حفظ أولها؟ بحمسكم بس عشان إيه تغاروا. أولها: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، وغداة غد أو رائح فمهجر، لحاجة نفس لم تكن في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر. المهم المصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إحنا دخلنا في ده، إلا إحنا بنقوله ده. بسم الله. المهم يا جماعة، قال والأخيرة: وعلم أدوية أدواء القلوب مما على الأعيان كان ذا وجوب. يعني حماية القلب وتزكيته وتربيته وصيانته من وساوس الشياطين، اللي هو علم التزكية وعلم القلوب وسماع الإيمانيات التي يرتقي بها الإيمان ويزداد بها اليقين في الله عز وجل، ده من فروض العين على الإنسان. عشان كده قلت لكم في الأول، هذه الدروس الإيمانية من فروض العين عليكم أن ترتفع إيمانياتكم ويزداد فيها الهدى والنور ويحفظ بها القلب من الشيطان، هذا من فروض العين. لكن قبيح بالإنسان أن يكون كل تركيزه منصبا على هذه المسألة فقط، ويكون لا يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة كما كان رسول الله يصلي صلى الله عليه وسلم، أو يتوضأ وضوءا منخرما، أو إذا وقف في جنازة لم يكن يدري ما الذي ينبغي أن يقال، أو إذا مات له أحد لا يدري ما الذي ينبغي أن يفعل، أو إذا أصبح من أهل الأموال لا يدري ماذا يفعل في ماله، أو إذا تزوج لا يدري الأحكام التي ينبغي أن يتعلمها في أمر زواجه. مشكلة كبيرة جدا. والإشكال أنا بقول لكم بقى، حينما يكون هناك درس نقول يا جماعة هنعمل درس في كتاب فقهي، العلم ثقيل ثقيل عنيف ممل، يحتاج إلى صبر. الإيمانيات القلب يتأثر ويتحرك فالواحد يحبها، وده من فضل الله ورحمة الله. لكن العلم لما تأخذ بابا بعد باب بعد باب، أقول لك أقسام المياه وماء كذا وبعد ماء كذا وبعد ماء كذا، فأنت مضطر تحفظ عشان تعرف تفرق بين المياه، بعدها تأخذ بعد المياه تأخذ كم الخلاء وقضاء الحاجة، تدخل ازاي وتعمل ايه وايه اللي بيستنجى بيه، وبعدها الآنية عشان لما تحط فيها الماء وعلى حسب الترتيب، يعني في ناس بيقدموا ده وفي ناس بيقدموا ده، بعدها الآنية هتحط بقى بعد ما المية معرفنا هي ايه هنحطها فين، وبعد ما هنحطها فين هتدخل الخلاء هتعمل ايه في الخلاء، طب استنجي، طب بعد الاستنجاء انت كده احدثت بعد ما قضيت حاجتك، طب الحدث ده هنعالجه ازاي، هنعالجه بالوضوء، طب لا قال لك ممكن ما يكونش حاسس اظهر بس ده في حدث تاني، طب هنعالجه بالغسل، نغتسل ازاي، طب انا واقض الغسل ده هو، بعدها طب افرض ما عندناش ميه خالص ولغينا الانيه ولغينا الميه والكلام ده ما هنعمل ايه، قال لك ده في تيمم كده، وتقعد بقى شغال تقعد سنه ونص سنتين ثلاثه عشان تتعلم كتاب فقه وتذاكره وتحفظه وتتقنه وتتعب عليه. يا الله كان زماننا خدنا في الثلاث سنين دول كم دورة إيمانية، يجي 40 دورة صح، 40 ده قليل يعني لو انت شغال باستمرار لو بتسمع كل يوم درس، يعني انا ضاع 40 دورة عشان كتاب فقه. وكتاب الفقه هذا أفضل لك عند الله وأنفع لدينك عند الله وأزكى لمرتبتك وأرفع لقدرك عند الله، لكنك لا تدري. ولذلك كانت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: إني لا أعلم عملا يقرب من الله عز وجل مثل الفقه في الدين. وقيل لها: يا أم الدرداء، على ما كان يجتمع من مضى، الصحابة اللي كانوا قبلنا التابعين بيسألوها، ولها الصحابة اللي كانوا قبلنا دول كانوا بيجتمعوا على إيه لما يقعدوا، فقالت: كانوا يجتمعون على الفقه. ولذلك لما تعرف ده وتعرف ان الاصل تعلم هذه الاحكام الفقهية، والاخر يكمل يزين يجمل
يجعل الإنسان المتعلم علما شرعيا الذي يتعلم مع هذا العلم التزكية والتربية والتصفية والتخلية وحماية القلب وصيانته من الشيطان، هذا يكون أبهى ما يكون، أجمل صورة وأحلى صورة. سأنا الذي جمع بين هذين الأمرين. قال أبو إسحاق الإلبيري: وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فما عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وأفضل ثوبك الإحسان لكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فهذا الأمر مهم جدا، أن يدرك الإنسان أن هذه الأربعة أمور مكملات لبعضهن، لا ينبغي أن تنقص واحدة منهن. طيب الجاهل بفروض العين ما اسمه في الشريعة؟ ها؟ عادي نسمع منكم، مسموح بالاجتهاد. عمي ممتاز، حد عنده رأي تاني؟ الجاهل بفروض العين في الشريعة اسمه فاسق. قال هذا القائل: وجاهل بفرض عين لم يجز إطلاق صالح عليه فاحترز، لأنه بتركه التعلم قد صار فاسقا بقول العلماء. فالجاهل بفروض العين حكمه إيه؟ حكمه فاسق. دي مشكلة. عشان كده بقول لكم، تفكرين ان انا بقول يلا يا جماعه تعلموا فروض العين عشان تعلم فروض العين دي حاجه مهمه وتنفعكم انا والله بس؟ لا، انتوا لو تركتم تعلم فروض العين ستضعون انفسكم في محل مخزن ومؤسف وفي منتهى السوء. ان الانسان يترك تعلم فروض العين يقف في الجنازه ما يعرفش ايه اللي بيتعمل فيها، يا خبر ابيض، انه يبقى بيتعبد عبادة ما يعرفش ايه احكمها، يا الهي ازاي انه هو يبقى بيتوضأ فيبقى مش عارف يبلغ الوضوء الى اماكنه المفروضة عليه شرعا. فهذا اسمه في الشريعة فاسق، لانه يفسد عبادته بجهله. طيب يتعلمها حتى يصير يعني يرفع الإثم عن نفسه وعن الناس وترتفع مرتبته فقط؟ لا، حتى يزيل الفسق عن نفسه، حتى يحفظ نفسه من أن يكون فاسقا. فأنت في محل مرعب، يعني ده ما فيهوش مداهنة ولا مواربة، إما وإما. عشان كده يا جماعة لما نتكلم عن مسائل علمية هذه ليس فيها خيارات أن تترك أو تفعل، لا، أنت ليس لك إلا أن تفعل، ليس لك إلا أن تتعلم. تعلم بقى هنا، تتعلم هنا، تتعلم هنا، مش دي القضية، بس ليس لك خيار إلا أن تتعلم، ليس لك خيار إلا أن تقتحم غمار العلم وتعد وتذاكر وتدرس وتحفظ على الأقل، على الأقل، على الأقل فروض العين. لا أقول لك روح وتعلم، وإن كان ده هذا الأصل، يعني تعلم لغة عربية واحفظ المتون الفلانية وتعلم وتدخل في ألفية ابن مالك وأنهيها وأنجزها بشرحها وكذا، وبعدها تعلم بلاغة، بعدها تعلم أصول فقه واحفظ كذا وكذا وكذا، وبعدها خش في أقول لك شوية من المنطق، وبعدها ادخل في الفقه تعلم من الفقه احفظ كذا واحفظ كذا. يا أخي ولو كتاب، ولو كتاب بس تدرسه دراسة جيدة يرفع عنك الفسق أمام الله، هذا خير لك من الدنيا وما فيها. طيب لو لم تفعل فهذا الجاهل بفروض العين عند الله اسمه فاسق، حتى يرفع عن نفسه الجهل بفروض الأعيان. عشان كده العلماء بيسموا هذه الأمور إيه؟ بيسموها ما لا يسع المسلم جهله. يعني إيه ما لا يسع المسلم جهله؟ يعني إيه؟ لا يسعه. أنت عارف أنت الإناء، صار ده إناء أهو، وعاوزين نحط في الإناء أهو مليان كله مناديل،
عاوزين نحط فيه حاجة، فأنا عاوز أحط فيه كوباية دي وأدخلها جوه، مش راضية. فأنت تقول لي هذا الإناء لا يسع، لا يسع هذه العلبة، لا تسع هذا الكوب، ها؟ لا يسع العلبة، لا يسع الكوب العلبة، مش ما بتتسعش للكلام. نفس الموضوع، أنت كمسلم لا يسعك، ما ينفعش أصلا أصلا أصلا أصلا بأي حال من الأحوال، يبقى فيك جهل الحاجات دي. ده معنى لا يسع المسلم جهله، ما ينفعش بحاله من الأحوال يبقى فيه مسلم كلمة مسلم وجاهل بنواقض الوضوء وجاهل بنواقض الغسل، مسلمة وجاهلة بأحكام الحيض والنفاس، مسلم وجاهل بأحكام الجنائز وأحكام الموتى والتعامل مع الموتى. ليه؟ في ثانية ده يتحط قدامه. نروح بقى الحرم في العمرة مع الشباب يا رجالة، يلا بفضل الله عز وجل عندنا كل صلاة جنازة، نلاقي الرجالة ايه بقى كل صلاة. طيب يا دكتور احنا التالتة التكبيرة التالتة دي ايه الدنيا؟ طب الرابعة الراجل التالتة الراجل بيطول فيها جدا، طب التانية، طب الاولى، طب اقول دعاء الاستفتاح ولا لا؟ بيدوبك بقول دعاء الاستفتاح بلاقي الراجل الله اكبر تكبيرة التانية بجري وراه، ها اللي راح الحرم فاهم الكلام ده. طيب التكبيرة الرابعة الراجل يدوبك انا بقول الله اكبر الاقيه على طول راح جاي خاطف. طب يا دكتور هي تسليمة ولا تسليمتين؟ الناس بيسلموا تسليمة واحدة وانا بسلم التسليمة التانية، انا مبتدع ولا ايه؟ طب انت هذا لم يحرك، لماذا لم يحرك هذا الامر فيك ساكنا أن تذهب وتسمع درسين أو ثلاثة دروس أو أربعة دروس عن فقه الجنائز وأحكام الجنائز، أو تشتري كتاب عن أحكام الجنائز وتقرأه من أوله إلى آخره؟ عاوزين يبقى عندنا هذه الغيرة. عشان كده بسألكم على فكرة عن بعض الأمور، ببقى حريص إني أحرك فيكم هذا الساكن، مش عارف هل يتحرك ولا لا، ولا هو مات ولا إيه، لكن لابد يا جماعة أن تتحرك هذه السواكن، لأن العلم يأتي من من من من هذا الاندفاع. لما قيل للأزهري صاحب التحفة الأزهرية، كان انتوا عارفين كانت طبعا التحفة الأزهرية تقريبا إن لم تكن أشهر فهي من أشهر كتب النحو عند الأزهري عند الأزاهرة، صاحبها كان شغال عامل في مسجد، عامل في مسجد نظف المسجد وزبطه، وهذا المسجد فيه طلبة علم وفيه شيخ، لكن في زمانه لم تكن هناك هذه الإضاءات وهذه المراوح الجميلة وهذه الكاميرات الراقية وهذه المايكات الفخمة، يعني كان زمن يجاهدون حتى يتعلموا العلم ويعلموا العلم، لكن الآن هناك شاي وكرك وهناك كرسي مريح وكذا، الله يعذرنا ويهدينا ويسامحنا ويغفر لنا. المهم فهذا الرجل كان وظيفته ايه؟ انه يمسك السراج، يمسك الاضاءة ويشوف هو هنا يريد ان يضيء هذا المكان، فيمشي يمسك السراج وينقله الى المكان الاخر، اما يعلقه اما يظل ممسكا به ايا يكن. المهم وهو ماسك السراج في مرة هذا المصباح عد من على قدم طالب من الطلاب والشيخ قاعد، فقال له انتبه يا جاهل. هذا الطالب قال له ايه؟ قال له انتبه يا جاهل. قال انا جاهل؟ ثم ترك السراج واقبل على العلم. سبحان الله. فتعلم حتى صار رأسا في اللغة، رأسا من رؤوس اللغة في زمانه، وكتابه إلى الآن مرجع عظيم يقبل عليه القصي والداني من الأزهر وغير الأزهر، لكن كتابه كتاب فخم تعلم حجم علم مؤلفه. هذا كان بسبب إيه؟ بسبب كلمة يا جاهل. الإمام السيوطي كان جده أظن جده أو خاله الإمام ماوردي السيوطي كان يريد أن يطلب العلم، أن يبدأ طلب العلم، فلما أراد أن يطلب العلم
أرسلته أمه إلى مشايخ بلده، فما كان يمكث عند شيخ من الشيوخ إلا ويقول إلا ويطرده من مجلسه. مخه مغلق مغلق. فقالت إذن لن يصبر عليك إلا خالك، فأرسلته للمواردي، فقعد مع المواردي شهر، فقال له يا ابن أختي أنت تصلح لكل شيء إلا للعلم. تخيل واحد يزهق من واحد لدرجة أنه هو إيه يقول له يا أخي ريحني. قال أنت تصلح لكل شيء إلا للعارفين. واحد جه مرة الإمام أعمش كان ابن أخي، فقال له يا عمي والله إني أود أن أزورك في كل يوم مرتين. قال له يا ابن أخي والله إنك لثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف لو زرتني كل يوم مرتين؟ هي كده. فقال له يا ابن أختي أنت تصلح لكل شيء إلا للعلم. فلما سمع هذه الكلمة اغتاظ وغار وأقبل على العلم ولزم الماوردي سنين، فصار بعد ذلك السيوطي الإمام. فكان بعد ذلك يقول في مجلسه رحم الله خالي لو كان حيا لكفر عن يمينه. هي كده، هي حمية وغيرة واندفاع وقوة في أخذ العلم. وإنت إياك أن تظن في نفسك سوءا أو شرا، وأنت تكمن بداخلك قوة عظيمة عظيمة، إذا صرفتها في مواطنها ستنتج أثرا ضخما بالغ النفع، بالغ النفع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صدق من قال من كل علم تعلم تبلغ الأمل ولا يكن لك علم واحد شغلا. النحل لما رعى في كل نابتة أبدالنا الجوهرين الشمع والعسل. الشمع نور مبين يستضاء به والشهد يبري بإذن البارئ العلل. فتعلموا يا إخواني واحرصوا على العلم جدا، اعلموا أن هذا الباب هو نجاتكم في الدنيا وفي الآخرة، بل لا نجاة لكم إلا بالعلم، ولا انصلاح لدينكم إلا بالعلم، ولا طهارة لقلوبكم إلا بالعلم. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. ذكر الإله به تحيا القلوب كما تحيا البلاد إذا ما جاءها المطر. فلا بد من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن من كل ما قلنا، قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر وافر. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع. قالوا أنت تأتي لطلب العلم، الملائكة تفرش لك الطريق بأجنحتها منذ أن تنزل من بيتك إلى أن تصل المسجد، أنت محفوف بالملائكة في موكب من الملائكة، تكريم إلهي. وقال صلى الله عليه وسلم وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فهذه كلها أمور تبين لك أن العلم ما عبد الله عز وجل بمثل العلم، وأن تكون نيتك في ذلك أن ترفع الفسق عن نفسك والجهالة عن نفسك وساوس الشيطان والزلل والخطأ عن نفسك، ثم إذا أراد الله بعد ذلك أن ينفع بهذا العلم المسلمين نفع، ولا يكن هذه همتك من البداية، ولكن تكون همتك نفسك أنت من تريد أن تتعلم لكي تنجو.
أنت من تريد أن تتعلم لكي ترفع. قال أبو الأسود الدؤلي: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. كم سيد بطل آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأضحى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي بالآداب والرتبا. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم الرفيق إذا ما صاحب صحب. قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل، فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر فيه الفوت والسلب. يا جامع العلم نعم الذخر تذخره، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. العلم خير من المال، العلم خير من جمع الدنيا، العلم خير من المعارف والعلاقات، العلم خير لك من كل شيء إذا تعلمت وقضيت وقتك في العلم. أقول في العلم، والعلم في هذا الزمان صار أيسر مما كان قبل، والاجتهاد في هذا الزمان صار أيسر مما كان قبل. قال صاحب المراقي مراقي السعود، قال: والاجتهاد اليوم صار أيسر لو كان إنسان له ميسر. ليه؟ النت أمامك، والهاتف بين يديك، والمجالس متاحة لك، والشيوخ بين ناظريك، وإخوانك الكبار بسهولة تصل إليهم، والعلماء في أقطار الأرض. عاوز تصل لعالم في جنوب أفريقيا هتصل له، عاوز تصل إلى عالم في موريتانيا ولا في الهند ولا في أوروبا ولا في أي مكان هتستطيع أن تصل إليه وتسمع منه، وتأخذ بل أحيانا تأخذ إجازات منه وتطلب العلم على يديه. فكل هذا متاح. ولعل لنا إن شاء الله بإذن الله قريبا محاضرة بعنوان خواطر طلب العلم في الزمان المعاصر، خواطر حول طلب العلم في الزمان المعاصر. إنه الآن طلب العلم أصبح له مميزات ضخمة وفيه كذلك معوقات ضخمة، مع هذه الإتاحة الكبيرة وهذه الوفرة الغزيرة، حيثما وليت وجهك ترى معهد أو أكاديمية أو منصة أو مدرسة أو شيخ أو دورات أو وهكذا. فلا بد أن تكون على بصيرة في هذا الباب. لكن هذا المجلس كان يفترض أن نبدأ فيه دورة جديدة، وإحنا يعني قلنا بعد كده نحاول أن يكون المجلس مرتبطا بشيء، مرتبطا بكتاب أو بمتن أو بنظم أو بهذه الأمور. كان عندنا مجلسان، دورة يسيرة في كتاب أنا صاحبك القرآن، وهذه دورة نأخذ فيها نتفا علمية مع كثير من الكلام التربوي الإيماني، حتى تكون أول الدورات دورة يعني يسيرة عليكم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى يعني بعض الأنظام في آداب التلاوة وكذلك ما يتعلق بالقرآن شيئا، يعني عشان القرآن هو أولى شيء وأهم شيء وأجدر شيء. ولعل الله عز وجل أن يفتح، ولعل الله أن ييسر، ولعل الله أن يبارك، ولعل الله أن ينفع، ولعل الله أن يتقبل. إذا كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع. فالآن ما أظن أن احنا عندنا وقت، هذا الوقت الذي نستطيع أن نبدأ فيه الدورة. هذا مجلس إعلام لكم بخطورة ما أنتم عليه إذا كنتم على جهل، وبعظم ما أنتم عليه إذا كنتم على علم. فكونوا على علم. وقد قال سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد: يا كميل احفظ عني، القلوب أوعية، وإن خير الأوعية أجمعها للعلم. يا زياد الناس ثلاثة: فعالم رباني، وهمج ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. فتعلموا، وإياكم أن تكونوا من هؤلاء الهمج الرعاع، وأنا أعيذكم بالله من ذلك.
واحفظ دائما واجعلها أمام عينيك. قد هيأوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أترعى مع الهمل. وأنت لست من الهمل ولن تكون إن شاء الله، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وأسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. الحمد لله رب العالمين. كم يا شيخ؟ طيب، ممكن يعني اللي عنده سؤال في هذا الباب الذي نتكلم فيه نستقبل فيه سؤالين أو ثلاثة. قول. إنك تحدد كل يوم وقتا كيف تجمع بين مشاغل الحياة وبين طلب العلم، هذا أيسر ما يكون. ليه بقى؟ لأنه كان زمان يقول لو أنت عاوز تطلب العلم تذهب إلى مكان كذا أو إلى شيخ كذا. الآن وإنت في بيتك لو فرغت كل يوم 3 ساعات وقضيت هذه الساعات الثلاثة جادا في طلب العلم، تنال بذلك خيرا عظيما عظيما. 3 ساعات، مش أنا بنضيع على الموبايل أكتر من كده؟ 3 ساعات بس. هل واجب حفظ القرآن قبل طلب العلم؟ لا مش واجب لا شك، لكن مهم أن يكون في طلب في طريق طلبك للعلم اهتمامك بالقرآن يكون أكثر من أي اهتمام. وحتى وإنت تطلب العلم بس تهتم بالقرآن بنسبة أكثر. قول شيخ. الكتاب الذي يقوله لك شيخك، يعني الآن قال لك سنبدأ في كذا، أنت الدنيا كلها الآن عندك هذا الكتاب، ولا تنظر في غيره ولا تهتم بسواه ولا تنشغل بما هو دونه مهما كان الكتب الثانية نافعة. ودي يعني ده أنا ده هيقال في درس الخواطر اللي عملنا درس الخواطر في حول طلب العلم في هذا الزمان، هذا فيه كلام طويل. لأن ما من إنسان يبدأ في مسار من المسارات إلا ويجي له حد يقول له طب لا إزاي ده بقى السكة الفلانية دي هي السكة الصح. يبدأ في كتاب يقول له يا عم الكتاب إيه دي بس اللي انت الكتاب اللي انت بدأت فيه ده، ده الكتاب التاني أجمع وأجمل وأنفع. يبدأ في مع شيخ يقول له لا برضو بس الشيخ ده يعني برضو كده إيه مش ولا بد، في مشايخ تانية بقى دول الكبار يا عم ارحمنا يا عم، أبوس إيدك سيبني في حال خلينا اتعلم. ولو كان بدأ مع أخوه اللي أكبر منه بسنتين ثلاثة في الطريق وعلمه الحاجات البسيطة اللي هو متعلمها كان زمانه نفع وفلح. لكن نقول إيه، إحنا بنحب التنظير جدا. يقول لك لا متحفظش افهم، تيجي تفهم يقول لك لا لازم تحفظ. عارف أنت في رمضان تيجي تقرأ كتير يقول لك لا لازم تتدبر، تيجي تتدبر يقول لك لا لازم نختم كتير، عاوزين مني يسيبوني في حالي. في قصيدة جميلة كنت لسه قاعد مع شباب امبارح بالليل فبنتدارس قصيدة كنت درستها لهم من حوالي 5 سنين، قصيدة 12 بيت جميلة، وممكن نبقى في مرة ندالكم في مجلس كده ومجلسين يبقى اسمعوها، هي حتى سهلة لو سمعتوها تفهموها كلها، بس هي فيها بعض النكات كده التي تصيب كبد المعاناة اللي احنا عايشين فيها. فبقول ايه، بقول وصاحب نبيلا اسمها أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فيها، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي انحرم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي انحرم. هو العبرة بالعزوة، هو لي 80 أخ عارفهم بيروح معهم الدروس وبتاع وخروجات وبعدين أو له 7-8 مشايخ بيتواصل. يا عم تركز لك شيخ، والشيخ ده شغال معك مش مأخرك مش معطلك وانت بتنجز. يا عم انجز يا عم اخلص يا عم ما توجعش بماغك، انت مع شيخ تاني خلاص خليك معاه، ما تبهدلش نفسك، تبقى هو مشترك في البناء المنهجي وزاد وتاج الكرامة ومع وفي الدروس بتاعة اللي جنب المسجد عنده بيدرس كتاب مش عارف ايه وبيحفظ القرآن مع الشيخ، ودخل دورة حفظ السنة بتاعتنا ودخل 18 دورة كمان متفرقات على مستوى العالم.
بعدين يقول لك يا الله الواحد مش عارف ليه كده مش عارف ينجز. هو انت قد لو الامام النووي مش عارف يعمل اللي انت بتعمله ده. عاوزين اخر سؤال بس عشان ايوه صح، ما هو ده المشكلة. رجالة مين اللي ان شاء الله باذن الله يحضر معنا الدورة القادمة؟ عاوزين همة وعزم. اللي مش عارفين يديهم دول بس بعد اذنك اقفل لي باب المسجد. يا رجالة فين ال هو بفضل الله ان شاء الله اللي ما رفعش ده بس رفعها ما رفعش كسلا بس هو يحضر هذه لا ده باب يا جماعة، باب يبين الخطر. عشان كده ندي الدرس النهاردة عشان اقول لكم يا جماعة يا تاركي سبيل العلم انتم على خطر عظيم، وهذا باب فسق، هذا باب فسق، ده مش باب هين، ده باب انتم تفتحونه على انفسكم من النار. لكن ليس هناك نجاة لكم الا بان تلزموا العلم. خلاص اخر سؤالين الاثنين ورا بعض دول. قول يا شيخ. ها ولا الدراسة ايه؟ ما الاثنين ايه المشكلة؟ تحفظ وتدرس. وانا يعني ده برضو في درس الخواطر ان شاء الله بنقول اللي هو ايه حتة يا كده يا كده، ما انت يا اما اقعد طول عمر احفظ احفظ احفظ احفظ احفظ بس يا اما افهم. ما فيش حاجة اسمها كده، ما تحفظ وتفهم عادي، ايه المشكلة؟ قول بما يقوله لك شيخك. ما الوقت انت هتلاقي فين شيوخ يا ابني؟ عيب يا ابني. الوقت انت الراجل بيقول لك هنعمل دورة في كتاب كذا، خلاص هذا الكتاب كتابك حتى ينتهي. طيب بعدها قال لك خلاص سنفتتح دورة اخرى، هذه الدورة دورتك حتى تنتهي. قال لك هنحفظ نظم كذا. يعني انتوا الان الواقفين في المسجد دول واجب عليهم يحفظوا قصيدة يا طالب العلم كاملة حتى الأسبوع القادم إن شاء الله، واجب وجوبا. خلاص يا طالب العلم قملة، قال لك هتحفظها، يبقى واجب عليك وجوبا أن تحفظها. خلاص فهم؟ حتى تصل مرحلة معينة فتروح تستشير وتقول له أنا درست معك كذا وكذا وكذا وكذا، تنصحني بيه؟ هو يقول لك لا والله، روح بقى للشيخ الفلاني خذ منه كذا. فهم؟ مول الشيخ انت عمال ترفع ايدك من بدري، ما لازم نبرك. لو كان بأيديهم أن يتعلموا ومتوفر بين أيديهم العلم أنهم يعودوا يسمعوا أحكام دينهم وأعرضوا، هؤلاء فسق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: فضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية يتلو علينا سورة التكوير كاملة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا خاشعين لفضيلة الشيخ القارئ أحمد علي عبد التواب المقرئ في الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية تلا علينا سورة التكوير كاملة.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
0: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، إذا ترك الحاج مأمورا به لكن الشارع أجاز له بتركه بشرط الفدية، وهذا السبب محصور في أي حجة متمتعا أو قارنا، فإن المأمورية في الأصل إنما هو الإفراد في مذهب الشافعي، ولكن لا مانع من أن يحرم متمتعا أو قارنا بشرط أن يذبح لقاء ذلك هديا، وهو شاة مما تجزئ به الأضحية، فإن لم يجد الشاة أو ثمنها صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فإن لم يصم في الحج 3 أيام صامها إذا رجع إلى أهله، وفرق بينها وبين 7 بقدر 4 أيام ومدة إمكان السير إلى أهله.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر

لكن لقد حملت نباب المصطفى أماني

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مشاهدينا مرحبا بكم، وهذه التغطية مستمرة للتطورات في مضيق هرمز وكذلك للمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة CNN الفرنسية إن واشنطن تتوقع ردا من إيران قريبا جدا، وأنه يعتقد أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. وأشار في تصريحات أخرى للصحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إلى أنه لا رغبة لديه حاليا في التعليق بشأن رد طهران على مقترح بلاده الأخير. في الأثناء نقلت نيويورك بوست عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز. إيرانيا قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وأنها ستعلنه عند الوصول إلى نتيجة نهائية. ناحيتها نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن ترامب تعهد لنتنياهو بأنه لن يتنازل بشأن اليورانيوم الإيراني. في موسكو قال الرئيس بوتين إن إيران تثق في روسيا في المجال النووي وأن بلاده مستعدة لتكرار تجربة تخزين اليورانيوم المخصب لإيران، وقد وافق الجميع على ذلك في البداية، لكن واشنطن شددت موقفها لاحقا. في آخر التطورات في لبنان قالت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 أشخاص استشهدوا وأصيب 15 في غارة إسرائيلية على بلدة السكسكية، وسقط شهيد آخر و13 مصابا في غارة على بلدة بدياس في جنوب لبنان. جاء ذلك وسط تصعيد إسرائيلي جديد، حيث تعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان لغارات إسرائيلية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة ومتوسطة في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. وبدوره قال الحزب إنه نفذ عمليات لاستهداف تجمعات وجنود إسرائيليين جنوب لبنان. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة ناصر الحسيني، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. مرحبا بكما. أبدأ معك ناصر الحسيني في جديد المواقف الأمريكية مما يجري في العملية التفاوضية ومنها أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي بالخصوص.
1: نعم بالفعل، نحن الآن في حالة انتظار حقيقة في واشنطن وصمت مطبق. لدينا تصريحات مقتضبة اليوم من الرئيس الأمريكي في وقت سابق هنا في صباح الولايات المتحدة بالتوقيت الأمريكي، والرئيس الأمريكي قال صراحة للصحف الإيطالية هذا اليوم إنه لا يريد التعليق، لا يريد أن يعلق على ما ينتظر على هذا الرد الإيراني المرتقب. وما يدفع المراقبين هنا في واشنطن للقول ربما إن المراحل في هذه المفاوضات متقدمة جدا وحساسة، ما يفرض على الرئيس نوعا من التكتم والصمت إن صح التعبير هنا. لكن يعود أيضا في صباح واشنطن بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي الرئيس الأمريكي ليقول إن الإيرانيين حقا يطالبون ويرغبون ويسعون لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة، ما يفتح الباب أمام الأمال ونوع من التفاؤل لنقل رغم التكتم الشديد الذي نلاحظه الآن في واشنطن. تسريب صغير اليوم من نيويورك بوست أيضا بالإضافة إلى عشرات تسريبات على مدى الأسبوع، لكن تسريب هام جدا اليوم من صحيفة نيويورك بوست الأمريكية التي تقول انطلاقا من مصادر مطلعة على ما يبدو أن الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الآن بدأت تقترح على الإيرانيين نوعا من الصفقة لمذكرة تفاهم مرتقبة أو اتفاق مرتقب. والصفقة تقول أن الولايات المتحدة تبدأ بتخفيف هذا الحصار والعقوبات على الإيرانيين، وفي المقابل إيران تلتزم بفتح مضيق هرمز كمرحلة أولى، ثم كمرحلة أولى أيضا الالتزام والإعلان بأنها تتخلى عن برامجها النووية وعلى اليورانيوم المخصب. ثم تسريبات أخرى أيضا من إسرائيل بأن الرئيس الأمريكي تعهد لنتنياهو بأنه لن يتراجع عن مطالب الأمريكية بوقف تخصيب اليورانيوم وحيازة ذلك اليورانيوم المخصب أصلا. في هذه الأثناء بطرح القيادة المركزية تؤكد للجانب السياسي أن الحصار يمشي كما رسم وكما خط طلعه. الإيرانيون يخسرون الملايين من الدولارات حسب كافة التصريحات الأمريكية، والحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية يبدو أنه بدأ يعطي نتائج. الخسارات الاقتصادية التي كانت مرتقبة بدأت تتحقق. وزير الخزانة الأمريكية قبل 24 ساعة كان يتحدث وجد واثق من أن هذا الحصار الذي يقول الرئيس الأمريكي أنه حصار فولاذي حقيقي يعطي ثمارة، وحقيقة هناك ملايين في الخسارات الاقتصادية الأمريكية وذكر أيضا الجمهور الأمريكي بأن الولايات المتحدة لن تتراجع في أي حال من الأحوال عن نقطتين: الموضوع النووي الإيراني ومسألة فتح مضيق هرمز الذي يظل هدفا أمريكيا اقتصاديا ولكن استراتيجيا أيضا.
0: شكرا جزيلا لك. لننتقل إلى طهران مع عامر لافي، وما الذي يفسر في إيران عن الموقف وعن التأخير في الرد حول المقترح حتى الآن؟
2: نعم محمد، يعني رسميا ليس هناك أي تفسير. التفسير الوحيد وهو كان في آخر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو أن إيران تقوم بدراسة الورقة الأمريكية وأنها تعمل على ذلك، وأنه بمجرد أن تنتهي ستقوم بالرد والإعلان عن ذلك، وبأن إيران لا تلتفت إلى المهل والأجال التي تعطيها أو تمنحها الولايات المتحدة. لكن وفقا لكثير من المحللين محمد، يعني حقيقة هم يرون بأن هناك عدة عوامل أدت إلى تأجيل هذا الرد الإيراني. بداية تصعيد على حد وصف التصعيد الأمريكي، يعني بداية إعلان الرئيس الأمريكي عن مشروع فتح مضيق هرمز ثم التوقف عنه، بعد ذلك استهداف لموانئ ساحلية في الجنوب الإيراني ولسفن إيرانية. نضف إلى ذلك موضوع المهل، تعلم هنا المتحدث باسم الخارجية يقصد ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي عندما قال بأن على إيران أن ترد هذا اليوم عندما تحدث بالأمس. وبالتالي يرى كثير من المراقبين أن هذه التطورات وإعطاء المهل لإيران إذا ما كانت قد سلمته بالفعل، فإن إيران ستبدو بمظهر يعني الخانع للولايات المتحدة، وهو على ما يبدو ما لم ترد إيران أن يظهر. الأمر الآخر أيضا هو أن كثير من القناعات هنا في طهران ترى بأن التصريحات الأمريكية في معظمها تصب في إطار أو في سعي الولايات المتحدة للعب بأسعار سوق الطاقة وتخفيض الأسعار، مما يريح أو يريح الولايات المتحدة. وعلى ما يبدو أن تأخير إيران يأتي في إطار سحب هذه الورقة من الولايات المتحدة، هذا وفقا لكثير من المراقبين هنا. الأمر الآخر أنه نحن وفقا لمصادرنا محمد كانت قد أكدت لنا بأن الورقة كانت اقتربت من الجهوزية قبل عدة أيام، يعني قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي عن موضوع فتح مضيق هرمز كنا بانتظار أن يتم تسليم الورقة يعني في وقت قصير جدا، الاعتبار أنه كما قلنا مصادرنا أكدت بأنها وصلت إلى نهايتها. لكن على ما يبدو أن هذه التطورات هي التي أخرت إنتاج أو إخراج هذه الورقة وتسليمها للوسيط الباكستاني. لكن يعني بالنظر إلى التصريحات السياسية الإيرانية لا شك أنه يبدو أن هناك الكثير من انعدام الثقة ويعني التشاؤم إن صح الوصف لدى القادة الإيرانيين من خلال هذه التصريحات. آخر تصريح كان لوزير الخارجية عباس عرقشي الذي قال بأن هذه التطورات الأخيرة في جنوب إيران واستهداف للسواحل الإيرانية تشير إلى يعني أن الولايات المتحدة غير جادة في المسار الدبلوماسي، ونحن يعني نطالبها بإثبات هذه الجدية للمضي قدما بالمسار السياسي الدبلوماسي، وأنه لا بد للمضي قدما في هذا الإطار أن تكون أن تقدم حسن النية وأن تحاول كسب ثقة الشعب الإيراني على حد وصف عباس عرقشي. في نفس الإطار أيضا هناك تصريحات من المستوى العسكري وهي بسقف مرتفع. قبل قليل الحرس الثوري الإيراني تصريحين متتاليين، التصريح الأول كان من القوات الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني والتي قالت بأن يعني كل الصواريخ والمسيرات الإيرانية جاهزة ومثبتة على أهداف أمريكية وعلى سفن أمريكية وهي بانتظار القرار الإيراني. الأمر الآخر أيضا بحرية الحرس الثوري الإيراني هددت بأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة مرة أخرى باستهداف السفن التجارية الإيرانية أو الناقلات النفط الإيرانية فإن بحرية الحرس الثوري ستقوم باستهداف أهداف أهداف أمريكية في المنطقة واستهداف السفن الأمريكية أيضا في الخليج. وبالتالي نلاحظ أن يعني على الرغم من الإيرانيين يؤكدون مضيهم قدما في المسار الدبلوماسي، لكنهم يركزون على نقطتين، بأن أولا ليس لهم ثقة بالولايات المتحدة، الأمر الآخر بأن يدهم على الزناد وهم جاهزون لأي رد أو تصعيد عسكري أمريكي. لكن أيضا بخصوص الورقة محمد، إذا أردنا التطرق إلى يعني ماهية الورقة وفقا للمصادر وفقا للتصريحات وفقا لما يعني يذكر في وسائل الإعلام، نلاحظ بأنه على ما يبدو الإيرانيين ما زالوا متمسكين بالأطر العريضة لهالورقة الأولى التي سلمت في بداية المباحثات إلى إسلام أباد. ونقصد هنا أن إيران تركز في هذه المرحلة كما تقول على إيقاف الحرب وعلى جميع الجبهات وبحصولها على ضمانات دولية، تريد أيضا للولايات المتحدة أن ترفع الحصار عن موانئها، وهي ستقوم في المقابل بفتح مضيق هرمز. لكن الملف النووي كما هو واضح حتى الآن من كل التصريحات الإيرانية، تريد إيران تأجيله إلى مرحلة لاحقة وليس في هذه المرحلة البداية، إيقاف الحرب ثم الانتقال إلى الملف النووي.
0: عامر لافي، شكرا جزيلا لك من طهران. كشفت صور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو أيار الجاري عن تسرب نفطي واسع قرب جزيرة خارك الإيرانية. ليتعرف أكثر على ملابسات التسرب النفطي قرب جزيرة خارك والسيناريوهات المختلفة بشأن مصدره، نتابع هذا التقرير.
3: من الفضاء بدت كندبة سوداء فوق مياه الخليج تمتد قرب جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيراني. فصور أقمار صناعية أوروبية تابعة لبرنامج كوبرنيكوس التقطت بين 6 و 8 من مايو الجاري كشفت عن تسرب نفطي واسع غرب الجزيرة. التقديرات بشأن حجم البقعة تباينت، فبحسب شركة أوربيتال EOS المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية، تقدر مساحتها بنحو 52 كيلومترا مربعا، فيما رجحت شركة ويند وورد للاستخبارات البحرية أن تكون البقعة قد تجاوزت 3 أضعاف مساحة خارك البالغة 22 كيلومترا مربعا، مع تسرب نحو 80,000 برميل من النفط إلى مياه الخليج. لكن المصدر الحقيقي لهذا التسرب ما زال يلفه الغموض، فبعض الروايات تربطه بأضرار ناجمة عن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت جزيرة يمر عبرها نحو 90% من صادرات النفط الخام الإيراني، وتضم مرافق تخزين وأرصفة تحميل مرتبطة مباشرة بالحقول البحرية، فيما تسمح المياه العميقة المحيطة بها باستقبال الناقلات العملاقة. بينما تشير تقديرات أخرى إلى احتمال أن يكون التسرب ناجما عن تصدع في خط أنابيب بحري يربط خارك بحقل أبو ذر النفطي، وهو خط قديم شهد تسربات متكررة خلال السنوات الماضية. في المقابل برزت فرضية أخرى أكثر حساسية تتعلق بالضغط الذي يفرضه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، إذ قد يؤدي تكدس النفط وامتلاء مرافق التخزين إلى رفع احتمالات التسربات أو التصريف غير المنضبط. لكن إيران نفت على لسان ممثلي محافظة بوشهر في البرلمان وجود تسرب ناجم عن تصريف نفط إيراني فائض، مشيرا إلى أن ما رصدته الأقمار الصناعية ليس سوى مخلفات وزيوت تعود إلى ناقلة نفط أوروبية. لكن نظرا لطبيعة الخليج الضيقة وشبه المغلقة وبطء تجدد مياهه مقارنة بالمحيطات المفتوحة، فإن الحادثة تنذر بمخاطر بيئية كبيرة، فبقعة بهذا الحجم قد تؤثر على الثروة السمكية والمواطن البحرية، لا سيما الشعاب المرجانية والنباتات الساحلية، كما أن النفط المتسرب قد يؤثر على جودة المياه والصيد البحري وحركة الملاحة. وتزداد المخاوف أكثر لأن دول الخليج تعتمد بصورة كبيرة على محطات تحلية المياه التي توفر النسبة الكبرى من مياه الشرب لملايين السكان. لكن بعيدا عن الجدل بشأن مصدر البقعة، فإن الحادثة تعيد تسليط الضوء على هشاشة الخليج بيئيا. ففي ممر مائي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، قد تؤدي إصابة مباشرة لناقلة نفط أو منشأة تصدير إلى تسربات أكبر تضع المنطقة أمام كارثة بيئية قد يصعب احتواؤها.
0: في لبنان إذن رصد مراسلنا إيهاب العقدي رصد أثر الدمار الذي لحق بالمباني والمبنى تحديدا الذي استهدفته غارة إسرائيلية في بلدة السكسكية جنوبية البلاد، وقال إنها دمرت منزلا كان يؤوي 3 عائلات نازحة في بلدة جبشيت.
4: 3 عائلات نازحة كانت تسكن في هذا المبنى بعد أن هربت من الموت من بلدة جبشيت لتكون تحت رحمة غارة إسرائيلية حولت منزل نزوحهم إلى دمار كامل. الآن فرق الإنقاذ

0: في هذا المبنى. فرق الدفاع المدني والإسعاف تحدثت عن عدد كبير من الضحايا سقطوا نتيجة لهذه الغارة، بالإضافة إلى ذلك كانت المقاتلات الإسرائيلية قد شنت عدد من الغارات على مناطق عدة من جنوب لبنان، وهذه الغارات هي استكمال لحالة التصعيد الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان، والتي أدت خلال الساعات 24 الماضية إلى قصف منزل آخر في بلدة طورة في قضاء صور، أدى وفقا لوزارة الصحة إلى استشهاد 5 أشخاص. إيهاب العقدي، السكسكي، جنوب لبنان، قضاء صيدا.
1: في لبنان أيضا ما يزال مئات ألاف النازحين من الضاحية الجنوبية ومناطق الجنوب محرومين من العودة إلى منازلهم رغم وقف إطلاق النار بسبب استمرار القصف والغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوبية لبنان.
2: بيروت تطفو على وجعها، صورة تعكس حال بلد لا تغرقه الحرب بالكامل ولا تتركه يعبر منها تماما. الهدنة التي يفترض أن تطفئ الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ولو مؤقتا لم تطفئها، بل أخمدت بعض النار فقط، وكأن المدينة تحولت إلى موقف انتظار طويل. علي صاحب هذه الخيمة نزح مع زوجته من الضاحية الجنوبية في الحربين السابقة والحالية، في كل مرة كانت الحياة تضيق أكثر. لا يعد أيام وقف إطلاق النار المزعوم بالساعات، بل بأمل تلو الأمل عل القدر يستجيب.
3: هدنة، ما معنى كلمة هدنة بالمعنى الفعلي؟ شو يذن يعني؟ شو يذن؟ الهدنة يا بكونوا عم بجازوا حالهم من أول وجديد، يا بكونوا أما يعني في شيء سياسي عسكري.
2: يتسرب الخراب إلى حياة النازحين. تحاول أميرة عياش النازحة مع عائلتها من الجنوب إصلاح ما يمكن إصلاحه. تركت خلفها بيتا مقصوفا ووجدت أمامها خيمة لا تصمت.
4: عملوا هدنة كتير، شو عم يستفيدوا بالهدنة يعني؟ شو عم يعملوا مع العالم؟ هذا عم يأثر على العالم أكثر. لا خلونا يا بحرب يا هدوا فرد مرة.
2: في بيروت لم يعد النزوح الذي يجسده أكثر من 1,000,000 لبناني حالة طارئة، بل هو حياة كاملة. الهدنة التي كان يفترض أن تعيد النازحين إلى مناطقهم التي اقتلعوا منها أطالت أمد الانتظار، فالحرب مستمرة في الجنوب متوقفة بحذر في العاصمة وضاحيتها، ليبقى هؤلاء معلقين بين الخوف والرجاء. رجاء يلمس في أحد ملاذات العاصمة، يحتضن المركز أكثر من 1,000 نازح، وهو واحد من بين 600 مركز وأكثر تستقبل عشرات آلاف النازحين. التقينا بعلي وزوجته اللذين فقدا بيتهما في الضاحية ومسكنهما في الجنوب، أما جارتهما في النزوح فتركت جزءا من عائلتها هناك.
5: محرومة من خي ومن بي، بيبعثوا إخلاق للضيعة، بضل بيلي بشغل فوق. بارح ضربوا حدنا، تغري نبعث لبي ولخي. أنا الخوف، خطر أختي كانت فوق طلع خيي من الزر. أنا ما فيه.
2: كل خرق جديد لوقف إطلاق النار يؤجل النجاة. عشرات آلاف البيوت فقدت تحت الركام. العودة إذن ليست خلاصا كاملا، بل عبور ثقيل فوق ذاكرة منهكة. تامر صمادي، الجزيرة، بيروت.
1: إعلان القيادة المركزية الأمريكية استمرار فرض الحصار البحري على إيران بشكل كامل وإعادة توجيه عشرات السفن لتغيير مسارها بالتزامن مع ما كشفته وسائل إعلام غربية عن تعاون عسكري روسي إيراني ولكن عبر بحر قزوين للالتفاف على الحصار الأمريكي، نتابعه في هذا العرض مع الزميلة ميادة عبدو.
6: أهلا بكم مشاهدينا. إذن في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز بعد المناوشات الحربية الأخيرة في محيط المضيق بين البحرية الأمريكية من جهة والجيش الإيراني من جهة أخرى. بالتزامن أظهرت صور أقمار صناعية وجود أثار لبقعة نفطية قرب جزيرة خارك الإيرانية امتدت لمساحة داخل مياه الخليج، مما يضفي على هذه الحادثة في محيطها البحري أهمية تتخطى نطاقها الجغرافي المباشر. كل هذه التطورات

0: نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. اهلا بك عميد حسن. وايضا مع الزميل عبد القادر عراضه على شاشه تفاعليه الذي يضعنا في صوره كيف يبدو المشهد على الخريطه في ظل الحديث حتى الان عن مناوشات بين الطرفين.
1: نعم، وحديث عن سجال في البحر إن صح القول بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تقول نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ الخطط في حال ما إذا فشل أي اتفاق مع إيران، لكن حينما ننظر إلى الخريطة لعل البارز هو هذه الاستهدافات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. القيادة المركزية تؤكد بأن قطاعاتها العسكرية لا زالت موجودة على مستوى بحر العرب. تحدثت عن 3 مدمرات تحديدا. كنا تابعنا خلال اليومين الماضيين اتهامات باستهداف هذه المدمرات من قبل إيران، ولكن أيضا كان حديث عن استهدافات لعدد من السفن الإيرانية على مستوى مضيق هرمز. لو ذهبنا إلى هذه الأرقام التي نقلتها القيادة المركزية الأمريكية، تتحدث عن تغيير مسار نحو 57 سفينة منذ بدء الحصار البحري، تتحدث عن منع 70 ناقلة من دخول أو مغادرة موانئ إيران في إطار الحصار البحري. وكنا تابعنا الخبر الذي تعلق خلال أيام سابقة بتقليص إيران لإنتاجها النفطي، ولكن أيضا حديثها عن تعطيل 3 سفن. وحينما نقول تعطيل 3 سفن، نستحضر سفينة توسكا التي كانت استهدفت في البداية، لكن القيادة المركزية نشرت هذا الفيديو والذي يظهر عملية استهداف لسفينتين فارغتين لنقل الغاز، ضخمتين لنقل النفط الإيراني، وقالت بأن هاتين السفينتين كانتا تحاولان التنقل أو الانتقال نحو الموانئ الإيرانية. هذا الاستهداف على مستوى هذه السفن يأتي أيضا بينما اتجهت الأنظار إلى مكان آخر، إلى جزيرة خارك. وحينما نتحدث عن جزيرة خارك نحن نتحدث عن عصر اقتصادي بالنسبة لإيران. كان حديث عن وجود لبقعة نفطية تشكلت في المناطق الغربية من هذه الجزيرة. وبالنسبة لما تنقلته وكالات الأنباء المختلفة، أسوشيتد بريس عن شركة استخبارات بحرية تتحدث عن نحو بقعة نفطية تغطي نحو 71 كيلومتر مربع. أما رويترز فتقول بأن مساحة هذه البقعة تقريبا 45 كيلومتر مربع. وبالنسبة للمواقف المعلنة، غرينبيس أو خبيرة في غرينبيس تقول بأن هذه البقعة مشتتة ولا يرجح وصولها إلى اليابسة. لكن لافت الموقف الإيراني، ممثل بوشهر في البرلمان الإيراني يقول بأن البقعة تعود إلى الزيوت ومخلفات مياه الاتزان الخاصة بناقلة أوروبية، وليس كما تدعي بعض الوكالات على أنه مخزونات النفط الإيرانية التي يمكن أن تكون قد تسربت إلى البحر. سأختم بالحديث عن خبر أيضا نقلته وهو لافت، يتعلق بما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين من أن إيران أيضا تحصل على مستلزمات مسيراتها من روسيا، وذلك عبر مسار آخر. نحن نتحدث عن هذا المسار عبر بحر قزوين، وذلك تجنبا لمضيق هرمز الذي هو الآن يتعرض إلى حصار بحري. إذن هذه المعطيات كلها، حصار السفن واستهداف السفن. نذكر أيضا بأن إيران كانت قد أعلنت عن عملية احتجاز لإحدى السفن، ولكن أيضا يأتي بينما هناك حشود عسكرية على مستوى المنطقة وتصريحات إيرانية وأمريكية طبعا متضادة
0: وسجال كما ذكرت أيضا عبر هذا المضيق. شكرا لك عبد القادر. عميد حسن، عندما نتحدث عن ما جرى المناوشات وصفت بالخفيفة مقارنة بالعمل العسكري المعتاد الذي يتخوف منه الجميع، كيف ترى هذا المشهد من حيث اختبار ما يمكن أن يحدث في المضيق؟
2: وفعلا اختبار لجدية الطرفين، جدية القوات الإيرانية بإغلاق المضيق واستعدادها للذهاب بعيدا في مسألة تنفيذ تهديدها بإطلاق النار وفتح النار على أي سفينة أو قطعة عسكرية حربية تعبر دون التنسيق مع إيران. هذه الجدية تم اختبارها من قبل الأمريكيين الذين أيضا أصروا أن يختبروا يعني أن يمروا عبر المضيق مستعملين القوة ليروا إذا ما فعلا الإيرانيون سيستعملون القوة ضدهم وكيف سيردون عليهم، وهذا ما حصل. هناك مدمرتين عبرتا أو اقتربتا من المضيق وتم استهدافهما من قبل البحرية الإيرانية من خلال الزوارق والصواريخ. تم الرد من قبل المدمرات الأمريكية. نحن نتحدث هنا في كل هذا يعني في كل هذا السيناريو عن ما رشح من أنباء وقرارات وأعلانات، لا توجد يعني مصادر دقيقة لما حصل، إنما ما أعلنته القيادة المركزية أن المدمرتين فعلا تعرضوا لإطلاق نار صواريخ وزوارق، وردت ودمرت زوارق إيرانية ودمرت صواريخ أو قواعد صواريخ إيرانية. فإذا حصل الاشتباك، الطرفين أعلنوا جديتهما في الوصول، يعني أو إذا صح التعبير الرقص على حافة الهاوية. هذا المصطلح يمكن إسقاطه الآن فيما يحصل في هرمز، الرقص على حافة الهاوية، إنما الطرفان بقيا دون تحت سقف الهدنة وبقيا تحت سقف وقف إطلاق النار، حافظا على وقف إطلاق النار بشكل صريح. الرئيس ترامب أعلن ذلك والإيرانيون التزموا بذلك.
0: هذه نقطة مهمة.
2: نعم.
0: في حال أنه لم يتم الاتفاق على صيغة ما لاتفاق بين الطرفين في هذه المدة بانتظار الرد الإيراني بطبيعة الحال، ما الذي يمكن أن تصل الأمور إليه من حيث التصعيد العسكري خاصة في هذه المنطقة؟
2: تماما كما تفضلت سيدة ميادة، الآن النقطة الحاسمة التي ستحدث تحولا في مسار العمليات أو إطلاق العمليات العسكرية أو إنهائها هي الرد الإيراني على الورقة أو العرض الأمريكي الأخير. نحن الآن في هذه اللحظة هناك ورقة أمريكية، يعني وهي بحد ذاتها هي رد على ورقة إيرانية. الآن ننتظر الرد الإيراني. إذا كان الرد الإيراني إيجابيا وحصل اتفاق، طبعا كل حالة التماس سيتم تفكيكها تباعا بالحصار والإغلاق وكل هذه المعضلات. أما إذا كان الرد الإيراني سلبيا، فالطرفان جاهزان لمتابعة الحرب، وخاصة الولايات المتحدة التي هي تبادر، هي بادرت في الحرب، وهي التي تهدد بأنها ستعود إلى الحرب من أجل إخضاع إيران.
0: سيكون ذلك إذا
2: تحديدا سيكون الأمر في محيط مضيق هرمز تماما. نحن هنا يعني البحرية الأمريكية، إذا شرحنا قليلا على الخريطة، البحرية الأمريكية موجودة في هذه المنطقة في محيط بحر العرب في هذه المنطقة، وتحاول أن تقترب من المضيق. المدمرات الأمريكية، يحصل هنا يحصل الاشتباك. طبعا المدمرات في هذه الحالة، يعني لابد من ذكر أمر مهم، أن المدمرات الأمريكية أيضا ربما سعت إلى تنفيذ عملية استطلاع بالنار للنقاط، يعني للمراكز الإيرانية التي تتحرك منها الزوارق وتطلق منها الصواريخ في محيط الجزر ومحيط المضيق. لابد أن هناك عملية استطلاع بالنار. فإذا البحرية الأمريكية هنا إذا ما تقرر يعني إذا ما فشلت الدبلوماسية وقرر الرئيس ترامب العودة إلى الحرب، مع أنه هذا الأمر برأيي حتى الآن يعني ليس مستحيلا، هو وارد ولكن مستبعد، لأن الواضح من تمسك الطرفين بسقف الهدنة أن الطرفان لا يريدان العودة إلى الطائرات. وكل المدمرات ستقوم بتنفيذ ضربات طبعا إلى الداخل الإيراني، إلى أهداف تم تطويرها، بالإضافة إلى أهداف الطاقة كما يتم الحديث عن هذا الموضوع.
0: انتقلنا أيضا إلى تطور آخر يرتبط بما رصد من بقعة نفطية في قبالة خارك، وتحديدا في الجزء الغربي من جزيرة خارك. هل يمكن أن نتحدث عن إمكانية أن يكون ذلك نتيجة عمل عسكري؟ هناك أنباء كثيرة، هناك الحديث عن أن البقعة تتراوح بين 45 كيلومتر مربع إلى 70 كيلومتر مربع.
2: نعم تماما، هذه البقعة، يعني هذه جزيرة خارك،
0: لدينا الصور إذن هنا.
2: صحيح تماما، هذه البقعة التي تم رصدها من قبل الأقمار الصناعية تقع جنوب جزيرة خارك، وهي كما ذكرت بمساحة أعتقد تصل إلى حد 50 كيلومتر مربع. ولكن حتى الآن غير معروف مصدر هذه البقعة. كما تفضلت، إذا ما كان هناك احتمال أن تكون ناتجة عن ضربات عسكرية، وفي الحقيقة لم تتعرض جزيرة خارك، يعني هنا لم تتعرض جزيرة خارك إلى ضربات عسكرية منذ شهر 3، يعني شهر أذار الماضي، حيث حصلت ضربة أمريكية على هذه الجزيرة. نعم حصلت ضربات أمريكية على جزيرة خارك هنا في هذه المنطقة، ولكن الضربات الأمريكية ركزت ووفقا للمعلومات الإيرانية والأمريكية على مراكز عسكرية ومواقع عسكرية، 60 موقعا عسكريا على ما أعتقد في ذلك الوقت. ولكن هذا الأمر حصل في شهر أذار الماضي. أما الآن يعني ومنذ فترة بعيدة لم تحصل ضربات على جزيرة خارك، وبالتالي ظهور هذه البقعة لا أعتقد أنه يعود إلى نتيجة تسرب ناتج عن ضربات عسكرية، الإيرانيون قالوا أن هذا الأمر ناتج عن تسربات من سفن تخلت عن مواد معينة.
0: نعم.
2: بكل الأحوال هناك طبعا هناك شيء ما موجود، هناك تسرب موجود، ولكن هذه البقعة هي مشكلة بيئية بطبيعة الحال، إنما هي بعيدة عن سواحل الخليج مسافة 200 كيلومتر عن أقرب ساحل، يعني لا أعتقد أنها تشكل بشكل أو بآخر خطرا ما.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الكرام، ليس في العالم الإسلامي صوت مسموع ينكر الجنة والنار، ولكن لو دققت في عمل المسلمين لا تجد في أعمالهم وفي حركاتهم وسكناتهم وكسب أموالهم وإنفاق أموالهم وانضباطهم ما يؤكد أنهم مؤمنون بالجنة أو النار. هنا المشكلة. لذلك أخطر أنواع التكذيب ليس التكذيب القولي. لا يجرؤ أحد في العالم الإسلامي أن ينكر الجنة أو النار إلا أن يكون ملحدا، لكن التكذيب العملي هو أخطر أنواع التكذيب، لأن هذا الذي يكذب الجنة والنار من خلال سلوكه لن تستطيع إقناعه لأنه يقر بهما. ولكن طريقة كسب المال، غش المسلمين، الاختلاط، العدوان على أموال الآخرين، العدوان على أعراضهم، عدم أداء العبادات، تجد في العالم الإسلامي على اتساعه سلوكاً لا ينبئ أبداً بإيمان هؤلاء أن بعد الموت حياة أبدية، جنة أو نار. فلذلك الأصل هو الإيمان، والإنسان إذا اختل إيمانه اختل ميزانه، والخلل في الميزان لا يصحح، بينما الخلل في الوزن لا يتكرر. إذن أنت في الأصل مخلوق للجنة. أنت تصور، وإن كان مثل طريف، طالب على مقعد الدراسة، مقعد الدراسة مصمم لينتبه الطالب، ليس هناك مقعداً مريحاً يصبح كالسرير، وليس مع المقعد من الطعام ما لذ وطاب، ولا من أنواع التسلية ما يلفت النظر، هنا مكان للدراسة. فلو أن طالباً أراد أن يكون له مقعد كمقاعد المركبات الفاخرة يصبح سريراً، وأمامه أنواع الطعام والشراب والشطائر والعصير ومزياع وجهاز رأي صغير، هذا السلوك يتناقض مع صف في التعليم. أما حينما يدرس وينال الشهادات العليا في منطق العصر، أنا أقول قد يقتني بيتاً ويؤسس البيت ويأكل ما لذ وطاب. فالناس حينما يسترقون الأمور ويجعلون الدنيا مقراً وليست ممراً يقعون في خطأ كبير. أين الخطأ؟ أن هناك شبح الموت، هناك القلق العميق، من منا يملك أن يعيش ساعة بعد هذه الساعة؟ لا أحد. قلق الموت يجعل الحياة مخيفة. هناك في العالم الإسلامي قلق عام، الزمن ليس في صالح العاصي، لأن كلما تقدمت به السن ضعفت قدرته على الاستمتاع بالحياة، فإذا بنى حياته على أنقاض الآخرين، بنى مجده على أنقاضهم، بنى حياته على موتهم، هناك قلق عميق داخلي. وهذا معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إخوتنا الكرام، أنا أقول بدقة، قد لا تجد إلا القليل القليل من يدخل الجنة والنار في حساباته اليومية، في كسب ماله، في إنفاق ماله، في صدقه، في أمانته. قد لا تجد إنساناً خوفاً من الآخرة يركل دخلاً كبيراً لأن فيه شبهة. قد لا تجد إنساناً يرفض عطاءً كبيراً لأن لهذا العطاء شرط لا يرضي الله عز وجل. فالذي يستوي عنده التبر والتراب يكون مؤمناً بالآخرة. الذي يعمل من الصباح الباكر إلى ساعة النوم ليرضي الله عز وجل ويقدم الأعمال الصالحة هو الذي يؤمن بالآخرة. فلذلك قضية أن تؤمن أنك مخلوق للجنة وأنك في الدنيا أتيت لدفع ثمن الجنة وهو طاعة الله والعمل الصالح، هذا الذي يعول عليه في دروس العلم. أعددت لعبادي الصالحين، مشكلات الصحة لا تنتهي في الحياة، بادروا بالأعمال الصالحة. دققوا في هذا الحديث، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني ممكن أن أستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل. لا بد من يوم ينشأ في الجسم تطور لم يكن من قبل، فإذا كان هذا التطور بوابة الخروج سوف يتفاقم إلى أن ينتهي بالنعوة. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ حديث ينخلع له القلب: هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ كاد الفقر أن يكون كفراً. قد يكون الفقر منسياً لعبادتك لله عز وجل، أو غناً مطغياً. الغنى يوهم الغني بأنه قوي فيطغى. أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ الآية الكريمة: حينما يستغني الإنسان في توهمه عن الله عز وجل يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، توهم أنه غني والمال يفعل به ما يشاء فاستغنى عن طاعة الله. هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً؟ هناك أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق، وليس لها ضابط، تصيب الكبير والصغير، والنساء والرجال، والأقوياء والضعفاء، والأغنياء والفقراء، والمثقفين والجهلاء. الورم ليس له ضابط أبداً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً. تضعف ملكات الإنسان، يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً. فهذا الذي له بداية محرقة في شبابه له نهاية مشرقة. هذا الذي حفظ الله في الصغر يحفظه الله في الكبر. إذاً العبرة أن تجد في عملك وفي حركتك اليومية وفي ذهابك وإيابك وفي كسب مالك وإنفاق مالك أن تجد أن اليوم الآخر بجنته وناره داخل في حساباتك. بعني هذه الشاة، راعي، وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ كم مسلم من بين المسلمين يقول معاذ الله، يكون في أمس الحاجة إلى المال ويأتيه المال من طريق حرام فيركله بقدمه. إن لم يكن لك موقف، إن لم تعطي لله، إن لم تمنع لله، إن لم تغضب لله، إن لم ترضى لله، إن لم يستوي عندك التبر والتراب، فلست مؤمنا الإيمان الذي أراده الله باليوم الآخر. أما كلنا والحمد لله نقول ونشهد أن الجنة حق وأن النار حق. هل عملنا للجنة؟ وهل اتقينا النار؟ ورد أن بعض العلماء قرأ حديثا قال استغنيت به عن 400,000 حديث. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. المشكلة إن صحت عقيدتك صح كل شيء. أهم شيء في أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني في يوم هؤلاء الغربيون، صدقوني أيها الإخوة، لو لم يكن هناك يوم آخر لكانوا أذكى أهل الأرض. ليس عندهم إلا الدنيا، ولا بد من مال وفير، ولا يقبل عندئذ مع المال الوفير والقناعة أن الدنيا هي كل شيء أن يكون هناك محرمات. ليس عندهم شيء حرام. ملوا المرأة، اتجهوا إلى الجنس المثلي، اتجهوا إلى تبادل الزوجات، اتجهوا إلى زنا المحارم. لو لم يكن هناك آخرة هم أذكى أهل الأرض، لأنهم استمتعوا إلى أقصى غايات الاستمتاع، حياتهم كلها متع، لا يعرفون إلا المتع. لكن حينما يدنو أجلهم ينسون الحليب الذي رضعوه من أمهاتهم. إن كان هناك آخرة، وهذه حق، المسلم ولو كان فقيرا، ولو كان مضطهدا، ولو كان متخلفا بمقياس العصر، ما دام قد بات على عقيدة الدين الصحيحة، وما دام ملتزما أمر الله عز وجل، هو الفائز. العبرة أن تصح العقيدة. كنت أذكر كثيرا أن راكب دراجة وصل إلى مفترق طريقين، طريق هابطة محفوفة بالأشجار والأزهار والأطيار، والطريق معبد، طريق جميل جدا، وطريق صاعدة وعرة فيها حفر وأكمات وغبار. كل معطيات البيئة تقتضي أن تسلك الطريق الهابطة. كراكب دراجة مريحة، نسيم عليل، أشجار جميلة، أزهار فواحة، والطريق الصاعدة متعبة وفيها مشقة كبيرة. العقيدة مكتوب لوحة عند مفترق الطريقين، هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة، والطريق الصاعد ينتهي بقصر منيف هو لمن وصل إليه. هذه اللوحة مع هذا البيان ألا يقتضي أن تتخذ قراراً مناقضاً لمعطيات البيئة؟ طبعا. فالعاقل هو الذي يصدق هذا البيان ويبني حركته وفق هذا البيان ويسلك الطريق الصاعدة. لكن الناس معظمهم اليوم يتحركون لا بعقيدة ولكن بواقع، يحب أن يأكل أطيب الطعام وأن يسكن أجمل البيوت وأن يتزوج أجمل النساء وأن تكون له مكانة في المجتمع، لذلك ينسى ما سوف يكون عند اقتراب الأجل. الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. مهما وقعت عينك في الدنيا على جمال طبيعي، بدءا من جمال الطبيعة إلى جمال النساء إلى جمال الصغار إلى طعوم الفواكه الطيبة إلى أطايب الطعام، ما لا عين رأت. ودائرة المرئيات محدودة جدا، كل واحد منا رأى عدة مدن في الأرض، لكنه في الأخبار يستمع إلى مئات المدن مثلا، ولا أذن سمعت. دائرة المسموعات أكبر بكثير. سمعت أنت بالقطب الجنوبي، هل وصلت إليه؟ لا. سمعت مثلا بكوبا، هل وصلت إليها؟ لا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أضيق دائرة دائرة المرئيات، وأوسع منها دائرة المسموعات، والدائرة التي لا نهاية لها دائرة الخواطر. هذا الذي أعده الله للمؤمن. فبربكم سنوات معدودة، سنوات معدودة، فيها مرض، فيها خوف، فيها فقر، فيها قلق، فيها كآبة. الدنيا محفوفة بالآلام والأحزان، هكذا هكذا شاءها الله لها، شاء الله لها أن تكون. لا راحة لمؤمن، وفي واحد عمل تعليق، ولا لكافر، ما حدا مرتاح. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم، دقيق، لو أن الإنسان حفظه ضعيف فقال: فلو تعلم نفس، لو حرف امتناع لامتناع، يعني يمكن أن تعرف، امتنع العلم لامتناع شيء آخر. أما الآية فلا تعلم، يعني مستحيل أن تعلم ما في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة، بتلاقي الإنسان بيقول لك صلي 35 سنة أخذنا بيت مثلا بدارية على العظم 70 متر، الحمد لله يا رب، جيد، 35 سنة كدح بيت 70 متر على العظم خارج دمشق، بالجنة قصور وظل ممدود. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولا لا في هم ولا في حزن ولا في مرض ولا في حسد ولا في عدوان ولا في تهديد، لا شيء في الجنة إلا وهو يريح الإنسان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا مقياس القرآن، مقياس الناس الفوز بالمال فقط، الفوز بالمنصب الرفيع، الفوز بالنجاح بالانتخابات فرضا، الفوز بالسيطرة، الفوز أن تقعد على منابع النفط، الفوز أن تقهر شعوب الأرض، هذا الفوز بمقاييس الكفرة الفجار، أما الفوز عند الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: نستمع واياكم الان الى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، ويجعلني واياكم ممن رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تكلمنا عن المال الحرام وخطورة هذا الأمر، وأن ليس كل مال يدخل جيبك يكون رزقا، وليس كل زيادة في الرصيد هي بركة، فقد يكون المال كثير لكن يكون أثره فقر في القلب ووحشة في الروح وضيق في الصدر، عافانا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان بيغيب عنه أثار أنه يدخل في جوفه شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. واستمعنا وشفنا مبارح أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد إيه كان حريص أن ما فيش حاجة تدخل جوفه فيها إشكال. كل واحد مننا معرض أن هو يقابل مال حرام، رزاز ترتشط مال حرام ممكن إيه مصيب. لذلك لازم الإنسان يكون عنده تحرز، إحنا ماشيين في الطريق نتحرز إن هدومنا لا تتلوث، ما يجيش عليها تراب، ما يجيش عليها طين ووحل وكده. الأهم بكتير جدا هي صحيفتنا، الصحيفة ما يجيش عليها أي تشويش من هذه الأمور. الموضوع ده مهم جدا، الإنسان يكون في غاية الحرص ولا يستسهل أبدا إنه يدعي ما ليس له. فعروة بن الزبير بيحكي لنا بيقول إن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها. حد عارف معلومة عن سعيد بن زيد؟ هو من العشر المبشرين بالجنة. سبحان الله، هو راوي الحديث ده. يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عشرة في الجنة، فذكرهم، ذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى أن انتهى من التسعة، ثم قال وإن شئت لذكرت العاشر، ثم سكت وبكى فرضي الله عنه. وسعيد بن زيد مش مشهور، واخدين بالكم، يعني ملوش أعمال بارزة كده زي أبو بكر وعمر وعثمان والكلام ده. وده بنستفيد منه إن مش لازم يكون ليك عمل بارز. أويس سيد التابعين وملوش عمل بارز، ملوش كتب وملوش مؤلفات وملوش دروس مدونة وملوش. فالمهم إنك تكون مشهور عند أهل السماء، إن لكل عبد صيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد بيصيت، أهم حاجة أن يكون الصيد ده في السماء حسن. فيقول عروة أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان وما سمعت؟ إيه اللي انت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إلى سبع أراضي. يقول أنا أخذ من واحد شيء ظلم بعد اللي أنا سمعته من النبي؟ قال له إيه يا عم اللي انت سمعته من النبي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي ياخد شبر من أرض ربنا سبحانه وتعالى يطوقه سبع أراضين، نسأل الله العفو والعافية. فقال له مروان والله لا أسألك بينة بعد هذا، فأنت مستحضر ده، أجي أقول لك فين بينة والكلام ده كله. فهنا قال سعيد بن زيد، وده بقى المهم جدا لناخد بالنا منه وننتبه، في في الناس اللي بيبقى عنده جرأة أن يأخذ حقوق الناس خاصة المتعلقة بالمال. قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها. سبحان الله. قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، أن هي تموت في الأرض تاعها. قال عروة فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. سبحان الله. وعزتي وجلالي لأنصرن ولو بعد حين. اللي بالكم المعاني دي مهمة جدا جدا، إن كل واحد ياخد باله، لأنه إحنا كان أظن قتادة يقول فليحذر أحدكم أن يقرأ القرآن والقرآن يلعنه. طب إزاي هو بيقرأ في القرآن فبيقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، هو ظالم، ظالم أخوه، ظالم زميله في الشغل، ظالم حد من أولاده، وظالم حد من جيرانه، ظالم أي ظلم. خلاص تسمع امبارح وانت في التراويح سورة هود والإمام بيقرأ وما هي من الظالمين ببعيد، تلاقي في دماغك كده ظالم معين، قول والله ربنا ايه هيخسف بيه لو ما تعدف. ما انت ظالم برضه، ممكن تكون ظالم ايه. فبعض الناس بيبقى ايه في ذهنه هو ظلم معين، واخدين بالكم؟ انا مثلا زوجة، فالزوجة دي شايفة الظلم ايه، زوجي واخد حقي ومش بيديني فلوسي، مش بيديني عند امي. فكل ايات الظالمين في مين؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل زوجي، هي حاطه ايه شايفه الظالمين دي. وهكذا. لا يا جماعه، كل واحد مننا ينتبه ان يكون، خلي بالك انت عارف انت بتتحاسب من امتى صح؟ مش من شعبان، انت بتتحاسب من يوم ما بلغت تاني اعدادي بقى، تالت اعدادي، اولى ثانوي، انت ورزقك. فانت بتتحاسب من هنا، من يوم ما ظلمته بقى فين، في الفصل، من يوم ما ظلمته في الجامعة، من يوم ما ظلمته في الملعب، وزيه والحسابة بتحسب عليك. ده ايه الحل من الموضوع ده؟ شوف بقى ايه في نهاية اللقاء، ايه حل اللي موضوع الظلم ده والكلام ده كله. تكون في وظيفة معينة وربنا مكنك من موظفين او من اي شيء بتقدمه مصالح المسلمين ولا حاجة، تظلم، تحابي، تعدي لده وما تعديش لده والكلام ده كله، كل موضوع الظلم ده يمكن يجي معانا في لقاء ان شاء الله. فلازم نكون واخدين بالنا، اوعى تكون فاكر ان المسكين اللي بيكنز المال وقاعد بيجمعه من المكان لا يحل انه سعيد، والله ابدا، بيجمع افاعي بيحطها في قلبه. سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية، لان اكل المال الحرام ده

وكمان وآت المال اليتيم، وآت المال اليتيم والتولي يوم الزحف وقطف المحصنات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها اثنين في غاية الخطورة، ولذلك سبحان الله اللي بيقع في الموضوع ده في عقوبات معاه في الدنيا وفي الأرض وفي الحشر وفي جهنم عافانا الله وإياكم. بالنسبة لفي الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث أبو هريرة: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. لذلك المال الحرام، واحد جاب مال حرام بيجي يتصدق بيه، بيعملوا السجاد بتاع المسجد، بيقول لك خد منه 1000 جنيه هو ولا بتاع، ولا بيعملوا وجبات ولا بتاع، يجي نقول له لا، يجي العلماء يقولوا لا لا، ده المال ده انت لازم تتخلص منه، مش ينفع تتصدق بيه، ده مال خبيث، فما يخشش في الحاجات الطاهرة، فيخش في الحاجات اللي هي بقى ايه اللي فيها ايه قدر من الامتهان. يقول لك بقى ممكن تعمله في دورات المياه، ممكن تعمله في أماكن اللي فيها طرق، والأماكن اللي فيها مثلا مستلزمات طبية ودم وبتاع والقصة. ليه يا جماعة؟ يقول لك لا، ابعد ابعد، ده مال احنا عاوزين أصلا ايه نتخلص منه، نسأل الله العفو والعافية، ده هو بلاء. فهو هتكون فاكر ان انت ايه ونتصدق بيه ونحط، لا لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والجنة هي أصلا إيه؟ هي دار الطيبين، وأول ما بيخشوها الملائكة بتقول لهم إيه؟ طبتم فادخلوها، طبتم. فالإنسان لما بيكون ماله طيب وقلبه طيب في الدنيا، خلاص بيدخل قبره طيب، وبعد كده بيطلع إلى دار الطيبين. يقول النبي: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، قلوا من طيبات ما قلوا من الطيبات وأعملوا صالحة إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، قلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، دعاء المسافر مستجاب ولا مش مستجاب؟ واحد بقى مسافر وسفر طويل، أو يقول النبي يطيل السفر أشعث أغبر، يعني بسبب طول السفر وبتاع بقى شعره مليان تراب وحالته مسكينة كده وبتاع. والمسكين المنكسر دعاءه أقرب، يبقى معاه سببين في القرب، إنه مسافر ومنكسر لله سبحانه وتعالى، يمد يده إلى السماء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى كمان معاه أسباب اللي الدعاء. يقول النبي يقول: يا رب يا رب. ثم يقول النبي: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا يستجاب لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب، بيقول عجيب جدا، عجيب جدا ان الرجل ده يستجاب له. ازاي يستجاب لواحد زي ده؟ ومطعمه حرام، مشربه حرام. في بعض الناس ممكن يبعد يقول لك: اللهم لك الحمد، انا بعيد عن الكلام ده كله. بس ممكن يكون لو تامل يلاقي لا، في مشكله كبيره جدا. ايه مثلا؟ المهنه بتاعته هو مهندس، إيه يطلب من الراجل حاجه يقول له: لا انت لازم تعمل كذا عشان مش عارف ايه، والعمدان ومش العمدان. هو عارف ان الموضوع مش لازم، بس هو عارف ان رزقته هين هتزيد فين في الموضوع ده. خلاص دكتور تدخل عليه وبتاع، يجي تبقى داخل سليم 100%، يكشف عليك وبتاع يقول لك: لا ده انت كده، بص الاحسن نعمل عمليه، لان هو رزقه فين في العمليه اكتر، واخدين بالكم؟ او يبانه بقى يقول لك اكتب يديله الدواء ده ولا يعمل له كذا وتجيب مش عارف ايه والقصه دي كلها، وهو ايه عارف ان مش الدواء ده الاهم، في دواء تاني اهم، فيوجه على الدواء ده. ليه؟ عشان الشركة التانية قايلة له: لما تكتب الدواء بتاعنا هنديك ونوديك ونجيبك ونعمل والقصة دي كلها. دول بيسفلتوا لك طريق النار وانت ايه مش واخد بالك. ماشي. الأسئلة اللي هتيجي بعد اللقاء والدكتور دلوقتي في ذهن كل واحد: طب ايه المشكلة لو انا اديت فعلا ايه كتبت اسم دواء معين وهم بيدوني امتيازات؟ والله لو الدواء ده انت شايف ان هو فعلا دواء مناسب للمريض، وان الدواء دوت البديل بتاعه في نفس المستوى، ماشي. لكن ما تقوليش ان الدواء ده ب 500 جنيه والدواء ده ب 100 جنيه والاثنين نفس الموضوع، وانت ما بتكتب له

500 ابو 500 ليه؟ لان ابو 500 دي 250 ليك. ايه اللي هيحصل؟ على القبر نستنى بعض بقى. وخلي بالك في ادعيه تيجي تقول والله سبحان الله مش عارف، كل شويه ادعي ربنا ايه؟ لا يا سيدي، دور بقى كل واحد بقى ايه يدور في الموضوع دوت والقصه دي كلها. مدرس يجي يقول لهم لا اصل المراجعه بقى أصل مش عارف احنا لازم نراجع، فاحنا بص موضوع جدا لازم مش عارف نعمل ايه، ويروح مالف تاليفه عشان ياخد فلوس ويسيب. وهكذا كل وظيفه فيها اللي ان السكك انك ممكن ايه تلعب وتاخد ايه في هذا الامر. نسال الله العفو والعافيه. حتى محافظ القران، حتى محافظ القران ممكن برضه ايه يجي له هذا الامر. نسال الله العفو والعافيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجاب لذلك. ولذلك مالك بن دينار يقول اصاب بني اسرائيل بلاء وقحط، فخرجوا يضجون بالدعاء، خرجوا يدعو ربنا سبحانه وتعالى. فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن أخبرهم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وأيد قد سفكتم بها الدماء وملأتم بطونكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. نسأل الله العفو والعافية. تبقى راكب في الطريق وبعدين تقول للراجل كده بعد إذنك بس يزود لي كوتشات الله يكرمك، فيقول لك حاضر كله ولا واحد بس؟ يقول له لا كله. وانت قاعد بقى في أمان الله وتسمع مهر المعاقل ومسك الموبايل وسرحان، يقول لك يا باشا بس الله يكرمك دقيقة، تيجي تبص يقول لك ده لازم يتغير، يقول لك في بصمارها الصور ده لسه داخل الآن لسه ايه هذا حديث عهد بربه سبحان الله الخرم ده، وانت بقى مسكين وبتاع والكلام ده كله. الراجل ده يعني انت عادي جدا كده مفيش اي حاجه رب. نسال الله العفو والعافيه. ان يستجاب لذلك. طبعا كل واحد مننا دلوقتي لو قعد كده على نفسه ممكن يطلع 20 موقف مروا عليه كان فيهم الايه المشاهد اللي زي دي. نسال الله العفو والعافيه. وبقى فاكرين ان دي نباهة، هو تكون فاكر ان التفكير دايما يعني ربنا سبحانه وتعالى مدحه. الوليد فكر صح، فكر وقدر، بس راح فين؟ سأرهقه صعودة. فمش كل تفكير يكون فيه التقدير، فيه تفكير هيخسرك كتير على رأي الجماعة بتقول التكاتك. التفكير ده ممكن يوديك نسأل الله العفو والعافية جهنم. فمش كل تفكير ده انك يتفكر كده لا. من الحاجات فيبقى العقوبة الأولى أن يستجاب لذلك، يرفع إيده مفيش دعاء. العقوبة الثانية مفيش بركة سبحان الله. وده سؤال وناس كتير بتلاقيه، وده سؤال الحالين، سؤال منتشر جدا. سبحان الله ناخد الراتب من هنا مفيش بركة من هنا. ولذلك تلاقي الموظف سبحان الله اللي حريص على المال الحلال تلاقي إن الشغل بتاعه الساعة 8 ونهايته الساعة 2، يروح 8:15 تلاقيه متلخبط ولانه يسال طب وانا كده مالي كده جائز ولا مش جائز ومش عارف ايه الكلام ده كله. كتير جدا من الاطباء اللي بيبقى عندهم شغل معين وبعدين يضبطوها مع بعض ويروح يوم في الاسبوع وفي روايه في 15 يوم وفي روايه ضعيفه في الشهر مره، خلاص واخد الراتب عادي جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ولغايه احنا متفقين مع ليه؟ مع مدير المصلحه. ما هو مدير المصلحة ده اللي بيجي يجري يقولك ايه اجري جم، ما هو لو الدنيا بايده ودي الدنيا مأزوم بيها طب ليه بيناديك ويقولك تعالى جري؟ عشان هو عارف ان هو عامل ايه مشكلة يعني. طبعا الكلام ده فيه تفصيل، بس ايه دايما في المسائل اللي زي دي اعرف المحكم الاول وبعد كده بره دور ايه على المخارج. زي الغيبة الاصل فيها ان هي ايه ان هي حرام خلاص، مش ده تقولي بس على فكرة في الظروف فيها استثناء، ما انت بتمسك في الاستثناء بيبقى هو ده الاصل خلاص، تمسك في الاستثناء يبقى هو ده الاصل. في استثناءات بسيطه كده بتحكي بقى ظرفك كده لحد مما انتسق فيه من اهل الديانه والله. طب انا دلوقتي احنا 6 في عياده اسنان ما فيهاش اي حاجه تخص الاسنان خلاص، فهل احنا كلنا لازم نروح ولا مش لازم نروح؟ هنا بقى ساعتها ايه تاخد الفتوى اللي متفصله على مقاسك. فمن ضمن الحاجات محق البركة، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويرضي الصدقات.
فيمحق الله الربا أي يذهب الله سبحانه وتعالى يذهبه بالكلية من يد صاحبه. والله لا أكاد أعرف واحد بيتعامل مع بالربا حياته سالكة. لازم يجي يقول لك العداد الصفر في محق. خلاص تقول له هتعمل ايه؟ يقول لك ايه عادي هرابي تاني بقى. خلاص هي بتبقى عامله زي الخمره، نسال الله العفو والعافيه. هو ادمن بقى، خلاص دخلوا ايه الدوامه، نسال الله العفو والعافيه. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما احد اكثر من الربا الا كانت عاقبه امره الى قله. قول عما يكسر من الربا الأمر يزداد ضعف ويزداد بعد، نسأل الله العفو والعافية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الناس عما تيجي تشتري من بعض، يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. يعني أنت إحنا بنشتري مع بعض، فأنت بتشتري من الموبايل ده، خلاص بكام الموبايل ده؟ بخمس قروش. خلاص خد الخمس قروش أو أمه بتاع، فبتفتح الموبايل الله جميل وبتاع والقصة وبتاع، أخوك رن عليك جبت موبايل ده، انا كنت جايب لك واحد من العمره وجبته ليه؟ فرحت قلت له ايه؟ قلت له واحنا قاعدين احنا والناس ما قمناش. قلت له ايه؟ خلاص خلاص انا هرجع. ليه اللي يرجع ولا ملوش؟ وجوبا انا اقبل الرجعه دي. ليه؟ ما لم يتفرق احنا ما تفرقناش، احنا قاعدين القعده خلاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بورك لهما، ده ما الحلال اهو، بورك لهما، وان كتم وكذب محقت البركه البيع، نسال الله العفو والعافيه. زي مشهور جدا بالبيع عربيه المستعمله، يجي واحد عاوز تشتري يقول لك الله ده جميله ومش عارف، وانت عارف ان هي ايه مقلوبه في الساحل سبع قلبات ماشي، فتيجي تبص كده بكام ديت؟ بخمس ست عشر قروش. طيب وبعدين عشان انت بقى انت بتحضر درس الفجر في الرياض، ما انت فاهم خلاص، مع الشيطان برضو احيانا كده بيخليك برضو تعيش ايه بشريحة شيخ، فيجي يقول لك ايه طب في حاجه، بص انت اسال، شوف انت هات حد وشوف مركز الصيانه اللي نفسك فيه. يا عم ما تقول يا عم، اذا صدق وبين بين يبارك لك في المال. ما أصلاً لو قلت له تقلب السبع قلبات على القلب هينزل 5000، يبقى 35000 ينزلوا ويطينص الفلوس، يطينص الفلوس وتزيد البركة، ايه المشكلة يا جماعة؟ هو احنا دلوقتي بنعيش بالفلوس ولا ببركة الفلوس؟ ما انت ممكن تاخد 10000 جنيه ويجي لك امراض قد كده، ويجي لك قلة التوفيق قد كده، ويجي لك مش عارف مين، ويجي لك واحدة تقول لك أنا طول عمري متربية في بيتي إن الأكل بيجي من بره، بابا على طول مربينا على الدليفري. أنت يا بنت لسه بتدعك عينك في بداية حياتك لقيت واحدة بتقول لك الدليفري، قابل بقى. فالعشرة آلاف دول ما يمشوش إيه سبعة أيام بالطريقة دي، فتلاقي سبحان الله البركة. البركة هي أن ناخد الفلوس دي عشان نجيب بيها حاجات ونعيش بيها، مش بنعيش بالفلوس، مش بناكل الورق، احنا بنتعامل بالورق ده وعلى أثره. فتلاقي سبحان الله أخوك يجيله نفس المرض، يلف على الدكاترة وتحاليل وأشعة وبتاع وكان تقول له، وانت سبحان الله تلاقي نفسك كده بس دور يعدي مع ليمون مع بتاع ومش عارف ايه، واطلع على العطارة وهات مش عارف حبة بركة ما بتعدي، وصاحبك ده يبص كده يقول لك ايه رشقه معاك اللهم بارك، وبعدين يقول اللهم بارك عشان هترشق فعلا معاك لو ما قالش اللهم بارك. الخلاصه سبحان الله، لا ده مشيت ازاي معاه وده مشي ازاي، التوفيق والبركه، البركه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا يقول لك اي لعب في الملف ده البركه تتسحب. يعني كده قلت لكم في بدايه اللقاء، ليس كثره المال ده كثرة الجيب دليل على البركة، لا، قد يكون في كثرة في المال ولكن سبحان الله ما تعيش في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولنا احنا نسمي في الأكل، يقول تأكل كده بسم الله، ليه؟ الشيطان ما يأكلش معاك، يبقى في بركة في الأكل ومش عارف ايه والكلام ده. من الحاجات أيضا المرعبة وهي أن الله سبحانه وتعالى هدد اللي بيأكل مال حرام للخسارة والهلاك، بل بحرب من الله.
تخيلوا كده، عم اقول لك والله ده في ضابط هيحاربك، غير ما اقول لك ايه ده جهاز الشرطه كله هيحاربك، غير ما اقول لك كل اجهزه الامن اللي في العالم هتحاربك، كل ده رعب رعب رعب. فبالك عم اقول لك الله جل جلاله هيحاربك. ايه يا جماعه بالراحه بس، هو انا عملت ايه؟ هو ايه اللي انا عملته عشان تقولوا لي الكلام ده كله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. والايه دي بتخاطب مين؟ المؤمنين مش الكفار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. نسال الله العفو والعافيه. مين بقى يقدر يحارب؟ خلاص. ولذلك ابن عباس يقول: يقال يوم القيامه لاكل الربا، اللي كان بياكل مال حرام، يتقال له ايه؟ خذ سلاحك للحرب. نسال الله العفو والعافيه. مثل يقرب المثال، يعني تخيل انت في واحد مثلا راجل قوي جدا، والدك وانت بتهابه قوي وبتحترمه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانت كل شويه دمك تزعق، وانا لو جه عادي والله لو زعق لي لم زعق له ومش عارف ايه، ولو مد ايده هقدر مد ايده. فولد فوله ابتدائي امال يقول كده لوالدته. ابوه بقى جاي بعد التراويح خلاص، وجاي بيستند على عكاز وهو جاي. فاول ما دخلت راحت والدته تقول له ايه: تعالى يا تامر بابا جه اهو، خد العصايه بقى اضربه. مش كنت بتقول؟ هيعمل ايه بقى؟ يدوب خجل. نسأل الله العفو والعافيه. ولله المثل الاعلى بقى، ابن عباس بيقول لنا يجي يوم القيامه والكل صاغر والكل مرعوب والكل خايف والكل كله مال يفر من كل حد، عشان ما فيش حد. هو ليه يوم يفر المرء؟ ليه يوم يفر المرء من اخيه وكل الطاقم ده؟ ليه بيفر؟ الطبيعي انك في الرعب ده تتونس بحد وتستخفي معاه ولا تهرب منه. يعني انت دلوقتي عم تلاقي ان في اي فزعه وبتاع، تخاف بس تروح لعند حد يامنك، صح؟ ليه الناس بتفر من بعض؟ ليه؟ مش عاوز حد يعترف فيا ويبقى ليه حسنه يمسكني. كله يفر من كله، مش عاوز اي حد يعرفني ولا حد يتكلم معايا ولا حد يقول لي فين تعالى ده انا ليا حسنه وبتاع. نسال الله العفو والعافيه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيحذرنا وبيرعبنا ان الباب ده باب ما فيهوش ايه هزار. الحديث اللي معانا اخر حديث وان شاء الله نكمل غدا. يقول ابو وائل الاسدي يعني ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف يمين صدق ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك واحد لا خلاق لهم فين في الآخرة، اثنين ولا يكلمهم الله، ثلاثة ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أربعة ولا يزكيهم، خمسة ولهم عذاب أليم. مين يتحمل الكلام ده؟ والحديث ده ليه قصة. أوائل دول دخلت على الأشعث ابن قيس وبحكي له، قال له أبو عبد الرحمن عبد الله بن سعود بيقول لكم إيه؟ فقال له بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، قال فينا أنزلت الآية ديت أصلا نزلت فينا. ليه يا عم؟ ايه اللي حصل؟ قال كانت لي بئر في الارض، كان لي بئر في ارض ابن عم ليا، كان ليا بئر كده في ارض ابن عم خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان دي بتاعتي وهو بيدعي حاجه تانية. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بينتك او يمينه. بينه على مين؟ واليمينه على من أنكر. أنت بتقول والله أنا محمد واخد مني كذا، معك دليل إن محمد خد منك؟ لا. يبقى دي الحل، دي الحاجة الأولانية. خلاص نروح لمحمد نقول له إيه؟ طب احلف يا محمد. يبقى مين اللي يحلف؟ اللي اتهم، واللي اتهم هو اللي عليه البينة. ماشي، مش هروح أنا اتهم واحد أقول له إيه؟ طب اثبت إنك ما خدتش. فهو الأصل وما خدش. الأصل في المسلمين براءة الذمة. فلو واحد اتهم حد ومش معاه بينة نقول للتاني ايه؟ احلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ بينتك او يمينه، او هو يحلف. فقلت اذا يحلف يا رسول الله. هو بيقول له انا مش معايا ايه؟ انا مش معايا بينة، والله مش معايا شهود ولا معايا ورقة تثبت ولا بتاع، بس خليه يحلف.
فهم أن يحلف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استنى، من حلف على يمين صدق يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال يا رسول الله هي له بتاعته. فليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انت ده بيعدل بقى وهياخدها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنى اهدى، لو حلفت بالله بيمين وانت عازم بتقول والله العظيم دي بتاعتي وانت عارف انك فاجر، تخيل بقى ما ده بيقول لقي الله. فأكتر مشهد انت عاوز فيه الامان، المشهد الوحيد لو ما خدتش فيه الامان الى النار، نسأل الله العفو والعافيه. ما هو اللي هيقابل ربنا: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه. خلاص كل واحد مننا لازم ليه موقف بين يدي الله. خلاص في موقفين وقوف بين يدي الله، في موقف يومي في الصلاه تقف بين يدي الله، والموقف ده كله عما هتعدله هيصل لك الموقف هناك عما تقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. وهيسالك بقى، تخيل المشهد ده يكون ربنا غضبان عليك فيه، بيحاسبك وهو غضبان دي بقى ان شاء الله عشان يمين حلف قلت والله العظيم اختي ما لها حاجه وانت عارف ان هي ليها، والله العظيم ان هو اللي غير وانت عارف ان مش كده. فالحاجات دي يا جماعه ان كنت ولا بد، والذنب بقى يعني والهوى وبتاع ما تحلفش. خلاص ان نفسك جايباك انك هتاخد حقه وما تحلفش عشان ما توقعش فين اللي وديكوا عرفتوا الفكره، اللي مش هيحلف يتقفش. خلاص انا اسال الله العظيم، انا اسال الله رب العرش العظيم ان يعافينا من هذه الامور، اسال الله ان يرزقني واياكم من الحلال، واسال الله ان يبعدنا عن المال الحرام. ايمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال فضوا إلا نصفنا، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عاشقه، من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم، من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به، من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان، ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اسم الله تعالى الهادي.

الهادي اسم يرن في الأذن وفي القلب، لطيف على السمع، سري إلى القلب. الهادي هاؤه لهفة وداله هدة، تحطم فيه أصنام الكفر والجبر والكبر، فيهل بالرحمة والرأفة والرقة. الهادي لا يحتاج إلى توطئة، ينساب من الروح فيرتعش الجسم ويرتعد القلب وتنهمل العين. ورد هذا الاسم الكريم في الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. وله اشتقاقات كثيرة في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف، بدءا من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وصولا إلى قوله عز وجل في سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. ومما ورد في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وعكس الهدى الضلال والضلالة، والهدى مذكر بدليل قوله تعالى: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. وفي لسان العرب قال ابن الأثير: الهادي هو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده. وقال ابن سيدة: الهدى ضد الضلال وهو الرشاد. والهدى نور من الله يقذفه الله تعالى في قلوب الذين يرجى منهم الخير. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والهدى الآن هو الإسلام، الحق لا يتغير ولا يتبدل، دعا إليه كل الأنبياء والرسل، وكلما طال العهد على الناس وانحرفوا كان الله تعالى يرسل هداة جددا، إلى أن استقرت الأعراق والأقوام فأرسل الله رسوله الخاتم للعالمين أجمعين، وتعهد المولى بحفظ الدين وأمر المؤمنين بحفظه وتبليغه للناس. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله الهادي لخلقه.

لكل خلق في هذا الكون غاية، وما خلق الله شيئا ليهمله بعد ذلك أو يغفل عنه. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. خلق وهدى، هدى الرضيع والحمل إلى ثدي أمهما، وهدى النحل إلى أعمال متتالية متناهية الهندسة عالية الدقة، وهدى أعضاء وأجهزة في أجسامنا تعمل بنظام عالي الدقة، كلما تدخلنا في أعمالها أفسدناها. قال جل من قائل: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وهدى الحيوان إلى كهفه وطعامه وتناسله، والطير إلى رحلتي الشتاء والصيف. قال تعالى على لسان سيدنا هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهدى الناس مستعينين بالنجوم وبمعالم الأرض ليلا ونهارا. قال تعالى في سورة النحل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهدى المسرفين في البر والبحر فقال: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. والهدى منة من الله ومن الله وحده. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولا يستحق الهدى إلا من أثبت صدقه بالتوبة والعمل الصالح. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الزجاج: اهتدى أي تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل بطاعته، ثم اهتدى أي ثم أقام على إيمانه. ولذلك فإن المؤمن بالقضاء والقدر يستحق من الله أن يهديه ويثبته على الهدى. يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وربنا يعنى بمن اهتدى ويعزز له هداه وإيمانه. قال عز من قائل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. من الذين يضلهم الله؟ من عدل الله تعالى أنه ما كان ليضل أحدا قبل أن يدله على الحق ويبصره بالطريق. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. والضلال من الله، نعم، ولكن استحقاقا لا ظلما. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالمنكر والمستكبر والمعاجز والمعادي، كل من هؤلاء يستحق المقت والغضب من الله، وعلى من يتحدى أن يتحمل العواقب. قال عز وجل في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولذلك غضب الله على يهود المدينة المنورة لإنكارهم صحة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم من شهادة أحد كبار أحبارهم للنبي عليه الصلاة والسلام بصحة رسالته والكتاب. فقال عز وجل في سورة الأحقاف:
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يراجع كلام الحق في القرآن يرى عدل الله في أنه لا يضل إلا من يستحق الضلالة. وليقرأ إن شاء الآيات التالية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف يعرف العبد طريقه إلى الله ويذوق طعم الهدى ولذة الإيمان ثم يكفر؟ ما ذلك إلا لأنه اتبع شيطانه. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قد قرر الابتعاد عن الله وصعبت عليه العودة. قال تعالى في سورة المنافقون: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. كيف لا يضلهم وقد أمعنوا في الكفر بعد إيمانهم؟ قال جل جلاله فيهم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. ومن أغضب الله بمعاصيه وبظلمه لنفسه وللناس حجبه الله عن الهدى، وإذا حجبه فمن يهديه؟ قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حظ العبد من اسم الهادي.

0: على الإنسان أن يثق بربه بأنه ما خلقه إلا ليهديه سبيل الرشاد. قال تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والإنسان مخير بين الهدى والضلالة. خاطب ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم فقال في سورة يونس: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. والناس بين مهتد وضال وحيران. قال تعالى في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والحيران فرصته مؤقتة، فإن لم يستجب كتب على نفسه الضلال. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن كان في قلبه خير تكفيه الإشارة. فحين ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه يدعو أهل يثرب إلى الإسلام قبل الهجرة قرأ عليهم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال سعد بن معاذ سيد الأوس: ما أسمع إلا ما أعرف. فرجع وقد هداه الله، ولم يظهر لهم الإسلام حتى رجع إلى قومه، فدعا بني عبد الأشهر إلى الإسلام وأظهر إسلامه وقال: من شك فيه من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى فليأتنا بأهدى منه نأخذ به. وعلى العبد أن يشكر الله تعالى على هذه المنة بحمده وبالإكثار من ذكره. قال تعالى في سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أحب الله من عبده ذكر شيء من النعم ما أحب أن يذكره بما هداه له من الإيمان به وملائكته ورسله له وإيمان بقدره خيره وشره. ومن أراد الهدى وأن يثبت عليه لا بد له من المجاهدة ومن مخالفة النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والمجاهدة في هذه الآية تعني تقوية الإرادة بالطاعات من صيام وقيام وعزلة عن صحبة السوء وعن أهل اللغو وعن أهل اللهو. من هم أدلاء الهدى؟ جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالهدى للناس. قال تعالى في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وخاطب ربنا أهل الملل السابقة يدعوهم إلى اتباع هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رغبوا بالخروج من الظلمات إلى النور. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وحصر ربنا الهداية بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه فقد اهتدى. فقال جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والقرآن الكريم أيضا هدى. قال عليه الصلاة والسلام: من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة، وذلك أن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وما من صاحب عقل وقلب يقرأ القرآن بروح إيجابية باحثا عن الهدى إلا هداه الله. ولننظر إلى كبار أهل الفكر والعلم في العالم، نجد أنهم أذعنوا للهدى لما جاءهم وخالفوا أقوامهم وأعلنوا إسلامهم، لأن في القرآن الكريم سر الهدى، فما قرأه صاحب عقل ورأي إلا شعر بأن الله تعالى يخاطبه هو بالذات ويرد على تساؤلاته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم رسالة الهدى للثقلين الإنس والجن. قال تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويهتدى أيضا بالعبادة. قال أحد الذين أشهروا إسلامهم عن سبب إسلامه، قال: قرأت في القرآن أن الله أمر بالسجود فتساءلت عن السبب، ثم قلت في نفسي: دعني أجرب، وما أن هبطت لأسجد حتى سبقتني دمعتي إلى الأرض. فالهدى ثمرة الطاعة، وكل مجرب يعلم أن الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام وأداء المناسك ومشاهدة الكعبة طاعة ترسخ الهدى والإيمان في القلب والعقل. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. للهدى أهله وحملته ودعاته، فهل عرفناهم؟ الداعية الهادي هو الذي ينهض بك حاله ويعرفك على الله مقاله، معه تعي الحقائق وتتكشفها، وبصحبته تعلو همتك وتصحو من غفوتك. هو من الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الهداة هم الذين إذا قابلت أحدهم خفق قلبك وقويت خشيتك وهملت عينك. قال تعالى عنهم: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إنهم متقيدون بالشرع، يعينونك بالرخصة ويعملون بالعزيمة. هم ورثة الأنبياء، هم الذين تتناسب أعمالهم مع أقوالهم. قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر: خذ دينك عن الذين استقاموا ولا تأخذ دينك عن الذين قالوا. لا هدى إلا بالاتباع والمجالسة والتعلم. الهدى لا يأتي إلينا، نحن الذين نسعى إليه. قال سيدنا إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال الإمام مالك لمبعوث هارون الرشيد: قل له إن العلم يؤتى. وقال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أكبر مصيبة تقع على الإنسان حين ينفر من الدعاة حسدا أو تعاليا. قال تعالى في سورة التغابن: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ختاما: إذا كان الهدى من المولى تعالى منا فلن ينالها منكر ولا ظالم ولا مستكبر. لم يبق أمام العبد إلا أن يطلب الهدى معترفا بربه طائعا ومتذللا، لأن الهدى جائزة لمن يستحقها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع رايتنا بينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم كما يسرني أن أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي. السلام عليكم فضيلة القاضي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نتناول اليوم بالشرح والتعليق قولا للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، يقول فيه: حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية، ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم، وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة. ماذا عن هذا القول ونحن نتابع حديثنا عن فضل العلم والعلماء ومجالس العلم ومجالس العلماء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته وفضله وتأييده وكرمه، وأن يجعلنا من عباده العلماء العاملين الذين رضي عنهم في الدنيا ورضي عنهم في الآخرة، ونعوذ به أن نكون من عباده الأشقياء المحرومين. وبعد، فهذا كلام جميل نافع مفيد من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين، يدل فيه على أهمية العالم في المجتمع الإسلامي وعظيم دوره الذي يقوم به داعيا إلى الحق والخير ناهيا عن الباطل والشر. هذا الكلام ذكره في الإحياء في باب بيان وظائف المرشد المعلم، وهو كلام هام ثمين بين فيه الفرق بين المعلم وبين المربي، أو بين من ربى الجسد ومن علم النفس والعقل والقلب. فقال أولا: حق المعلم أعظم من حق الوالدين. يريد من كلمة المعلم هو الذي يعلم أمور الآخرة، ويريد من الوالدين الوالد الذي يعلم ولده أمور الدنيا، يعمل على إصلاح جسده، يعمل على تعليمه علما ينتفع منه في الدنيا يرتزق منه، أو مهنة يعيش منها يعلمه ما ينفعه وما يصلحه في الدنيا، وهذا مطلوب. وقد يكون الوالد لا يستطيع أن يعلمه ما ينفعه في الآخرة، فإن جمع بين الأمرين فعلمه ما ينفعه في الدنيا وما ينفعه في الآخرة فهو والد عالم مربي، جمع بين الوالد وبين المعلم والمربي. وطبعا قصد بالمعلم، بين القصد من المعلم فيما ذكره في آخر قوله: إنما، طبعا تفيد الحصر، إنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة. يقصد بالمعلم الذي يفيد الإنسان في آخرته، يعني هو يفصل هنا، يفصل بين معلم يعلم الإنسان الفوز في الآخرة، وبين والد يعلم الإنسان الفوز والنجاح في الدنيا. أيهما أفضل؟ أيهما أنفع للولد للمسلم؟ قال هو اختار، وهذا هو الراجح لا شك: حق المعلم أعظم من حق الوالدين. أراد أن يبين السبب في اختياره هذا، فقال: فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية. الوالد كان سببا في خروج الولد للحياة الحاضرة الأولى الفانية، والمعلم الذي عمل على إدخال الإيمان إلى قلبه، عمل على إصلاح نفسه، عمل على استقامة عقله، سبب الحياة الباقية. هو كان سببا في دخول هذا الرجل إلى جنات الله خالدا مخلدا فيها. لو لم يعلم الإيمان، لو لم يعلم الصلاح، لكان في النار. طب إذا قسنا الدنيا، الوالد كان سببا لو فرضنا في نجاح الولد في الدنيا، ذاك العالم كان سببا في نجاحه في الآخرة، كم هي الدنيا أمام الآخرة؟ أقل من لحظة، أقل من لحظة بكثير كثير. إذن قال إن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية. ثم قال لولا المعلم لانساق انسياقا، أي لأخذ ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك. انساق، هل يستطيع أن يهرب من الآخرة؟
0: لا بالطبع،
1: أخرجه الأب إلى الدنيا وكأنه ينساق بعد الدنيا إلى النار. إذن لانساق ما حصل من جهة الأب الذي هو الولد إلى الهلاك الدائم، الهلاك الدائم في الآخرة. وبالفعل عندما ننظر اليوم إلى أبناء غير المسلمين، كان الوالد سببا في وجوده في الدنيا، ثم هذا لم يجد عالما يدخل الإيمان إلى قلبه، يخرجه مما هو فيه من الكفر الذي أخذه عن والده إلى النور، فانساق هذا الولد الذي حصل من الأب إلى الهلاك الدائم في الآخرة وهو النار. أما الولد في مجتمعنا الإسلامي ينشأ وهو يستمع إلى خطب الجمعة ويعتاد المساجد ويفهم الدين ويدرك الجنة ويدرك النار، فيتقن هذه الأمور فينساق إلى الجنة. ولكن لو تأملنا، لو أن مجتمعنا هذا لا يوجد فيه عالم واحد يعلم الدين والإيمان، هل تظن أنه من الممكن للناس هكذا أن يفهموا الدين والإيمان؟
0: لا، لابد من داعية ودعوة.
1: نعم. الله عز وجل لم ينزل القرآن ويأمر باتباعه، أنزل النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن وأمر النبي بتبليغ القرآن. وأيضا اليوم لا يمكن أو من الصعب جدا على الناس أن يفهموا الدين، أن يفهموا الإسلام من الكتاب والسنة فقط، لا بد من واسطة، من عالم يفهم المقصود بالآيات والأحاديث ويعلم الناس الدين. بعد ذلك قال إنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة. المعلم الذي يقصده هو الذي يعلم الناس النجاح في الآخرة، الوصول إلى الجنة، إلى حياة الخلد فيها. ولا شك أن هذا الأمر الحكماء والعقلاء يقولون فيه، ولذلك نجد في التاريخ بكامله أن كل عاقل، أن كل حكيم أمر باحترام العلماء، لأنه يقدر دورهم في المجتمع وفي الإنسانية. لا شك أن الأنظمة اليوم تحترم العلماء احتراما كبيرا، بل إنها تعلم الجنود على ضرورة احترام العالم، ويقولون لهم على الأقل هذا العالم عند شدة الحرب علينا هو من يحرض الناس على الجهاد، هو من يستطيع أن يشعل نار الجهاد في قلب المسلم وفي نفسه وفي عقله، فيذهب مجاهدا عن عقيدة وإصرار. أما نحن فلا نقدر على ذلك. له دور كبير في السلم وفي الحرب. ومن هنا لابد من تجديد الدعوة إلى أن يكون لكل بيت عالم مربي، يربي الإنسان لما ينفعه في الآخرة. لأنه في زماننا هذا بات الأب لا يستطيع أن يعلم ولده أحكام الآخرة. هو لا يقدر أن يعلمه القرآن، هو أصلا لا يعرف قراءة القرآن، لا يعرف تجويد القرآن، وفاقد الشيء لا يعطيه. هو لا يستطيع أن يعلمه العقيدة الصحيحة، هو لا يستطيع أن يعلمه أحكام الفقه. فيجب عليه وجوبا أن يعلم أبناءه، فإن لم يستطع عليه أن يختار عالما لبيته يعلم أبناءه، لأنه القاعدة في الأصول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب أن تعلم الولد أحكام الدين، الدين والإيمان وكل ما يتعلق بهما. إذا كان الواجب لا يتم إلا باختيار عالم لهذه المهمة، وجب عليك أن تختار عالما. وإذا قرأنا التاريخ نجد أن الناس في الماضي في عصر السلف وبعد عصور السلف كان معظم الناس من العلماء، فكانوا يعلمون أبناءهم. كان الكثير من الناس ليسوا من العلماء، فكان كل رجل يتعاقد مع عالم ليعلم ويربي أبناءه ويعطيه أجرا على ذلك. حتى العالم كان في بعض الأحيان إذا بلغ رتبة عالية لا يقدر أن يفرغ جزءا من وقته لهم أبنائه فقط، كان يأمرهم بملازمة مجالسه، ولكن لا يقتنع بذلك فقط، بل كان يختار عالما من بين طلابه النجباء ويأمره بأن يلازم أبنائه، وخاصة في البيت وفي الطعام، يدربهم على كل هذه الأمور. ولنا في سيدنا هارون الرشيد قدوة هائلة في هذا الأمر. هارون الرشيد كان عالما فقيها، كان فقيها. من قرأ سيرته وتاريخه أدرك من هو هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد عاما،
0: خلافا لما هو شائع وسائد.
1: نعم، هارون الرشيد من أكثر من قدر العلماء، هو وسيدنا عمر بن عبد العزيز. فرض لكل هارون الرشيد فرض لكل عالم راتبا من بيت المال على أن لا يعمل، أن يفرغ نفسه للعلم. فرض لكل طالب علم راتبا من بيت المال على أن يتفرغ للعلم. وصل به الأمر إلى أكثر من ذلك، قال: كل عالم يكتب كتابا أنا أضعه في الميزان وأعطيه مثله، يعني ثقله، ذهبا. انظر إلى أي حد شجع العلم، إذا ألفت كتابا يوزن وتأخذ على وزنه ذهبا، ذهبا. هذا الأمير العالم عندما صار أميرا للمؤمنين يفرغ وقته من الليل حتى النهار ومن النهار حتى الليل، كان يصلي في كل ليلة 100 ركعة، أخذ على عاتقه، يصلي في كل ليلة 100 ركعة ويحج عاما ويجاهد عاما، لم يعد يستطيع أن يفرغ جزءا من وقته لأبنائه، وكان يلاحظهم ويتابعهم دائما. فجاء بعالم جليل لولديه، كان يريد أيضا أن يعلم ولديه درسا، فكان دائما يترقب وقت الصلاة، فقبل الأذان يذهب مسرعا إلى بيته. لماذا؟ ليأتي بماء الوضوء فيوضئ العالم أمام ولديه، ويصب الماء على يديه وعلى قدميه، ويحاول أن يدلك قدميه، فيرفض العالم ويقول: لا لا يا أمير المؤمنين. لأن العالم هو من أهم صفاته بعد الورع طبعا التواضع واللين، فينظر ابناه إلى أمير المؤمنين يحاول جاهدا أن يغسل قدمي العالم، فيسألانه: لماذا يا أبتاه؟ فيقول: لأنه عالم، لعلمه، لشرف علمه. ماذا فعل بعد ذلك ابناه؟ عندما كان العالم يحاول أن يذهب، كانا يتسابقان إلى نعله، فيصرخ العالم ويرفض ورعا وتواضعا، ولا يقبل منهما هذا، وهما يصران على هذا، حتى يفصل بينهما أمير المؤمنين. انظر إلى هذا الرجل الذي بلغ به الأمر، هارون الرشيد أرسل يوما إلى الإمام مالك رحمه الله. انظر إلى الأدب مع العلماء وإلى احترام العلماء وإلى فهم واجبهم في الدنيا وإلى ضرورة العمل على صناعة العالم وعلى تحصين العالم وعلى إعطائه الموقع بين الناس. أمير المؤمنين
0: أرسل إلى الإمام مالك.
1: فماذا قال الإمام مالك؟ قال اذهبوا إلى أمير المؤمنين وقولوا له العلم يؤتى له ولا يأتي لأحد. انظر إلى كرم العالم وإلى كرامة العالم أمام السلطان. هل يقف العالم على باب السلطان أم يقف السلطان على باب العالم وإن كان عادلا؟ فذهبوا إليه. ماذا قال أمير المؤمنين؟ هو وضع القاعدة أن السلطان على باب العالم. هل استنكر هذا الأمير مما يدل على عدله وصلاحه وفقهه؟ قال أصاب مالك وأخطأ هارون، أنا يجب أن أقف على بابه. فذهب إليه، وكان الإمام مالك يجلس على كرسي صغير قريب من الأرض، فوقف أمامه ليسأله، فبدأ بسؤاله، فقال الإمام مالك ما هكذا يطلب العلم؟ أراد أيضا منه قبل طلب العلم أن يتخلق بأخلاق طلاب العلم وهو أمير المؤمنين، بعد ذلك يطلب العلم. فقال أحسنت يا إمام، فجلس على ركبتيه أمام الإمام ينظر إليه، بعد ذلك بدأ بالأسئلة فأجابه الإمام وكرمه. فانظر إلى هذه العلاقة بين الإمام وبين السلطان. يجب أن نتعلم هذه الأمور تماما. هارون الرشيد كان يتقن ويعلم دور العالم في المجتمع، كان يعلم تماما أنه لولا هؤلاء العلماء لخربت الخلافة، لخربت الإمارة، لخرب المجتمع. لذلك إذا أردنا أن نتكلم شيئا ما عن بعض الآداب كما طلبت مني سابقا، أن نتكلم عن بعض الآداب التي تتعلق باحترام العالم
0: وبمجالس العلماء أيضا. نعم،
1: أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في الآداب التي يعرفها الناس من حيث الاهتمام بالهيئة عند الجلوس في مجالس العلماء حتى لا تنفر الباقين، من حيث طيب الرائحة، من حيث نظافة الثوب. هذه الأمور بات الناس يعرفونها تماما، والجلوس والاستماع أمور هامة تحتاج إلى وقت طويل، خاصة أن يعرف الطالب أنه إذا أراد أن يسأل العالم وهو في مجلسه عليه أن ينتظر حتى يسكت العالم، فإذا أراد منه أن يسكت حتى يسأله باستطاعته أن يشير بيده إشارة يفهم العالم من خلاله أنه يريد أن يستوضح في هذه المسألة. فإذا سكت العالم هذا يعني أنه يقول له اسأل، إذا استمر هذا يعني أنه لا يرغب بالاستماع إلى أسئلة. بعد ذلك عليه كما استمع العالم إلى سؤاله تماما عليه أن يستمع إلى الجواب تماما بإنصات ومتابعة وعدم شرود العقل. هذه آداب هامة ضرورية جدا، لا بأس إذا أردت أن نفصلها في درس لاحق عندما نتكلم عن العلم وآداب العلم، ولكن أريد أمرا هاما أن أذكره، هو أن العلم يبدأ أولا بالفهم. عليك أن تجلس في المجلس لتفهم ما تسمع، نفهم بعد ذلك نحفظ ما فهمنا. أفهم أكتب على ورقة ما فهمت، لأنه إذا خرجت بعد ساعات أو أيام سأنسى، ما الفائدة؟ أكتب ما فهمت على ورقة، بعد ذلك بعد الفهم أحفظ ما فهمت، بعد الحفظ الأداء. فهم فحفظ لما تحفظ لما تفهم، فأداء لما فهمت وحفظت، أي تبليغ للناس، على الأقل أن تبلغ لزوجتك ولأبنائك. وهذا يستدعي منك حسن الاستماع وحسن الانتباه، وكلما كنت حسنا في تصرفاتك، في هيئتك، في استماعك، في كتابتك للعلم، واهتمامك بكلام العالم ومجلسه كلما اهتم بك وقربك إليه. فضلا عن هذه الأمور التي تحتاج إلى تفصيل هام، أريد أن أذكر كيف كان العلماء يحترمون بعضهم بعضا، لنفهم من خلالها أننا بحاجة إلى كثير من الأدب حتى نعرف كيف نتعاطى مع العلماء في زماننا هذا. أقول أولا، ذاكرا بعض كبار العلماء، كبار الذين ملأوا الأرض علما، كيف تأدبوا مع مشايخهم. لكل شيخ شيخ، لكل عالم عالم علمه. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لزم شيخه هشيم ابن بشير الواسطي 5 سنين، قال: ما سألته عن شيء هيبة له إلا مرتين. فانظر إلى الهيبة التي كان يجلس فيها أمام هذا العالم وهو يستمع، يعطيه كامل العقل وكأنه ينسى علمه من كثرة هيبته واحترامه لهذا العالم الجليل. وانظر بعد ذلك إلى العالم الإمام عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، مع جلالته وقرابته للمصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذ بركاب زيد ابن ثابت، ركب زيد وأخذ هو بركابه بحبله يجر مركوبه. قال فزيد دهش، قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فنزل زيد فقبل يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الاحترام المتبادل. بعد ذلك نأتي إلى الشافعي. قال الشافعي، الشافعي درس على الإمام مالك، قرأ عليه الموطأ. الشافعي قال: كنت أتصفح الورق بين يدي مالك، يقلب صفحات الكتاب، برفق لئلا يسمع وقعها. كان يخشى أن يتأذى الإمام من صوت الورق، فكان يقلب الورقات بلطف أدبا مع الإمام مالك. انظر، هذا الشافعي مع شيخه الإمام مالك. انظر إلى الربيع تلميذ الشافعي مع الشافعي. الربيع قال: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه. انظر إلى كمال الأدب.
0: وأين نحن من هذا فضيلة القاضي؟ والعالم يتربص بأخطاء الآخر وينتظر أو يتتبع عوراته وزلاته.
1: طبعا الناس الآن ينتظرون الخطأ من العالم، والعالم يخطئ لأنه ليس معصوما، ليروج الخطأ بين الناس، وهذا أمر خطير جدا. بعد ذلك أيضا ننظر إلى الإمام أبي حنيفة، وهو الفقيه المجتهد الذي ملأ الأرض علما. انظر إلى هذا الإمام الذي روي عنه أنه قال: ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد إجلالا له، وكان بين داري وداره 7 سكك. بين بيت أبي حنيفة وبيت أستاذه 7 سكك، طرقات،
0: 7 طرقات، نعم،
1: تفصله. مع ذلك عاش في داره حياته ولم يمد رجله يوما إلى ناحية دار أستاذه أدبا واحتراما ووفاء للعلم الذي أخذه عنه. كان هذا الإمام يقول: ما صليت صلاة منذ مات حماد. كان يحترم بحياته هذا الاحترام. بعد أن مات قال: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي. كان بعد كل صلاة يستغفر لشيخه ولوالديه. وإني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. شو بيقولوا؟ من علمني حرفا صرت له عبدا. أبو حنيفة يقول: إني لأستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. لو تعلمت
0: معلومة
1: واحدة حرفا كلمة واحدة أظل أستغفر له ما دمت حيا ناطقا. طب انظر الآن، دائما الطالب يتأثر بأستاذه، لو لم يكن حماد بهذه الرتبة لما كان أبو حنيفة بهذه الرتبة سمى ولده حماد، لو لم يكن مالك بهذه الرتبة لما كان الشافعي بهذه الرتبة، ولما كان الربيع بهذه الرتبة. انظر إلى أبي يوسف الشيخ الأول في مذهب الإمام أبي حنيفة، القاضي الثاني في المذهب بعد الإمام. انظر إلى أبي يوسف وهو يقول إني لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول إني لأدعو لحماد مع أبوي. أبي يوسف تلميذه يقول كان شيخي أبو حنيفة يدعو لشيخه مع أبويه، أنا أدعو له قبل أبوي. فانظر إلى هذا الوفاء، انظر إلى الرجل الذي يدرك تماما معنى أن العالم بعلمه أنقذني من الحرام إلى الحلال، كان سببا في أن أصل إلى جنات الله عز وجل. وأريد في النهاية أن أقول كلمة قال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، قلت لأبي يوما أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. عبد الله يعيش في بيت والده، والده في الليل في المساء يذكر الشافعي، يستغفر له، يدعو له. قال أي رجل كان الشافعي؟ فقال له يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. ولذلك أريد أن أختم هذه الحلقة بكلمة للشافعي رحمه الله تعالى، قال فيها الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى لمن أفاده لفظة.
0: نسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة لمشايخنا وعلمائنا ولوالدينا. هذا قول للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، شرحناه وعلقنا عليه في حق العلم والعلماء. يقول فيه حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلم سبب الحياة الباقية، ولولا المعلم لانساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم، وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة. أشكركم فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، أشكر الأخوة المستمعين لحسن إصغائهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حتى الملتقى، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير الجزاء.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات البينات من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، هنا همزة استفهام وواو عطف، ولما الحينية بيقولوها لما الحينية، يبقى المعنى ايه؟ وقد آمنتم بالله إلها، وآمنتم بالرسول مبلغا، أحين تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها تقولون أن هذا؟ كان المنطق أن لا تسألوا هذا السؤال أبدا. ليه؟ لأن أنتم آمنتم بإله عادل له سنن لا تتبدل ولا تتحول. أكان يترك السنن من أجلكم؟ لن تجد لسنة الله تبديلا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو يصيبهم عذاب أليم. تلك سنة الله. وقادما وقبل كده قال سنة الله، وقال إن سنة الله لا تجد لها تبديلا ولا تجد لها تحويلا. فلو أنكم استحضرتم الإيمان بالإله الذي أطلق السنن في الكون ليسوس به أمر ملكه بما يحقق أمر المصلحة، ما دمتم قد آمنتم بأن الإله صنع تلك السنن، فكان يجب أن تعلموا أن الإله لن يجامل بإبطال سننه من أجل أنكم نسبتم إليه أولا أنكم مسلمون. فإنكم إن خالفتم فسنن الله واقعة، كان يجب أن تفهموها، وكان يجب أن لا تسألوا هذا السؤال. وقد آمنتم بالله إلها له سنن، وآمنتم بالرسول المبلغ عن الله، أحين تصيبكم مصيبة مع هذا الإيمان قد أصبتم مثليها؟ يا ريت ان المصيبة دي جاية ابتداء، ده انتم حصل منكم انكم اصبتوا خصومكم، وليتكم اصبتموهم مرة، ده انتم اصبتم مثليها، كان يجب انكم تتقرروا. لماذا اصبتم مثليها قبل ولماذا اصبتم الان؟ كان يجب ان انتم اللي تعرضوا عملكم على الموازين الايمانية، فان عرضتموه على الموازين الايمانية ما كنتش تسألوا هذا السؤال. أما وقد سألتموه أن هذا، ساعة ما تسمع أن هذا يعني إيه؟ يبقى لها معنيين، يا كيف يحدث هذا، يا من أين يحدث هذا. فإن كانت لأعيان وتحب أن تعرف، زي حكاية ستنا إيه مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، من أين لك هذا؟ أو أن كيف أرني كيف تحيي، قال أن يحيي هذه الله بعد إيه، كيف يحيي هذه الله، يبقى مرة تبقى من أين ومرة تبقى إيه كيف. هم بيستعجبوا الحكاية دي، أن لو كنتم مستحضرين قضية الإيمان بإله عادل وضع في كونه سننا ولن يغير سننه ولن يحولها من أجلكم أنتم. الله لا يتغير من أجل أحد، ولكن يجب أن تتغيروا أنتم من أجل الله. أصابتكم أولما، أولما لما يعني أحين، حين لما حينية، لأن في لما برضو زي ما نعرف إن لما من إخوة إيه، لم ولما وإيه، مش مش مش من أدوات الجزم ديا، ولن هي مش كده. طيب لم بتنفي، ولما برضو بتنفي مش كده؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هو لم يدخل إنما من الجائز إنه إيه يبقى يدخل إيه بعدين، تبقى دي اسمها لما إيه الجازمة. ولما يدخل الإيمان في إيه، في لما التانية شرطية، لما يقوم زيد يحصل كذا، يبقى دي فيها شرط ومعنى الزمن، يعني حين يحدث كذا. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حين أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الإيه، قد صدقت الرؤيا. أهي لما دي حينية بقى، أحين يعني أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كان يجب أن تقارنوا لماذا أصبتم في بدء من عدوكم ضعف ما أصاب منكم، ولماذا أصاب عدوكم منكم يوم أحد هذه، كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال، لأن الميزان منصوب وموضوع، وما دمت أنتم غفلتم عن هذا سأجيبكم أيضا. قل يا محمد لهم ردا على أن هذا من عند أنفسكم، من عندي، لقد خالفتم عن أمر الرسول، وما دمتم خالفتوا عن أمر الرسول يبقى لازم ده إيه، بمقتضى إيمانكم بإله له سورة لا تتحول ولا تتبدل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل يا محمد لهم هو من عند أنفسكم. وبعد ذلك يزيل الآية أو يختمها بقوله سبحانه إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. إيه دي؟ طب موضوعها هنا إزاي دي؟ قال لك نعم، لأن ما دامت لله سنن وسنن لا تتبدل، الله موصوف بالقدرة الفريدة له، فلن يأتي إله آخر يقول لا احنا نقتل السنن دي، وما دام ما فيش إله تاني يجي يقول انا قدير على كل شيء اخلي سنني ايه، فقدير على ان تظل سنني دائما ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية بأن السنن تتغير، لأن السنن اللي ربنا وضعها من الذي يغيرها؟ لازم أقوى منه. قال لك لا أنا قدير على كل شيء وقدير على أن أصون السنن في الكون فلا تتخلف، ولا توجد قوة أخرى تقول لا هذه السنة نريد أن إيه نحولها، نريد أن إيه أن نبدلها. ولا تظنوا أن ما أصابكم بس جاي عشان حكاية السنن ما بتتغيرش، ده بإذن الله، لأنه إذن الله قال للكون اللي يخالف عن أمري احدث منه كذا، يبقى برضو الكون ما عملش حاجة من وراي. وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد، يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين، فبإذن الله، بإذن الله بعلمه والنتيجة معروفة عنده إن هيحصل منكو كيتو، يبقى أمر مدروس وأمر إيه معلوم، أو بإذن الله في السنن لا تتخلف، يعني مش المسألة جاية كده من وراء ربنا، لا ده بإذن الله للسنن التي خلقها ولا تتخلف تطبيقا عن أحد من خلقه أبدا مهما كانت منزلته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، احنا قلنا ساعة ما تشوف حاجة ان ربنا عملها ليعلم الذين نافقوا، ليعلم المؤمنين، الله عالم بهم قبل ان تقع الأحداث، ولكن علمه لا يكون حجة على الغير إلا إن حدث منه بالفعل، لجواز أن يقول يا رب أنت حسبتني بعلمك إن ده هيحصل إنما أنا ما كنتش عامله، يقول له لا أدي أنت إيه، ليعلمه واقعا منك تقوم به الحجة عليك لأنك فعلته.
2: يجي مثلا واحد ايه يقول له مثلا انت سائط مش فاتح، يقول له لا ده انا امتحني، يقول له انا عارف انك سائط، يقول له انا ما اخدش بعلمك ليه امتحن، تقول له ايه يلا تعالى ويقعد يمتحنه ويجيب له شويه اسئله يطلع ايه يطلع سائط تمام. يبقى ايه علمه واقعا وكان علمه بسبق علم، انما دلوقتي يقدر يتكلم يعلمه العلم الذي تقوم به الحجة على الغير، ليعلم المؤمنين من منهم الثابت الذي لا يتزعزع، ويعلم أنه إن أصابته مصيبة بما قدم نفسه دي تزيد إيمان بإلهه، تزيد إيمان، وليعلم الذين نافقوا يخلوهم يئبوا كده في الوجود. ولا ما كانتش تحدث الاحداث دي كنت تعرف المنافق ازاي؟ طب ما هيقعد ساتر نفسه، يبقى لازم تيجي احداث تعمل ايه ليطفو المنافق، لان المنافق هيقعد ايه يراون، نقوم نجيب له احداث عشان يبان على ايه وقد كان ولا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. الله ايه يعني قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا؟ المدينة مهاجمة، واذا انتصروا من الكفار الانتصار ده هيدخلوا يسبوا الزرار ويعملوا اللي ما يعمل. فقالوا للرسول او انه عبد الله ابن عمرو ابن ابن عمرو، قال لهم يا ناس اخرجوا قتلوا ويانا، وما كنتوش هتخرجوا تقتلوا معانا اخرجوا لتدفعوا عن انفسكم وعن زراريكم وعن نسائكم، لانهم اذا انتصروا على المسلمين هيدخلوا يعملوا كذا ويعملوا كذا. يبقى فيه فرق بين القتال في سبيل الله وبين الدفاع عن الايه، بقى قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، او ادفعوا عنا ولو بتكسير سوادنا. يبقوا ويانا كده ناس كتير، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اولا لو جئنا لهذا المنطق مع القصة في ذاتها، نجد ان ابن ابي كان من رأيه ان يظل رسول الله فين. لماذا؟ قال بالتجربة أنه إذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها علينا ننتصر عليهم، وإذا خرجنا لهم يهزمون. الله. تبقى القضية واضحة في ذهن مين؟ إذن هو مرضش يخرج ليه؟ لأنه هو التجارب أثبتت له أنهم إذا خرجوا عن المدينة ليحارب العدو عدوهم ينتصر عليهم، وإذا ظلم يبقى إذن هو واثق من نتيجة الإيه؟ انه هو حيروح هيتبهدل. وايضا المساله ما دام نفاق ما تقدرش تحكم الحق فين، مش من الجائز ان المساله بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام لما جه من الهجره من مكه الى المدينه في اليوم اللي هيجي فيه الرسول المدينه كان اليوم اللي بيعملوا له التاج علشان يعملوه ملك على الله، فلما جه الرسول بالحدث الكبير ده زي ما يقولوا فركش الحكايه، والتاج فضل من غير راس تلبسه. الله. يبقى دي في نفسه ولا مش في نفسه؟ قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. لو نعلم قتالا، امال هو ايه يا اخوي؟ ايه امال هو ايه اللي هيكون خارج المدينه؟ ايه ده؟ ده انت بتقول نفسك انك انت لما يخرجهم يروحهم في الخارج يبقوا لازم هينتصروا علينا وهيبقى في قتال. يعني لو نعلم قتال، قال لك دي ايه؟ ده القاء الى التهلكه، مش قتال دي، لان القتال تدخله وعندك مظنه ان تنتصر، انما ده القاء بالتهلكه، ده مش قتال، ده بقى ده تلقيح زي ما يقول، يعني غلط يقول انتوا بتلقحوا جتاتكم. طيب نعم. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أقالها وهو صادق هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الله. قبل كده كانوا ايه؟ ما هو كان نفاق مستور بقى، وما دام نفاق مستور لسان يقول وقلب ينكر ويجحد، تبقى المساله ايه؟ النص مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يبقى في النص مش بين. قال لك الحكايه دي خلته بقى قريب من الايه؟ من الكفر. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، اللي احنا كنا قلناها لما تقولون ايه؟

أفواههم ما ليس في قلوبهم. إيه؟ طب ما هو القول ضروري بالفم. يقولون إيه؟ لو قال يقولون ما ليس في إيه؟ قال لك لأن القول يطلق ويراد به البيان عما في النفس. أإذا بين إنسان ما في نفسه كتابة مش يعتبر بقى قول ولا مش قول؟ ها؟ ولذلك اللي يختشي من واحد يقول له كلام كده يقوم يكتبه له في ايه؟ يكتبه له في ورقة. هو ساعة يكتب ويقول بس يقول همسا لله. قال لك لا ده بيقولوه مش بواسطة كتاب ولا ده بيقولوه بايه؟ ودي تبجح في النفاق. يعني لو كان عندهم شوية كانوا برضو ايه؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى اللسان ما اتفقش مع الايه؟ مع القلب. واحنا قلنا ان احنا الصدق ان القول يوافق الواقع. الواقع في القضية الايمانية حركة تثبت الايمان ونية في القلب. لسانهم مش موافق لا لقلبهم ولا الايه؟ فلما كان في القلب كانت مستورة. ولما ظهرت الى الجوارح كده والعمل بقت ايه؟ ادي السبب اللي خلاهم اقرب الى الايه؟ اقرب للكفر. اقرب للكفر يعني اقرب الى الكفر. اقرب الى الايه؟ الى الكفر. زي الحمد لله الذي هدانا ايه؟ وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني هدانا الى هذا. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. وهذا لون من نقص التصور الإيماني في القلب. كأنهم يعاملون البشر مثلهم والإيمان أول ما يعامل يعامل الحق. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أكن لما ابن أبي حب يخزر الجيش بعض المنافقين وافقوا وبعضهم ما وافقش. ما هي منازل. بعضهم ما وافقش دول راح. أم هم بقى شمتوا فيهم. قال لك لو كانوا طوعوني وقعدوا في المدينة وخلا خرجوش ما كانوش إيه؟ انقتلوا. حنأخذهم من منطقهم. هم قالوا ايه؟ هم قعدوا وقالوا لاخوانهم الجماعة اللي انقتلوا في المعركة دول يعني لازم يكونوا من شلتهم بقى لو اطاعونا. يبقى كأن قولا صدر منهم ان اقعدوا. هذه اول حاجة. كأن قولا صدر منهم ان ايه؟ ان اقعدوا. ولكن القوم الاخرين اللي هم يعني نفاقهم مش فاقع قوي ما طوعهمش وايه وخرج. فحصل لهم ما حصل. فتعليقهم ايه؟ لو اطاعونا. لو اطاعونا اي في قولهم ايه؟ اقعدوا مثلنا وكونوا مع الخالفين ما قتلوا. عال. طيب ربنا يرد على دي ازاي؟ رب بقى بيتكلم. شوفوا بقى الرد الجميل. لو اطاعونا ما قتلوا. سلمنا كلامكم ما دام انتوا عارفين طريق السلامه من الموت. انا هقول لكم كلام من منطقكم. انتوا بتقولوا لو اطاعونا فكان طاعتكم كانت وسيله من للسلامه من القتل. اذن فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل. اللي يعرف طريق السلامة من القتل والموت دي يبقى إن كان شاطر بقى يعرف طريق السلامة من الموت. فادرأوا عن أنفسكم أنتم الموت إن كنتم صادقين. الله. يبقى جابهم من إيه؟ من كلامهم نفسه. لو أطاعونا ما إيه؟ ما قتل. ما دمتم تعلمون الوسيلة للسلامة من القتل والموت فاستعملوا.

0: هذه المسألة في أن تدفعوا عن أنفسكم الموت، وأنتم بالمتقدمين منكم وبالحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد الموت عنكم، إذن فأنتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت، فكم من محارب عاد وكم من فر مات وانتهى. الذين قالوا لإخوانهم أي في النفاق بقى وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل ما دمتم عارفين وسيلة السلامة من القتل ادرأوا أي ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في هذه القضية في أنكم تعرفون طريق السلامة من القتل ومن الموت. وهب أنهم قتلوا، يجب أن تضم إلى القضية الإيمانية قضية أن الذي قتل في المعركة ليس أهون على الله ممن سلم من المعركة، ده دول أحب لله، عجل الله إيه؟ لأن احنا قلنا ما دامت الغاية الحدث إنما يحمد ويذم بالنسبة للغاية، فكل حدث يقربك من الغاية يبقى محمود، كل حدث يبعدك عن الغاية يبقى غير محمود. فإذا كانت الغاية كما قلنا سابقا أن نذهب إلى الإسكندرية، قد تذهب إليها ماشية تحتاج لزمن كذا، تذهب إليها راكبا دابة تحتاج لزمن أقل، تذهب إليها راكبا عربة أوتوموبيل، تذهب إليها راكبا طيار، تذهب إليها راكب صاروخ، تذهب إليها راكب حاجة يبقى فوق الصاروخ، الله، يبقى كل ما بتيجي الوسيلة قوية الزمن بإيه؟ لأننا نعلم أن القوة القوة الفاعلة في النقلة تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا، كل ما زادت القوة يقل إيه؟ يقل الزمن. وما دامت غيتي انا ان اذهب الاسكندريه يبقى الذي يعجل للزمن الذي في الاسكندريه احسن ولا وحش؟ طب ما دامت الغايه ان نذهب الى لقاء الله وان نعيش في جواره وفي معيته، شيء دي الغايه، وبعد ذلك يعجل الله ببعضنا فياخذهم من اخسر طريق، يبقى دي احسن ولا مش احسن؟ يبقى اذا الناس بتنظر الى الموت نظره حمقى ولا لا؟ ده بيقرب من الغاية، ايه اللي هيزعلني؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، انتوا خايفين من الموت؟ لا، ما هماش ميتين، ده حياتهم حياة موصولة، ده اللي حيموت هو اللي حيجي عليه الموت، انما اللي ينقتل شهيد ده حياته موصولة، ده الفترة بتاعة الموت بتاعنا دي مش حيمر به. بس افهمهم انهم احياء ليس عندكم ولكن عند ربكم، يبقى بقانونه، ما تحكمش قانونك انت، انت يمكن لو فتحت القبر هتلاقيهم اشلاء، ده قانونك، هم عندك اشلاء واموات، انما عند ربهم احياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الله، أم قال لك لأن هي الحياة بتختلف عن الموت في إيه؟ إن الإنسان إذا انقطعت حياته في ظاهر الأمر انتهى، ما عادش بينتفع برزق ولا بيأكل، لأن الرزق معمول ليه؟ مش عشان استبقاء الحياة، وما دام الرزق صنع لاستبقاء الحياة وما فيش حياة يبقى ما فيش، انتهت المسألة. لكن الشهيد بده يديك مواصفات انه حي حي، وضروريات الحياة انه يرزق، ويرزق يعني ينتفع باستبقاء الحياة، بس المهم ان تفهم ان العندية عندك غير العندية عند الله، اياك ان تحاول ان تطبق المسألة على قانونك انت، يبقى هو عند ربه حي، لكن لما ينفتح ويبقى في عالم الملك بتاعك يبقى زين عندك انت ميت. انما عند ربنا ايه؟ عند ربنا حيث يرزقون. والرزق ده هو الايه؟ الخاصية اللي توجد لمين؟ للأحياء. ويرزقون. طب من الجائز جدا انك انت تاخد واحد وتسكنه وتخليه حي انما يبقى مرزوق، وبرضه بتدي للمسجون اكل وشرب ولا لا؟ انما هو فرح بموقعه، يبقى ما دام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندكم. ما دام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندكم. فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله فرحين بما آتاهم الله من فضله. العدل كلنا أن نموت، وإنما الفضل أن نعجل بالاستشهاد انقضاء الحياة لمن يحب. أكن دي فضل ولا لا؟ دي فضل. فرحين بما آتاهم الله من فضله. ومش بس كده، الأخوة الإيمانية بقيت فيهم كخاصية الأحياء، بل أنقى وأبقى من خاصية الأحياء. خاصية الإيمانية أنه بيحب لأخوه ما يحب لنفسه. إذا كنا في الدنيا بنحب لأخونا ما لأخينا ما نحبه، كذلك هم، مما يدل على بده ينمي لك الحياة، يرزق وفي مواجيد وفرحان، وإيه كمان، وبيعتبر ان دي فضل من الله فضله به، وبعد ذلك يستبشر بالذي لم يأتي من بعده من اخوانه المؤمنين، يقول يا ريتهم يجوا يشوفوا اللي ايه. الله، هو الرجل ابو خيسمة ايه اللي حدث؟ مش قال له ان انا شفت ابني في الرؤية الا لادي؟ يقول له الحق بنا يا ابتي، انا في نعيم الجنة امرح. يستبشرون بالذين لم ايه؟ لم يلحقوا بهم. يلحق يعني ايه؟ يجي ايه بعد؟ يستبشروا، يقولوا يا سلام ده لهم البشرى. معنى البشرى الخبر السار، خبر الايه؟ السار. يقولوا يستبشرون بالذين، يقول لك ده دول حييجوا، حييجوا لنا، وما دام حييجوا لنا يبقى احنا في ايه؟ في خير. وما دام في خير نحب لمين؟ لاخواننا، لان لا يكمل ايمان احدكم حتى يحب لايه؟ لأخيه ما يحب. وقد أحبوا هذا فهو يحبونه، فهم يحبونه لإيه؟ لإخوانه. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. البشر عادة الفرحة تبدو في بشرة الإنسان، ساعة ما يكون فرحان كده يقوم يبدو في إيه؟ في وجهه كده، في وجهه إنه إيه؟ إنه مشرق. إذا بنسميها البشارة، يعني إيه؟ لأنها تصنع في إيه؟ في وجه المبشر شيء من الفرح، يديله بريق كده ولمعان وأسر وجاذبية. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، الذين تخلفوا عن الشهادة من خلفهم ألا خوف عليهم. خوف عليهم ليه؟ قال لك لأنه بيخوض معركة. قال لك ما تخافش، لأنه حيروح لخير من الإيه؟ لخير من الحياة. أن لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شوف المنزلة بقى، شوف عشان تعلم ان الهزة اللي حدثت في احد اعادت ترتيب الذرات الايمانية في نفوس المؤمنين. اللي حدث ده كله عمل ايه؟ اعادت ترتيب الايه؟ ترتيب الذرات الايمانية. ولذلك اراد الله ان لا يطول امد من ندموا على ما وقع منه، وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما ألحقوا بالمؤمنين من الضرر في المعركة الأخيرة. دول فرحانين ودول إيه؟ في غم. أراد الحق، لأن إحنا قلنا إن مدام مسلمين ومؤمنين يبقى لهم حق ولا لا؟ وكثرهم يبقى عليهم لهم عقوبة، فإحنا ادناهم العقوبة، إنما بقي لإسلامهم علينا حق. بقي لإسلامه علينا ايه حق، لانني عملت كده عشان اهذب عشان امحص عشان اربي. ده كلام علم. فلا يطيل الله امد الغم على المؤمنين ولا امد الفرحة على الكافرين. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة كما تعلمون هكذا ويقول لابد ان نخرج اليهم لنطاردهم، ونخرج اليهم لا بزائد عن عددنا الذي كنا نواجههم به حتى لا يقال انهم جابولنا، بل بالعكس الذين خرجوا في المعركة هم الذين يخرجون، ينقص منهم من قتل وينقص منهم الجريح، يبقى اقل من اللي كانوا في المعركة ولا لا؟ يا سلام. الله بده يبين لك ان الهزة والتمحيص اللي ربنا اراده ادى مطلوبه. فلما قال الرسول لنخرج اليهم ونطاردهم وهم في هذه الحالة استجابوا للرسول، والرسول قال محدش يخرج ابدا ممن لم يكن قد خرج في المعركة اولا. الله اكن المسألة جاية رد اعتبار لمن شهد المعركة، رد اعتبار لمن شهده حتى لا يضعفوا امام نفوسهم، وحتى لا يجعلوها ذلة تطاردهم وتلاحقهم في تاريخهم الطويل. تبقى المسألة ايه امتعت وعرفوا اثرها بمجرد ما النبي قال نريد ان نطارد القوم كلهم استجابوا. لم يسمح الا لجابر بن عبد الله، لانه ابدى له العذر في انه لم يكن مع القوم اولا، ان اخواته السبع بنات ابوه قال له اعد وياهم ارعى البنات، فسمح له رسول الله. يبقى اذا العملية اللي حدثت في احد يريد الله يوم وليلة يوم وليلة تتغير النفوس. نعم. ام قال لك لان مدام الذرات الايمانية انعدلت وجهات الاستقبال عن الله صح، في لحظة واحدة تنتهي المسألة خلاص. الله ليه تقوم تنسي المسائل بالشكل ده بعد ما كانوا بيفروا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا وبعد ما كانوا بيقولوا كذا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انهم يلحقوا الكفار؟ وفعلا حدث، وذهبوا الى حمراء الاسد وكان ما كان، وبعد ذلك ارسل الله لهم من جنوده من يخزل هؤلاء القوم. قول لهم ايه احسن محمد طلع لكم بجيش ايه؟ جيش جامد قوي، ما يعرفوش ان الجيش ناقص القتلى وناقص الجرحى. وبعد ذلك ايه؟ يفرون. الذين استجابوا، شوف كلمة بقى استجابوا مقابلة لخالفوا امر رسول الله وهم الرماة. اتعلموا. تبقى الدرس خد وضعه ولا لا؟ يبقى ان هذا يجي جوابها هنا ولا لا؟ ايوه لازم، علشان تنعدلوا وحوريكم انكم عدلتوا، وحوريكم انكم عدلتوا. الذين استجابوا للرسول لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ده، استجابوا هم ايه وهم تعبانين مألومين بالجراح، لان ولا واحد منهم لما نالوا شيء، ومع ذلك استجابوا لله وللايه وللرسول من بعد ما اصابهم القرح. واحنا قلنا القرح والقرح، يا هتقولها الايه الالم او الجرح، الاثنين زي بعض. من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. احسنوا في الاستجابة واجر عظيم. ليه؟ لان ما حدث منهم من امر المخالفة اعطناهم ايه عقوبته، العقوبة عليه، وزي ما قلنا ده بقى الصافية لبن غما بغم لكي لا تأسف. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الله، ده المسألة مش كده، ده كمان برضه المنافقين قعدوا برضه يروجوا يقول لهم اوعم، ده هم بقى راحوا وجم مدد لهم من عمالين يخوفوهم، ومع ذلك ايه؟
1: استجابوا.
0: الذين قال لهم الناس ان الناس، الناس قالوا ان الشيطان يعني تمثل في صورة كذا، وليه مدام في منافقين موجودين ها احنا هنبعد ليه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. شوف كلمة، ساعة ما تشوف كلمة الناس اعرف ان الايمان بعيد عنها شوية. الايمان، لان احنا قلنا مدام ناس يبقوا ناس لايه؟ ناس لناس، انما ايه مؤمن لكافر دي فيها الكلام، انما ناس لناس يبقى الشطر بشطر. الذين قال لهم الناس، ان كان الشيطان يبقى تمثل، لان الشيطان زي ما قلنا من عالم الجن، وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون، ولكن اعطاه الله قدرة على ان يتشكل بما يحب، فله انه يتشكل في انسان في حيوان زي ما يتشكل، لكن اذا تشكل قلنا تحكمه الصورة، مدام ارتضى ان يخرج من وقعه ويعمل انسان يبقى قانون الانسان تسري عليه، بحيث ان كان معك مسدس ولا سيف ولا خنجر ولا اي حاجة وتمثل انسان وتضربه تبقى ايه؟ يموته، لان الايه؟ قانون. انت مدام سبت قانونك وخرجت الى قانون الانسان يبقى قانون الانسان ايه؟ وده بقى اللي رحمنا من تخويفهم لنا ليه؟ ولذلك تجد الشياطين تظهر لمحة خطفة يبدو كده وبعدين ايه يشرب. ليه؟ لانه خايف لا تكون انت فاهم ان الصورة تحكمه، ولما يتمثل لك باي حاجة تروح خانقه تخنقه، فهو يروح عامل لك العملية الاخافية دي كده وايه خايف لا ايه لا تكون انت فاهم ان الصورة تحكمه فيجي كده خطف ما يستمرش يعني في الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. دول ناس اللي قالوا، وبرضو بقول ان الناس قد جمعوا لكم اللي هم مين؟ الكفار. برضو قد جمعوا لكم يعني حشدوا ايه؟ حشودهم. ومدام جمعوا ما هي كلمة بقى تدي ايحاءات، تعطي ايحاء، مدام جمعوا لكم الناس اللي هم كانوا بيحاربوكم جمعوا لكم، يبقى معناها انه ايه؟ جابوا ناس تانيين ولا تجمعت فلولهم؟ الله، سواء كان ده ولا، يبقى ما هم لما فروا فلولا، ما هو حاكم القوم المنهزمين ما بينشوش كده ويا بعض، كل منهزم بقى يسلك له ايه الاسرع فالاسرع بقى، وده يمسك هنا وده يمسك هنا. جمعوا لكم يعني تجمعوا ثانية يصح، جمعوا لكم يصح، انهم جابوا ناس زائدين يصح، يبقى الاسلوب محتمل ولا لا؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، اوهم، وعايزين يفتوا برضو في ايه؟ فعضوا ضدهم. لا، التمحيص الايماني حدث، ولا الكلام ده هيهم بقى دلوقتي، انتهى. شوف، علشان تعرف ان المخالفة عن امر الله الممثل في امر رسوله صلى الله عليه وسلم، مجرد المخالفة تعمل في النفس ايه؟ ضعف. اهم دول مش بس سابوهم لنفسهم، لا، ده جم يهددوهم يقولوا اخشوهم، ومع ذلك ما تأثروش. في الاولانية بمجرد المخالفة النفس كفت، انما دي البعيد لم يكن، العدو ما كفاه، ان الناس قد جمعوا لكم في ايه؟ فاخشوهم. مش خلهم على ايمانهم، قالوا لهم لا احنا نخالف تاني، ام انزاد الايمان، فاخشوهم فزادهم ايمانا. زادهم ايه؟ ايه اللي زادهم ايمان؟ زادهم قول الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم. هذا القول من الناس المثبطين المخذلين ايمانا. واهله يجمعوا، لان الجمع معناه يا اما لم الفلول يا اما مجيء زائد يعني يكسر العدد. قالوا لا، احنا العدد ده مش في بالنا، لان حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا عدد ولا خلاص المساله. خلاص احنا زي ما يقولوا احنا اتنصحنا، احنا ايه اتنصحنا وعرفنا القضيه، ان قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. اياكم ان تفهموا ان احنا لما هنروح احنا اللي بنعذب ده، بس الصورة امامهم اننا، ولكن المسألة يد الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه. فلما يكونوا فطنوا بعض المعركة في يوم وليلة، تغير الترتيب الزرع الايماني في النفس البشرية، جم الناس عشان يصدوهم ويخزلوهم قالوا لهم لا، الكلام ده كان ايه، كان زمان. فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ده اللي حدث بقى، لم يستمعوا الى المخذلين، وبعد ذلك فطنوا الى ان قوة الله هي التي تنصرهم، والله حسبهم وكافيهم عن اي عدد من الاعداد، وهو نعم الوكيل. وقلنا الوكيل لما اعجز عن حاجة بقى ايه، بوكل، او هو نعم الايه الوكيل. ماذا حدث بعد ذلك؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نصروا بالرعب، ولا اشتبكوا ولا اي حاجة. يبقى زي ما قال، يبقى سألقي في قلوب الذين كفروا، جاء لها مصداق ولا ما جاءش لها مصداق؟ جاء لها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. وهناك أفمن اتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كنا وياكم أيها الأخوة والأخوات مع تفسير آية بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
3: سبحان الأبد الأبد، سبحان

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد

0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الكرام، ليس في العالم الإسلامي صوت مسموع ينكر الجنة والنار، ولكن لو دققت في عمل المسلمين لا تجد في أعمالهم وفي حركاتهم وسكناتهم وكسب أموالهم وإنفاق أموالهم وانضباطهم ما يؤكد أنهم مؤمنون بالجنة أو النار. هنا المشكلة. لذلك أخطر أنواع التكذيب ليس التكذيب القولي. لا يجرؤ أحد في العالم الإسلامي أن ينكر الجنة أو النار إلا أن يكون ملحداً، لكن التكذيب العملي هو أخطر أنواع التكذيب، لأن هذا الذي يكذب الجنة والنار من خلال سلوكه لن تستطيع إقناعه لأنه يقر بهما. ولكن طريقة كسب المال، غش المسلمين، الاختلاط، العدوان على أموال الآخرين، العدوان على أعراضهم، عدم أداء العبادات، تجد في العالم الإسلامي على اتساعه سلوكاً لا ينبئ أبداً بإيمان هؤلاء أن بعد الموت حياة أبدية، جنة أو نار. فلذلك الأصل هو الإيمان، والإنسان إذا اختل إيمانه اختل ميزانه، والخلل في الميزان لا يصحح، بينما الخلل في الوزن لا يتكرر. إذن أنت في الأصل مخلوق للجنة. أنت تصور، وإن كان مثل طريف، طالب على مقعد الدراسة، مقعد الدراسة مصمم لينتبه الطالب، ليس هناك مقعدا مريحا يصبح كالسرير، وليس مع المقعد من الطعام ما لذ وطاب، ولا من أنواع التسلية ما يلفت النظر. هنا مكان للدراسة. فلو أن طالباً أراد أن يكون له مقعد كمقاعد المركبات الفاخرة يصبح سريراً، وأمامه أنواع الطعام والشراب والشطائر والعصير ومزياع وجهاز رائي صغير، هذا السلوك يتناقض مع صف في التعليم. أما حينما يدرس وينال الشهادات العليا في منطق العصر، أنا أقول قد يقتني بيتا ويؤسس البيت ويأكل ما لذ وطاب، فالناس حينما يسترقون الأمور ويجعلون الدنيا مقرا وليست ممرا يقعون في خطأ كبير. أين الخطأ؟ أن هناك شبح الموت، هناك القلق العميق. من منا يملك أن يعيش ساعة بعد هذه الساعة؟ لا أحد. قلق الموت يجعل الحياة مخيفة. هناك في العالم الإسلامي قلق عام. الزمن ليس في صالح العاصي، لأن كلما تقدمت به السن ضعفت قدرته على الاستمتاع بالحياة، فإذا بنى حياته على أنقاض الآخرين، بنى مجده على أنقاضهم، بنى حياته على موتهم، هناك قلق عميق داخلي. وهذا معنى قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إخوتنا الكرام، أنا أقول بدقة، قد لا تجد إلا القليل القليل من يدخل الجنة والنار في حساباته اليومية، في كسب ماله، في إنفاق ماله، في صدقه، في أمانته. قد لا تجد إنساناً خوفاً من الآخرة يركل دخلاً كبيراً لأن فيه شبهة. قد لا تجد إنساناً يرفض عطاءً كبيراً لأن لهذا العطاء شرط لا يرضي الله عز وجل. فالذي يستوي عنده التبر والتراب يكون مؤمناً بالآخرة. الذي يعمل من الصباح الباكر إلى ساعة النوم ليرضي الله عز وجل ويقدم الأعمال الصالحة هو الذي يؤمن بالآخرة. فلذلك قضية أن تؤمن أنك مخلوق للجنة وأنك في الدنيا أتيت لدفع ثمن الجنة وهو طاعة الله والعمل الصالح، هذا الذي يعول عليه في دروس العلم. أعددت لعبادي الصالحين: مشكلات الصحة لا تنتهي في الحياة، بادروا بالأعمال الصالحة. دققوا في هذا الحديث: فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ يعني ممكن أن أستيقظ كل يوم كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل. لا بد من يوم ينشأ في الجسم تطور لم يكن من قبل، فإذا كان هذا التطور بوابة الخروج سوف يتفاقم إلى أن ينتهي بالنعوة. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ حديث ينخلع له القلب. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ كاد الفقر أن يكون كفرا. قد يكون الفقر منسيا لعبادتك لله عز وجل، أو غنى مطغيا. الغنى يوهم الغني بأنه قوي فيطغى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الآية الكريمة: حينما يستغني الإنسان في توهمه عن الله عز وجل يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، توهم أنه غني والمال يفعل به ما يشاء فاستغنى عن طاعة الله. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا؟ هناك أمراض تجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق، وليس لها ضابط، تصيب الكبير والصغير والنساء والرجال والأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء والمثقفين والجهلاء. الورم ليس له ضابط أبدا. أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، تضعف ملكات الإنسان، يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا الذي له بداية محرقة في شبابه له نهاية مشرقة. هذا الذي حفظ الله في الصغر يحفظه الله في الكبر. إذا العبرة أن تجد في عملك وفي حركتك اليومية وفي ذهابك وإيابك وفي كسب مالك وإنفاق مالك أن تجد أن اليوم الآخر بجنته وناره داخل في حساباتك. بعني هذه الشاة، راعي، وخذ ثمنها. قال ليست لي. قال قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ كم مسلم من بين المسلمين يقول معاذ الله، يكون في أمس الحاجة إلى المال ويأتيه المال من طريق حرام فيركله بقدمه. إن لم يكن لك موقف، إن لم تعطي لله، إن لم تمنع لله، إن لم تغضب لله، إن لم ترضى لله، إن لم يستوي عندك التبر والتراب، فلست مؤمنا الإيمان الذي أراده الله باليوم الآخر. أما كلنا والحمد لله نقول ونشهد أن الجنة حق وأن النار حق. هل عملنا للجنة؟ وهل اتقينا النار؟ ورد أن بعض العلماء قرأ حديثا قال استغنيت به عن 400,000 حديث. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. المشكلة إن صحت عقيدتك صح كل شيء. أهم شيء في أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني في يوم، هؤلاء الغربيون صدقوني أيها الإخوة، لو لم يكن هناك يوم آخر لكانوا أذكى أهل الأرض. ليس عندهم إلا الدنيا، ولا بد من مال وفير، ولا يقبل عندئذ مع المال الوفير والقناعة أن الدنيا هي كل شيء أن يكون هناك محرمات. ليس عندهم شيء حرام. ملوا المرأة، اتجهوا إلى الجنس المثلي، اتجهوا إلى تبادل الزوجات، اتجهوا إلى زنا المحارم. لو لم يكن هناك آخرة هم أذكى أهل الأرض، لأنهم استمتعوا إلى أقصى غايات الاستمتاع، حياتهم كلها متع، لا يعرفون إلا المتع. لكن حينما يدنو أجلهم ينسون الحليب الذي رضعوه من أمهاتهم. إن كان هناك آخرة، وهذه حق، المسلم ولو كان فقيرا، ولو كان مضطهدا، ولو كان متخلفا بمقياس العصر، ما دام قد مات على عقيدة الدين الصحيحة، وما دام ملتزما أمر الله عز وجل، هو الفائز. العبرة أن تصح العقيدة. كنت أذكر كثيرا أن راكب دراجة وصل إلى مفترق طريقين، طريق هابطة محفوفة بالأشجار والأزهار والأطيار، والطريق معبد، طريق جميل جدا، وطريق صاعدة وعرة فيها حفر وأكمات وغبار. كل معطيات البيئة تقتضي أن تسلك الطريق الهابطة. كراكب دراجة مريحة، نسيم عليل، أشجار جميلة، أزهار فواحة، والطريق الصاعدة متعبة وفيها مشقة كبيرة. العقيدة مكتوب لوحة عند مفترق الطريقين، هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش كاسرة، والطريق الصاعد ينتهي بقصر منيف هو لمن وصل إليه. هذه اللوحة مع هذا البيان ألا يقتضي أن تتخذ قرارا مناقضا لمعطيات البيئة؟ طبعا. فالعاقل هو الذي يصدق هذا البيان ويبني حركته وفق هذا البيان ويسلك الطريق الصاعدة. لكن الناس معظمهم اليوم يتحركون لا بعقيدة ولكن بواقع، يحب أن يأكل أطيب الطعام وأن يسكن أجمل البيوت وأن يتزوج أجمل النساء وأن تكون له مكانة في المجتمع، لذلك ينسى ما سوف يكون عند اقتراب الأجل. الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. مهما وقعت عينك في الدنيا على جمال طبيعي، بدءا من جمال الطبيعة إلى جمال النساء إلى جمال الصغار إلى طعوم الفواكه الطيبة إلى أطايب الطعام، ما لا عين رأت. ودائرة المرئيات محدودة جدا، كل واحد منا رأى عدة مدن في الأرض، لكنه في الأخبار يستمع إلى مئات المدن مثلا، ولا أذن سمعت. دائرة المسموعات أكبر بكثير. سمعت أنت بالقطب الجنوبي، هل وصلت إليه؟ لا. سمعت مثلا بكوبا، هل وصلت إليها؟ لا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أضيق دائرة دائرة المرئيات، وأوسع منها دائرة المسموعات، والدائرة التي لا نهاية لها دائرة الخواطر. هذا الذي أعده الله للمؤمن. فبربكم سنوات معدودة، سنوات معدودة، فيها مرض، فيها خوف، فيها فقر، فيها قلق، فيها كآبة. الدنيا محفوفة بالآلام والأحزان، هكذا هكذا شاءها الله لها، شاء الله لها أن تكون. لا راحة لمؤمن، وفي واحد عمل تعليق، ولا لكافر، ما حدا مرتاح. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم، دقيق، لو أن الإنسان حفظه ضعيف فقال: فلو تعلم نفس، لو حرف امتناع لامتناع، يعني يمكن أن تعرف، امتنع العلم لامتناع شيء آخر. أما الآية فلا تعلم، يعني مستحيل أن تعلم ما في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الجنة شجرة، بتلاقي الإنسان بيقول لك صلي 35 سنة أخذنا بيت مثلا بدارية على العظم 70 متر، الحمد لله يا رب، جيد، 35 سنة كدح بيت 70 متر على العظم خارج دمشق، بالجنة قصور وظل ممدود. وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولا لا في هم ولا في حزن ولا في مرض ولا في حسد ولا في عدوان ولا في تهديد، لا شيء في الجنة إلا وهو يريح الإنسان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا مقياس القرآن، مقياس الناس الفوز بالمال فقط، الفوز بالمنصب الرفيع، الفوز بالنجاح بالانتخابات فرضا، الفوز بالسيطرة، الفوز أن تقعد على منابع النفط، الفوز أن تقهر شعوب الأرض، هذا الفوز بمقاييس الكفرة الفجار. أما الفوز عند الله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: ياسين.
3: ياسين.
2: والقرآن الحكيم.
3: By the Quran full of wisdom.
2: إنك لمن المرسلين.
3: Truly, you are one of the messengers.
2: على صراط مستقيم.
3: On the straight path.
2: تنزيل العزيز الرحيم.
3: This is a revelation sent down by the Almighty, the Most Merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين 23 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الـFM 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا بوضوح على الأب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك

وأشهد حاملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الاثنين هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:57، أذان العصر عند الساعة 2:52، أذان المغرب عند الساعة 5:07، أذان العشاء عند الساعة 6:37، غدا الثلاثاء أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:12، وشروق الشمس عند 6:38. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس غائم جزئيا 22 درجة، الثلاثاء أمطار خفيفة 21 درجة نهارا 14 درجة ليلا، الأربعاء والخميس الطقس ماطر أمطار متفرقة 20 درجة نهارا 13 درجة ليلا، يوم الجمعة القادم الطقس غائم جزئيا 21 درجة نهارا 13 درجة ليلا، يوم السبت غائم 22 درجة نهارا 13 درجة ليلا، يوم الأحد والاثنين القادمين الطقس ماطر 22 درجة نهارا 15 درجة ليلا، والله أعلم. مستمعي الأكارم، أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وبشر وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، واسألوه معي خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يرفع هذا الظلم عن إخواننا في فلسطين. اللهم انصر أهالي غزة على أعدائهم الطغاة البغاة المارقين. اللهم خلصنا من هؤلاء الصهاينة، وأرحنا من شرورهم وعدوانهم وطغيانهم. اللهم غير حكام العرب بحكام يستطيعون إعادة الحق في فلسطين ورفع راية فلسطين فوق ربوع الأقصى يا أرحم الراحمين. آمين.

مستمعين الأكارم، عند 10:30 بإذن الله سنقابل وعلى الهواء مباشرة الدكتور مصطفى عالم الدين في برنامجه الأسبوعي الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى. كونوا معنا عند 10:30 بإذن الله.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 11 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: وصلت رحلة العودة لأستراليات من مخيم الروج بسوريا وأطفالهن إلى محطتها الأخيرة في مطارات سيدني وملبون يوم الخميس الماضي بعد سنوات من الاحتجاز في مخيمات اللاجئين السورية. ومع هبوط الطائرة بدأت السلطات الأمنية الأسترالية تنفيذ إجراءات قانونية صارمة تجاه العائدات اللواتي ارتبطن بالتنظيم. وأكد مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيفن نوت اعتقال 3 نساء من المجموعة 2 في ملبون وواحدة في سيدني، ومن المقرر أن يمثلن أمام المحكمة لمواجهة تهم توصف بأنها الأخطر في القانون الجنائي وتشمل ممارسة العبودية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والضلوع في نشاطات إرهابية. وأوضح المفوض نوت إن التهم الموجهة للأستراليات الثلاث تحمل عقوبات سجن مشددة تتراوح ما بين 10 إلى 25 عاما. وكشف أن التخطيط الأمني لمتابعة هؤلاء النسوة بدأ منذ عام 2015 مشددا على أن سلامة المجتمع هي الأولوية القصوى لجميع الوكالات المعنية. وكان في استقبال العائدات في المطار فرق أمنية متخصصة وممثلو وسائل الإعلام في ظل انقسام في الرأي العام الأسترالي حول عودة المرتبطين بالتنظيمات المصنفة إرهابية. وأكدت الحكومة الفيدرالية إنها لم تتدخل في الجوانب التنظيمية لهذه العودة تاركة الملف للجهات الأمنية والقضائية. ويأتي هذا في وقت حساس اقتصاديا حيث يراقب الشارع الأسترالي الميزانية القادمة وسياسات مصرف الاحتياط الأسترالي لمواجهة التضخم، مما يجعل تكلفة تأمين ومراقبة العائدين تحت مجهر التدقيق الشعبي. وتعتبر هذه المحاكمات اختبارا حقيقيا للقضاء الأسترالي في كيفية التعامل مع ملف عرائس داعش وموازنة الحقوق القانونية للمواطنين مع متطلبات الأمن القومي الصارمة. كامبرا: أعلن وزير الطاقة كريس بوين عن خطة حكومية شاملة تصفها السلطات بأنها تحول هيكلي في سوق الغاز الوطني. وتقضي السياسة الجديدة بإلزام شركات الغاز بتخصيص 20% من إنتاجها للاستخدام المحلي قبل السماح لها بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية الفورية سبوت ماركت. وتهدف هذه الخطوة المقرر أن يبدأ العمل بها في تموز يوليو 2027 إلى فك ارتباط أسعار الطاقة في أستراليا بالقفزات السريعة الدولية وتأمين الإمدادات على المدى الطويل لمواجهة العجز المتوقع. وفي تصريحاته في سيدني أقر الوزير بوين بأن هذه السياسة ستكون مثيرة للجدل قائلا: من الواضح أنها لن ترضي الجميع، ولكنها السياسة الصحيحة التي تضع المصلحة الوطنية أولا. وأوضح أن الهدف هو ممارسة ضغط نزولي على أسعار الكهرباء وحماية المستهلك الأسترالي من تقلبات الأسواق العالمية. واختلفت ردود الأفعال فور الإعلان عن الخطة. ورحبت منظمة مانيفاكتشرينج أستراليا التي تمثل عمالقة الصناعة مثل ديلوكس بلوسكوب بالقرار، ووصفته بأنه الإصلاح الأهم منذ جيل، معتبرة أن الحكومة تراهن على الحصان الرابح. في المقابل أعرب حزب الخضر عن غضبه الشديد حيث انتقدت السيناتور ستيف هودكينز ماي القرار في ملبون، معتبرة إياه صرفا للانتباه عن المطالب بفرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز لزيادة الإيرادات الوطنية. وأوضحت الحكومة إن العقود الموقعة قبل الإعلان الأولي عن الخطة في ديسمبر 2025 لن تشملها هذه التغييرات لضمان استقرار العقود الاستثمارية القائمة. وتحاول الحكومة من خلال هذه الخطوة استنساخ نجاح تجربة ولاية غرب أستراليا، والتي طبقت نظاما مشابها لحجز الغاز منذ أكثر من عقد من الزمن، مما ساهم في استقرار أسعار الطاقات هناك مقارنة بالولايات الشرقية. كامبرا، بدأ ركاب سفينة الرحلات السياحية MF هونديوس التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتر بالعودة إلى بلدانهم بعد إجلائهم عبر ميناء في جزيرة تنريف الإسبانية، وسط إجراءات حجر صحي ومراقبة صحية مشددة. ومن بين الموجودين على متن السفينة 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم واحد، وتعمل السلطات القنصلية الأسترالية على إعادتهم بأمان إلى أستراليا. وسجلت حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات وفق منظمة الصحة العالمية، والتي أوصت بفرض حجر صحي لمدة 42 يوما على جميع الركاب باعتبارهم مخالطين ذوي خطورة عالية. ووصلت طائرات حكومية تقل ركابا تم إجلاؤهم من السفينة إلى مدريد وباريس يوم 10 مايو بالتوقيت المحلي، ونقل 14 إسبانيا بينهم 13 راكبا وأحد أفراد الطاقم إلى مستشفى عسكري في مدريد للخضوع للحجر الصحي والرعاية الطبية. كما وصلت طائرة تقل 5 فرنسيين إلى مطار لي بورجي قرب باريس، حيث سيخضعون لمراقبة صحية وعزل مؤقت. وقال أحد الركاب الفرنسيين لوكالة فرانس بريس إن كل شيء على ما يرام، رغم إعلان السلطات الفرنسية إن أحد الركاب تظهر عليه أعراض المرض. وينتقل فيروس هانتا عادة من القوارض المصابة عبر البول أو البراز أو اللعاب، غير أن السلطات الصحية أوضحت أن السلالة المكتشفة على متن السفينة المعروف باسم هانتا الأنديز تعد نادرة، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر مع فترة حضانة قد تصل إلى 6 أسابيع. وتواصل السلطات الصحية في عدد من الدول تتبع المخالطين وإجراء الفحوص اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء الخطير. كامبرا، أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الحكومة ستطرح حزمة إصلاحات ضريبية ترتبط بسوق الإسكان ضمن الموازنة المرتقبة، معتبرا أن النظام الضريبي وسوق العقارات في أستراليا أصبحا غير عادلين، وفي وقت استبعد فيه دخول الاقتصاد في حالة ركود. أكد تشالمرز إن الأستراليين يدفعون ثمنا باهظا جدا للحرب في الشرق الأوسط. واعتبر وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن سوق الإسكان والنظام الضريبي في أستراليا أصبحا غير عادلين وغير مقبولين، ملوحا بإصلاحات ضريبية كبيرة في الموازنة الفيدرالية المرتقبة، بالتزامن مع تحذيره من التداعيات الاقتصادية المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأسترالي. وفي مقابلة له قبل إعلان الموازنة، أكد تشالمرز إن الحكومة ستقدم موازنة مسؤولة، داعيا الأستراليين إلى عدم توقع إنفاق ضخم أو دفعات نقدية كبيرة على المدى القريب. ومضى إلى القول: لا ينبغي للناس أن يتوقعوا تدفقات نقدية كبيرة وفورية في الموازنة، فهناك قدر كبير من ضبط الإنفاق، لكننا وجدنا ضمن ذلك طرقا مسؤولة لمساعدة الناس في مواجهة تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 12 مايو أيار تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال ونظام النيجاتيف جيرينج للاستثمار العقاري، والطريقة التي تفرض بها الضرائب على الصناديق الاستئمانية رغم التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك ما إذا كانت التغييرات ستشمل الاستثمارات الحالية أو الجديدة فقط لا تزال غير واضحة. وكانت هذه السياسات جزءا من البرنامج الانتخابي غير الناجح لحزب العمال عام 2019، وإذا طرحت رسميا في الموازنة فستشكل تراجعا عن تعهد انتخابي قطعته الحكومة عام 2025 بعدم المساس بضريبة أرباح رأس المال CGT أو نظام النيجاتيف جيرينج. وقالت شالمرز إن الموازنة ستتضمن حزمة إصلاح ضريبي مرتبطة بقضايا العدالة عند تقاطع سوق الإسكان والنظام الضريبي. وأضاف قائلا إن التركيز في ملف الإسكان يبدأ من زيادة المعروض السكني لكنه لا ينتهي عند ذلك. وتابع قائلا من وجهة نظرنا فإن الوضع القائم في سوق الإسكان والنظام الضريبي غير عادل، وهذا ما يجعله غير مقبول بالنسبة إلينا. وقال إن الحكومة ستستجيب للمخاوف المشروعات المتعلقة بالعدالة بين الأجيال، وخصوصا ما يتعلق بقدرة الشباب على الوصول إلى الفرص الكاملة في اقتصاد مثل اقتصادنا. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية إن هذه المقترحات ستشكل محورا أساسيا في موازنة تستهدف الناخبين الشباب الذين أصبحوا يشكلون غالبية الجسم الانتخابي في البلاد. وعندما سئل عن أزمة الثقة التي قد تنشأ عن التراجع عن وعود انتخابية سابقة، شددت شالمرز على أن تركيز الحكومة ينصب على بناء مزيد من المنازل. وكانت الحكومة قد أعلنت ليلة السبت عن تخصيص ملياري دولار إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لتمويل البنية التحتية الضرورية لبناء مساكن جديدة، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، في خطوة قالت إنها ستساعد على إنشاء ما يصل إلى 65 ألف وحدة سكنية جديدة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمرون معكم في متابعة تطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وكذلك التطورات في لبنان. وفي آخر المستجدات ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. وفي منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. وكانت وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر قولها إن الرد الإيراني متعدد الصفحات يرفض تفكيك المنشآت النووية، بينما يتضمن استعدادا لتعليق تخصيب اليورانيوم بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما. وفي طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه على الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. وأضاف المصدر أن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز. كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. وفي شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم عدة مناطق بجنوب لبنان واستهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سريان، وقصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبي لبنان. عن آخر التطورات والمستجدات معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أنس صبار، ومن طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. نبدأ معك أنس صبار عن تصريحات الرئيس الأمريكي تعليقا على الرد الإيراني، وإن كان هناك أيضا متابعات أو أصداء أخرى عقب ما قاله الرئيس الأمريكي.
1: بالفعل وصف الرد الإيراني بأنه غير مقبول إطلاقا الرئيس دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال، لكن قبل ذلك كانت قد تحدثت الأنباء عن أن اتصالا جرى بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى ذلك تحدث موقع أكسيوس بأن قال إن الرئيس قال إن هذه المكالمة كانت جيدة وبأن الوضع في إيران والشأن الإيراني شأن خاص به، وهو من يتخذ القرار بشأنه على حد تعبيره ووفقا لما ينقله موقع أكسيوس. بكل الأحوال قبل ذلك تحدثت التقارير عن أن الرد الإيراني لم يكن يتوافق مع المطالب الإيرانية مع المطالب الأمريكية عفوا، وهي المتعلقة تحديدا بالبرنامج النووي الإيراني. الحديث يدور عن مذكرة تفاهم وهي التي دار الحديث بشأنها خلال الأسابيع الماضية، والتي تتضمن وقفا للأعمال القتالية، إنهاء للحرب، ورفعا للحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، إضافة إلى تخفيف إغلاق مضيق هرمز من طرف الإيرانيين. وهذه الفترة تستمر ل30 يوما. خلال هذه الفترة وفقا للرد الإيراني فإن طهران تطالب بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروض عليها، خاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط وقطاع الطاقة التي تصدرها إيران. وبالتالي هذا جزء ربما من أسباب رفض الرئيس دونالد ترامب للرد الإيراني. والجزئية الأخرى متعلقة بالملف الأكبر والأشمل وهو البرنامج النووي الإيراني، والخلاف بين الجانبين يتعلق في نقطتين. النقطة الأولى تتعلق بالسماح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم وفقا لما فهمناه من هذه التقارير، فإن الأمريكيين يعرضون مدة وقف لتخصيب اليورانيوم تستمر لعشرين عاما أو أكثر، بينما يطالب الإيرانيون بفترة أقل من ذلك. النقطة الأخرى في البرنامج النووي تتعلق باليورانيوم المخصب حتى نسبة 60% والموجود في إيران، والإيرانيون وفقا لتقرير لول ستريت جورنال كانوا قد عرضوا أن يخففوا تركيز هذا اليورانيوم المخصب، جزء منه في إيران والجزء الآخر ينقل إلى دولة ليست الولايات المتحدة. وقد يكون هذا أيضا جزء من الخلاف بين الجانبين، بالنظر إلى أن مطالب الأمريكيين التي استمعنا إليها على مدار أيام هذه الحرب وأسابيعها تتحدث عن أن الأمريكيين يطالبون صراحة بأن تتخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب بشكل كامل، وأن لا يبقى منه شيء في الولايات في إيران. وفي بعض الأحيان طالب الرئيس دونالد ترامب بأن ينقل هذا المخزون إلى الولايات المتحدة. فيما يتعلق بجزئية منع إيران من التخصيب، الأمريكيون يختلفون حقيقة في المدة الزمنية، لكنهم لا يختلفون على أن هذا أمر يجب أن يحدث ولفترة طويلة من الزمن. جزئيات أخرى تتعلق بالعقوبات، دفع الأموال المجمدة، الرئيس دونالد ترامب لم يترك مجالا أو منصة إلا وقال فيها إنه لن يسمح بإعادة إرسال أموال لإيران كانت قد جمدت أو تزويدها بالمال، وذكر في ذلك حديثه عن الرئيس الأسبق باراك أوباما وما حدث بعد اتفاق 2015، واتهم خلال تصريحات سابقة ومقابلة سابقة الرئيسين جو بايدن والرئيس الأسبق باراك أوباما بأنهما زودا إيران بالأموال، وهو ما سمح لها بأن تتمدد إقليميا وأن تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي على حد تعبيره. يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن أن الولايات المتحدة لم تعد إيران تضحك عليها على حد تعبيره، ويقول إن أي اتفاق سيتوافق مع مصالح الولايات المتحدة العليا، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وحرمان إيران من العودة مرة أخرى لتهديد الإقليم وتهديد حلفاء وشركاء الولايات المتحدة. كل هذا يبنى لأن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن ما بناه خلال أيام هذه الحرب، سواء خلال العمليات العسكرية، وهو يقول إن الولايات المتحدة عسكريا نجحت وانتصرت على إيران وقد دمرت أهدافا كثيرة تستغرق إيران سنوات لإعادة بنائها، والجزء الآخر متعلق باستمرار حصار مضيق هرمز وأيضا الموانئ الإيرانية، وهو يعتقد بأن إيران تدفع ثمن أكبر مما تدفعه الولايات المتحدة حتى وإن ارتفعت الأسعار هنا في الولايات المتحدة.
0: ماذا عن الأصداء في إيران؟ نذهب إلى طهران إلى عامر لافي، وأيضا نرصد معه ردود الفعل حتى الآن من الجانب الإيراني. كل ما تابعناه حتى الآن ما نقل عن تسنيم عامر.
2: نعم عبد القادر، بالفعل إلى الآن لا يوجد تصريح رسمي بخصوص الرد على تصريحات الرئيس ترامب، لكن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر مطلعة ردا على ما قاله الرئيس ترامب أو عن رفض الرئيس ترامب في هذا التصريح الذي نقلته تسنيم. يقول المصدر رفيع المستوى بأنه لا أهمية لرد ترامب، وأن المفاوض الإيراني عندما كتب المقترح لم يكن يكتبه بنية إرضاء الرئيس ترامب، وهذا لا يعني الشعب الإيراني. ما يقصده المفاوض الإيراني هو البحث عن حقوق إيران وعن حقوق الشعب الإيراني. وإذا ما كان ترامب، يقول المصدر، رافضا لهذا المقترح، فهذا يعني أن المقترح الذي قدم هو أفضل. وأردف قائلا بأن ترامب لا يعترف بالحقائق، ولذلك هو يواجه الهزيمة أمام إيران. أيضا التلفزيون الإيراني حقيقة عبد القادر أيضا تطرق إلى يعني هذا الرد الإيراني، عندما قال بأن الرد الإيراني ركز على الحصول على حقوق الشعب الإيراني، وقال بأن المفاوض الإيراني وإيران رفضت الورقة الأمريكية لأنها ببساطة كانت عبارة عن استسلام أو توقيع على استسلام لمطالب وأطماع الرئيس ترامب، على حد وصف التلفزيون الإيراني. بخصوص تفاصيل الورقة الإيرانية، كل من التلفزيون الإيراني ووكالة تسنيم نقلوا عن مصادر مطلعة تعطي بعض التفاصيل عن ماهية ومضمون الورقة الإيرانية. أهم ما جاء فيها هو حقيقة نفس ما كنا قد تحدثنا عنه سابقا خلال الأيام الماضية، ونقلناه عن مصادر لنا عندما قلنا بأن الرد الإيراني عبد القادر يركز على نفس الإطار الذي كان موجودا في الورقة الأولى التي قدمت الوسيط الباكستاني، أي أن إيران تركز في هذه المرحلة على إنهاء الحرب وتأجيل الملف النووي، ولم يذكر أي شيء بخصوص الملف النووي حقيقة في ما جاء في سواء من التلفزيون الإيراني أو من وكالة التسنيم. أهم النقاط التي جاءت هو تركيز إيران في هذه الورقة على ضرورة إنهاء الحرب على جميع الجبهات.
3: Breakthroughs happen when you're smarter together. Smarter brings seemingly different values together, like big picture and small screens, adaptability and integration. Meet Lenovo's Think Portfolio, where hardware, software, and services come together.
2: وضرورة إيقاف الحرب على الجبهتين. أيضا إيران تريد استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، وإن كانت ستفتح هذا المضيق تريد رفع الحصار عن موانئها، تريد رفع أو الإفراج عن أموالها المجمدة، تريد رفع العقوبات وخصوصا عقوبات المرتبطة بعملية تصدير النفط. أيضا التلفزيون الإيراني نقل أن الورقة تحتوي على مطالبات للولايات المتحدة بتعويض عن ما جرى خلال هذه الحرب والأماكن الكثيرة التي استهدفت في هذه الحرب. هذا تقريبا مجمل ما جاء في الورقة الإيرانية، لكن لم يكن هناك أي تطرق لموضوع الملف النووي. ونذكر هنا بأن الساسة الإيرانيون الخارجية الإيرانية آخر تصريح كان للمتحدث اسم الخارجية قال بأنه لا يمكن أن نضيع الوقت الآن في التطرق إلى مواضيع وقضايا شائكة بينما العالم ينتظر منا إنهاء الحرب، لذلك نركز على إنهاء الحرب ونريد ونؤجل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وهنا هذا يمكن أن يفسر ربما عدم تطرق لا تسنيم ولا التلفزيون الإيراني إلى موضوع الملف النووي. بخصوص الملف النووي طبعا هناك أصبح لدينا نوع من الثوابت من كثرة ما سمعنا من تصريحات من أعلى رأس السلطة إلى يعني جميع المستويات السياسية هنا في إيران بخصوص أن الملف النووي خط أحمر، يمكن لإيران أن تفاوض أن تقدم تنازلات، لكن أن يغلق هذا الملف هذا أمر مرفوض وفقا لكل التصريحات التي صدرت من إيران. المرشد مجتبى خميني عبد القادر كان في آخر تصريح قد قال بأن الملف النووي والملف الصاروخي هو إرث ورأس مال للشعب الإيراني، والتنازل عنه يشبه التنازل عن الأرض، وبالتالي هذا ربما يفسر ويشرح مدى تمسك إيران بهذا الملف على الرغم من ما قلنا بأنها مستعدة لتقديم تنازلات. شكرا. بخصوص خفض نسبة تخصيب اليورانيوم وبخصوص نقل ربما هذه الكمية من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة وليس إلى الولايات المتحدة. إضافة أختم يمكن لإيران تقول بأنها تعليق عملية التخصيب ولكن إلى أجل يتم الاتفاق بينها وبين الولايات المتحدة عليه.
0: شكرا لك عامر لافي من طهران، وللزميل أنس صبار كان معنا من واشنطن. وكذلك أرحب بضيوفنا في هذه المتابعة في هذه الساعة من نيويورك، جو بوريلي القيادي الجمهوري السابق في مدينة نيويورك، وكذلك بضيفنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية. وأيضا أرحب بضيوفي هنا طبعا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من نيويورك السيد جو بوريلي، بعد هذا التصريح وهذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي الذي وصف الرد الإيراني بأنه لم يعجبني كما قال الرئيس الأمريكي وأنه مرفوض، ماذا بعد هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي؟
4: أعتقد أنه من الممكن أن نقول أن حقبة الصبر الاستراتيجي قد انتهت. طبعا يمكن المطالبة برفع العقوبات أو لا يمكن المطالبة برفع العقوبات في وقت أن المواد النووية وهي سبب وجود هذه العقوبات منذ سنوات طويلة وهي سبب انخراط الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، لا يمكن أن نترك هذا الموضوع مع علامات استفهام وأن نتوقع رفع أي عقوبات. الاجتماعات. الرئيس يطالب بمسار واضح المعالم نحو السلام، هو لا يريد المزيد من التأخير وتأجيل المحتوم. الأمر المحتوم الذي سيحصل في نهاية المطاف مهما حصل هو أن إيران لن تمتلك قدرات نووية، هذا ما سيحصل. وبالتالي كلما أسرعت إيران في التنازل عن هذه النقطة كلما كان من الممكن الإسراع في التطرق إلى النقاط الأخرى في خطة 14 بندا.
0: أبقى معك سيد بوريلي ربما لقراءة أفضل لما قاله الرئيس الأمريكي في رده على الرد الإيراني. هل من حيث التقييم هو تراجع حتى عن موقف سابق عندما يقول لم يعجبني وهو مرفوض مطلقا، أي بمعنى أن الرئيس الأمريكي رفض الرد الإيراني شكلا ومضمونا بشكل كامل؟
4: أعتقد أنه بناء على ما رأيناه أو شاهدناه لدى الرئيس ترامب، طبعا هو أحيانا يقول أمورا وقد يعني أمورا مختلفة بعض الشيء، ولكن حين يذهب إلى موقع إكس أو تروث سوشيال وينشر أفكاره فهو يكون واضحا جدا. وبالتالي لا أعتقد أنه علينا أن نقرأ بين السطور، من الواضح أنه يشعر بإحباط متزايد إزاء عملية السلام وإزاء التأخير المستمر والتأجيل المستمر من الجانب الإيراني. أنا أعتقد أن المستشارين السياسيين للرئيس لا سيما المستشارين من الحزب الجمهوري ربما يعطونه الموافقة والتشجيع حتى على استئناف الضربات التي جلبت إيران إلى طاولة المفاوضات في المقام الأول.
0: دكتور محسن فرخاني ضيفي من طهران، طبعا نحن لا نعلم بالتفصيل طبيعة الرد الإيراني، هناك فقط بعض التسريبات الإعلامية من هنا ومن هناك، ولكن كيف وجدت رد الرئيس الأمريكي على هذا الرد الإيراني؟

0: You know, Iran doesn't care whether Trump likes Iran's response.
1: إيران لا تهتم بما إذا كان الرئيس ترامب معجبا بردها أم لا. الأمر المهم هو أن الرد الإيراني في الواقع يخدم المصالح الوطنية والمصالح القومية الإيرانية. وطبعا أن الرد الأمريكي يعكس مقاربة صفرية بالكامل ولا يتطرق إلى الشروط والبنود التي طرحتها إيران. نعتذر، الصوت متقطع من المصدر.
2: دكتور محسن، ربما نعود لك في حال ما تجاوزنا هذا الخلل الفني لوصول الصوت من طهران، لأنتقل هنا هو الاستوديو لضيوفي في الاستوديو وأسأل الدكتور محمد الشرقاوي أيضا أهم ما قرأته طبعا منذ أن جاء الرد الأمريكي على الرد الإيراني من حيث الشكل والمضمون حتى نفهم ما الذي أراد الرئيس الأمريكي إيصاله عندما نتكلم على رد إيراني حمل مجموعة من البنود. في مرات سابقة كان يقول بعض النقاط أعجبتني، هذه المرة يقول مرفوض بالجملة.
3: أعتقد أن النقطة التي كسرت ظهر البعير أو أفقدتنا قبول ترامب جزئيا للرد الإيراني هو أن طهران تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز. أعتقد هذه هي الضربة القاضية لمايك تايسون في حلبة التفاوض أو مشروع التفاوض الإيراني الأمريكي. في نفس الوقت أيضا ينبغي أن نضع السياق، الآن هو جرب المشروع الحرية، الآن يتحدث عن مشروع حرية بلس. بدأت فكرة الحصار البحري لا تقتصر فقط على ما يحدث في مضيق هرمز باتجاه المحيط الهادي والمحيط الهندي، بدأت أنظار الاستراتيجيين في البنتاغون نحو أيضا بحر قزوين بمعنى الحصار المضاعف. إذن الخيار العسكري يحضر لأن ترامب شعر بالاستياء بأنه انتظر طويلا 3 أيام وكل يوم سيأتيه الرد، يتأخر الجمعة السبت الأحد. عنصر ثالث أيضا يحضر بقوة ويغير مزاج ترامب أن الاتصال الهاتفي مع نتنياهو أعاده إلى التفكير في ذاك الشيطان المارد أو الشيطان المارق بين مزدوجتين، خاصة فيما يتعلق أن الإيرانيين لا زالوا متمسكين بالقنبلة النووية أو الطموح النووي، وأيضا لهم شروط فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وأين سيتم الاحتفاظ ب 440 كيلو من اليورانيوم المخصب. إذا جمعنا خيبة الأمل عند ترامب هي ليست إيرانية أيضا لكن فيها لها أيضا محفزات إسرائيلية في نفس الوقت، فللأسف قضينا شهر وزيادة منذ 7 أبريل إلى الآن وكان الأمل ينتعش أن الوسيط الباكستاني يقترب من تجسير الفجوة. أرى الآن أن عبارة مرفوض لم يعجبني، هناك نوع من الحكم المطلق. إذن الآن نحن أمام متاهة حقيقية، وأعتقد أن منسوب الخيار العسكري والحصار المضاعف سيرتفع غدا أكثر من أن يلتزم ترامب أو يلتزم البيت الأبيض بتحوير الخطاب بينه وبين الإيرانيين، ولا أعتقد أن الإيرانيين سيتزحزحون من موقعهم، خاصة وأنها هذه هي الصياغة 5 على التوالي. ما نحتاجه حتى لا أطيل، نحتاج لكي يخرج الإيرانيون والأمريكيون من خندقيهما وهو خندق عميق أن تأتي مبادرة من خارج طهران ومن خارج البيت الأبيض، بمعنى منصة دولية قد يكون فيها الدور الخليجي، قد ينسق مع الدور.
2: سنفصل في ذلك في هذه الساعة دكتور محمد، ولكن أشرت إلى جملة نقاط منها هذه هي الصيغة 5، أشرت إلى الدور الدبلوماسي الباكستاني. وهنا أسأل الدكتور صالح فيما يتعلق ب عندما نتكلم عن مجموعة صيغ كما التي أشار لها الدكتور محمد أو الجهود الدبلوماسية، نتحدث ربما عن صيغ كل مرة تتقدم إلى الأمام، لكن من خلال رد الرئيس الأمريكي يبدو أنها خطوة إلى الوراء، رفض كامل للرد الإيراني، وبالتالي ما تفسير ذلك؟
4: وكلا الطرفين أستاذ عبد القادر، أنا اليوم وأنا أراجع الردود سواء ما يذكره الزملاء من إيران أو حتى ما يصدر من خلال الصحافة الإيرانية، أجد أن كلما تقدمنا يوما توسعت هذه الفجوة بين طرفي الصراع أكثر وأكثر. إذن عن ماذا كانت الحديث في إسلام أباد وقبل ذلك؟ إذن أين ذهبت النقاط 10 التي قدمتها إيران كأساس للتفاوض وقبلتها أمريكا، وهكذا قال الرئيس دونالد ترامب أنه قبل العشر نقاط كأساس للتفاوض. وأين ذهبت الورقة التي قدمتها إيران وتم تعديلها فيما بعد، والتي تتحدث في الأساس عن فتح هرمز من الطرفين، يرفع الحصار الأمريكي وأيضا الإغلاق من جانب إيران؟ اليوم نسمع لهجة جديدة بعد أن تحدثوا عن تشريعا داخليا في إيران لإحكام سيطرتهم على وسيادتهم على هرمز، اليوم يقولوا لا أبدا. من ضمن الردود على الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقى إدارة إيران لهرمز، ثم يعني ما تستغرب له ولا تستطيع أن تفهمه، الرد الإيراني جاء اليوم بإشارة أنه بعد التشاور مع دول المنطقة. فهل تشاورتم مع دول المنطقة في الخليج العربي ووافقوكم على أن تكون إدارة إيرانية لمضيق هرمز؟ هذا يعني
2: قد يرد عليك دكتور صالح. طبعا الطرف الإيراني، لأن ضيفنا في هناك خلل في الصوت بين ضيفنا وضيفنا في طهران، بأن الوضع في مضيق هرمز وكل ما ذكرته الآن مرتبط بخطوة أمريكية فيما يتعلق بالحصار البحري، وبالتالي بالإمكان العودة إلى صيغة فتح المضيق من الطرفين في حال رفع الحصار من قبل الجانب الأمريكي. قد يقول إيراني ذلك.
4: لا لا، ما هو هذه مفارقة غريبة. أنت اليوم هذا هو ردك النهائي على ما جاءك من تعديل، من طلب التعديل من الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هرمز مذكورة بأنه يفتح تدريجيا من خلال الطرفين، بل وأكثر من ذلك أبعت لك ما تسرب من الورقة الإيرانية الأولى بأنهم طلبوا تعهدا أمريكيا برفع الحصار، وليس حتى رفع الحصار في حال اتفاق إطاري. أنا اليوم أتساءل، إذا كان الإيرانيين يقولون لهم لا يهمهم أن يعجب الرد الرئيس ترامب أو لا يعجبه، إذا لمن قدمتموه؟ إذا كان يعني هذا التعديل لا تريدون من وراء قبول أمريكي أو رضا أو قبول من الرئيس الأمريكي، إذا لمن قدم هذا الاقتراح؟ أنا أعتقد دور الوسيط الباكستاني أو الحاضنة الباكستانية بدأت يعني الآن ربما بحاجة، أتفق مع الدكتور محمد، إلى مسار ثالث، إلى عامل يدخل على هذه المعادلة لكي يحركها كما في الكيمياء.
2: أيضا أسأل دكتور مهند ربطا بما نشاهده الآن على الشاشة، ما قاله الرئيس ترامب ونقلته أكسيوس بأن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليس أي شخص آخر، طبعا جاء الربط فيها بعد المكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. ما الذي فهمته من هذه الإشارة؟
5: أنا في تصوري أنه تأثير نتنياهو على مجمل المباحثات كان قليل، ولكن تأثير نتنياهو على المركب النووي في المباحثات كان كبير. بمعنى أن قدرة نتنياهو على التأثير على مثلا قضية هرمز، العقوبات، الحصار كان قليل، ولكن بالذات في المركب النووي القدرة الإسرائيلية على التأثير على الموقف الأمريكي كبير جدا، أنه بالنهاية هذه القضية الجوهرية عند إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي يشتركان مع بعضهما البعض وذهبا إلى أول حرب تاريخية مشتركة للدولتين من أجل إنهاء البرنامج النووي الإيراني. ولذلك نتنياهو يؤثر على ترامب فيما يتعلق بالمشروع النووي ويقول له بشكل واضح، عدم حل وتفكيك البرنامج النووي الإيراني وبالذات إخراج كمية اليورانيوم المخصبة 60% هذا معناه فشلنا الكامل في هذه الحرب، أنا وأنت، حتى لو حصلت المصالح الأمريكية في باقي القضايا، ما دام لم يتم حل المركب النووي في الاتفاق مع إيران، عمليا إسرائيل والولايات المتحدة فشلا في هذه الحرب فشلا ذريعا. الآن إسرائيل رفعت سقف مطالبها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، هي لا تريد فقط تفكيك البرنامج النووي الإيراني، لأنه نتنياهو أعلن نحن دمرنا البرنامج النووي الإيراني. الآن المطلب الإسرائيلي هو إخراج اليورانيوم المخصب من إيران إلى خارج إيران. تصور أن نتنياهو أقنع ترامب أن هذه القضية هي ثابت من الثوابت في التوصل إلى أي اتفاق مع إيران، هنا التأثير الإسرائيلي. التنسيق بين ترامب ونتنياهو طبيعي، هم دولتان متحالفتان استراتيجيا، ليس هنالك أي دولة في المنطقة لا هذا المستوى من التحالف الاستراتيجي كما هما الدولتين، وهذه الحرب القادمة مشتركة، هي مشتركة بين الدولتين، هذه أول حرب مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، فمن الطبيعي أن نسق ترامب.
2: أبقى معك دكتور مهند، كنا نتساءل الآن ماذا بعد هذا الرد من قبل الرئيس الأمريكي. تابعنا في الأيام الماضية تصريحات دعوة من إسرائيل، امنحونا طبعا الجانب الأمريكي 24 ساعة ننفذ فيها عمليات، ندمر فيها البنية التحتية للطاقة في إيران وسنجبر الإيراني إلى الجلوس على طاولة التفاوض. هل باعتقادك هذا ما طرح في المكالمة الهاتفية مع الرئيس ترامب، والذي أدى إلى أن يقول ملف التفاوض مع إيران أنا من يتحكم فيه؟
5: هذا
2: وبالتالي ماذا عن الرد الآن؟ هل هو الخيار استعمال القوة نفهمه من خلال تصريح الرئيس الأمريكي، أم أن هناك مؤشرات أخرى؟
5: أولا هذا الخيار الإسرائيلي الثابت، استمرار العمل العسكري في إيران. على فكرة إسرائيل كانت تريد استمرار الحرب كمان أسبوع، ترامب قطع عليها هذا الأمر، وذلك الخيار الإسرائيلي أنه يجب استمرار العمليات العسكرية لأيام لهدم البنية التحتية الاقتصادية وهدم الطاقة في إيران، هذا خيار إسرائيلي ما زالت إسرائيل متمسكة به. تحدث عنه نتنياهو اليوم، ولكن نتنياهو يتحدث عنه كل الوقت، هذا ليس جديد، هذا الموقف الإسرائيلي. إلى أي مدى هذا الأمر سوف يؤدي بإيران للذهاب إلى طاولة المفاوضات؟ هنا ترامب لن يخدع، هنا ترامب لن يخدع، لأنه ترامب خدع بذلك في بداية الحرب عندما قال له نتنياهو نضرب إيران ومن ثم ينهار النظام الإيراني بعد 3 أيام. الآن يقول له نتنياهو نضرب البنية التحتية الإيرانية فسيأتي الإيرانيون ليوقعوا اتفاق استسلام. هنا في تصوري أنه هيمنة ترامب على المباحثات هي حقيقية، نتنياهو لا يستطيع الآن التأثير على هذه المباحثات لسبب بسيط، من القادر أنه كل تقديراته وتصوراته وتقييماته حول هذا الحرب اتضح أنها غير صحيحة منذ بدايتها وحتى الآن. ولكن في تصوري أن التأثير الإسرائيلي هو في البرنامج النووي، إسرائيل تدفع نحو عملية عسكرية مؤقتة جراحية في إيران لهدم البنية التحتية.
2: ربما التساؤل الآن والتساؤل الأهم، هنا أسأل ضيفي من نيويورك السيد جو بوريلي، بعد هذا الرفض وصيغة الرفض من قبل الرئيس الأمريكي، باعتقادك ما الخطوة القادمة؟ عودة المقترح مرة أخرى، تدخل الوسطاء مرة أخرى، ومقترح جديد يقدم، أم ما الصيغة أو الترتيب الأقرب للتنفيذ باعتقادك من قبل الرئيس الأمريكي، أو ما الخطوة القادمة بمعنى المباشر؟
1: أولا أود أن أقول أنني أتفق مع حضرة المتحدث الذي تطرق طبعا إلى الخط الأحمر الذي رسمه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي، وهذا المكون الوحيد الذي لدى بنيامين نتنياهو أي تأثير على الرئيس ترامب فيه. طبعا الرئيس ترامب حين دخل هذه الحرب وعد الجمهور الأمريكي أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو برنامجا نوويا، وهذا ما يدفعني إلى الاتفاق مع المتحدث السابق. الرئيس ترامب ونتنياهو يتفقان بشكل كامل فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ولكن هناك نقطة لا تتطرق إليها وسائل الإعلام المحلية برأيي، ألا وهي انخفاض الضغوط السياسية التي يتعرض لها الرئيس ترامب. هنا في الولايات المتحدة المحكمة العليا في ولاية فيرجينيا منحت الجمهوريين فوزين مهمين للغاية في المحاكم، ونتيجة لذلك فمن المحتمل بشكل كبير أن يحافظ الجمهوريون على أغلبية في الكونغرس. لماذا يعد هذا مهما؟ هذا مهم لأن الإيرانيين وفي مسعى منهم للتأثير على الرئيس ترامب حاولوا الضغط عليه سياسيا، وذلك طبعا من خلال وضع ضغط على الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة. ولكن الآن بالنظر إلى التغيرات التي قد تساهم في فوز الجمهوريين فإن هذا الضغط خف. بالإضافة إلى ذلك فإن الرئيس ترامب يعتمد سياسة أكثر تشددا مع إيران في هذه المرحلة، لأنه يعرف أنه ليس مضطرا للحصول على دعم الديمقراطيين. ما هي الخطوة التالية لا أعرف، ولكن أعتقد أن هناك أرجحية كبيرة لأن يستأنف الرئيس ترامب الضربات العسكرية نظرا للدعم الذي يحظى به على الجبهة الداخلية.
2: دكتور محمد،
3: لا أتفق مع الضيف من نيويورك بأن ما يحدث الآن ونحن في بداية الشهر الثالث من هذه الحرب يخدم ترامب من الناحية الانتخابية أو من الناحية الاستراتيجية.
2: ذكر نموذج قرار المحكمة.
3: في المقابل أيضا كان من الممكن أن يستحضر مجموعة مؤشرات، أولها أن 61% على الأقل من الأمريكيين يعارضون هذه الحرب في هذه المرحلة، شعبية ترامب في الحضيض دون 37% ولم يصل أي رئيس منذ الحرب العالمية الثانية إلى الآن. أيضا استطلاعات الرأي العام تؤكد أن من المحتمل أن يخسر الجمهوريون، ليس الأغلبية في مجلس النواب فحسب بل وأيضا الأغلبية في مجلس الشيوخ. إذا من ناحية السياق الداخلي الأمريكي أعتقد أن ترامب ما سيغير رأيه في إدارته لهذا الصراع المسلح مع الإيرانيين هو الاعتبارات الداخلية، ونحن الآن نتحرك باتجاه الصيف، هذا ما يراهن عليه الإيرانيون سواء باتجاه الانتخابات أو باتجاه ارتفاع أسعار الطاقة، وخام برنت لم ينزل عن 114 دولار. أرى أن عنصري الانتخابات وخوف الجمهوريين من الخسارة إضافة إلى أزمة الطاقة هي ما سيفرض نفسها على ترامب في هذه المرحلة، ولا أعتقد أن الدور الإسرائيلي سيبقى هو الذي يحدد المسار. قد تعود فكرة توسيع مشروع الحرية بلس كما قلت إلى الجنوب وإلى الشمال لإيران، بمعنى قطع شريان الحياة من مرافقها البحرية، ولكن الآن أعتقد أن خيار الحرب لا زال ضئيلا، وإن كانت هناك مناورة خطابية بما يسمى مشروع حرية بلس.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
7: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
8: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Haldon Street لكمبا.
9: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
10: Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. Star Cam Pharmacy، سابقا صيدلية عائلتكم في لكمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل.
11: إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
8: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل علم الدين وآل حمزة في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله الحج مها حكمة علم الدين ابنها محمد رضوان حمزة، أشقاؤها خالد والحج عمر حكمة علم الدين، صهرها لشقيقتها منصور محمد مصطفى علم الدين. سيصلى على جثمانها الطاهر اليوم عقب صلاة الظهر اليوم الاثنين في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكمبة، ومن ثم ستوارى الثرى عند الساعة الواحدة في مقابر روكوود لتكم. تقبل التعازي 3 أيام حسب السنة الشريفة ابتداء من هذا اليوم الاثنين للرجال والنساء من الساعة 6 ولغاية 9 في منزل صهرها منصور علم الدين على العنوان 67 راندولف ستريت جيلفورد. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

فاطمة عبد القادر هوشر، أرملة المرحوم الحج محمد عبود الحج، أبناؤها الحج عبد الناصر في لبنان، وعبد القادر وعبد السلام والحج عمر وصلاح والحج خالد وأحمد الحج، أشقاؤها المرحوم بإذن الله تعالى الحج أحمد هوشر والمرحوم الحج محمود هوشر ومحمد هوشر والمرحوم بإذن الله مصطفى هوشر وخالد هوشر. وصلي على جثمانها الطاهر أمس الأحد عند الساعة 11:30 صباحا ودفنت في مقابر ركود. تقبل التعازي اليوم للرجال والنساء من 6:00 to 9:00 في منزل ابنها الحج خالد على العنوان 7 جراهام ستريت أوبن. وستتلى عن روحها الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة العشاء يوم غد الثلاثاء الواقع في 12 من هذا الشهر في مركز جمعية بحنين وللنساء في منزل ابنها خالد على العنوان 7 جراهام ستريت أوبن، وإن لله وإنا إليه راجعون. ما زلتم مع إذاعة الصوت الإسلامي. أذكركم بالأضاحي، أذكركم بتقديم الأضاحي. نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والسعادة والسرور. Human Appeal Australia، هيئة الأعمال الخيرية، تتقبل أسعار الأضاحي لإرسالها وتقديمها وذبحها في الأماكن المخصصة في كل دول العالم. الأسعار تتفاوت من دولة إلى أخرى، لذلك يرجى الاستفسار من Human Appeal Australia 119 Haldon Street لكيمبا. على كل بيت أضحية، وكلنا مدعوون لتقديم الأضاحي للفقراء والمساكين قبل عيد الأضحى المبارك. هيئة الأعمال الخيرية كعادتها منذ أكثر من 30 عاما ترسل الأضاحي إلى كل أنحاء العالم، وتذبح الأضاحي في الكثير من البلدان. لذلك من يرغب بتقديم أضحية ما عليه سوى الاتصال بالهيئة على العنوان 119 Haldon Street بلاكيمبا. كل عام وأنتم بخير.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل الحج وآل هوشر في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدتهم المرحومة بإذن الله الحج.

بدأت محكمة الجنايات السورية يوم أمس الأحد الجلسة الثانية للمحاكمة العلنية لكبار نظام بشار الأسد، وقررت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد أبرز رموز نظام البائد من حقوقهم المدنية، ووضعت أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة، والأشخاص هم بشار وماهر الأسد، فهد الفريج، محمد عيوش، لؤي العلي، قصي مهيوب، وفيق ناصر، وطلال العسيمي، وذلك في جلسة أمس استكمالا لجلسة إبريل الماضي. والحكم صدر عليهم غيابيا بعد أن جرى تبليغهم بالحضور لجلسة المحكمة والمثول أمام القضاء في التهم الموجهة إليهم. في هذه الأثناء انطلقت أمس الأحد الجلسة الثانية من محاكمة المتهم عاطف نجيب أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق وفق الوكالة العربية السورية للأنباء. وتنصب جلسات المحاكمة بشكل أساسي على استجواب المتهم عاطف نجيب وتوجيه مطالعة النيابة والتهم المنسوبة إليه. وجرى بث مباشر من داخل قاعة المحكمة لبدء الجلسة وتوجيه لائحة الاتهامات، إلا أن قاضي محكمة الجنايات الرابعة فخر الدين العريان قرر وقف البث المباشر وخروج وسائل الإعلام ما عدا إعلام وزارة العدل المكلف بتسجيل وقائع الجلسة، على أن يتم لاحقا إتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية. واستمرت الجلسة المغلقة نحو ساعة، جرى خلالها الاستماع إلى شهادات المدعين والشهود واستجواب المتهم فيما نسب إليه ضمن ثاني جلسات المحاكمة. ووجه القاضي لائحة تضمنت أكثر من 10 تهم لعاطف نجيب، مشددا على أنها تهم لا تسقط بالتقادم، ومنها قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، والتسبب في تعرض معتقلين بينهم قاصرون للتعذيب الجسدي، بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي لمناطق حساسة من أجسادهم، وتهديد ذويهم واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، وممارسة التعذيب المؤدي إلى الموت وبشكل ممنهج في مراكز الاحتجاز التي كان مسؤولا عنها. ومن الاتهامات استخدام الاعتقال كوسيلة ابتزاز وإصدار أوامر مباشرة بالتوقف والتوقيف والتعذيب بصفته المسؤول الأول عن فرع الأمن السياسي في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن مجزرة الجامع العمري واقتحام الاعتصام السلمي داخل الجامع العمري واستخدام القوة المفرطة. وأكد القاضي إن الأفعال المنسوبة إلى نجيب وبقية المتهمين الفارين جاءت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي استهدف المدنيين، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. ويحضر الجلسة ذوو الضحايا وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية. ويمثل المتهم المجرم عاطف نجيب أمام المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري ليكون أول المتهمين من عناصر النظام السابق. ويشار إلى أن نحو 80 شخصا من درعا قدموا ادعاءاتهم للمحكمة وجاءوا ليدلوا بشهاداتهم وأمامها، منهم شهود سريين وفق ما قاله القاضي الذي أكد أن الجلسة تبقى علنية بمن حضر من ممثلي الادعاء والنيابة العامة. وانطلقت في 26 من إبريل نيسان الماضي أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربي، وذلك في القصر العدلي بدمشق. وألقي القبض على عاطف نجيب في يناير كانون الثاني 2025 خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في محافظة اللاذقية.

في اليوم 73 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، رفض الرئيس الأمريكي ترامب الرد الذي قدمته إيران عبر الوسيط الباكستاني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول على الإطلاق. ومنذ قليل صرح نتنياهو رئيس إسرائيل أو رئيس وزرائها بالتصريح التالي قائلا: لا يزال هناك يورانيوم مخصب يجب أن نخرجه من إيران، ومواقع التخصيب لا تزال بحاجة إلى تفكيك، والحرب مع إيران لم تنتهي حتى الآن رغم تحقيقها إنجازات كبيرة.